0: إذن دكتور مرحبا بك مرة
1: أهلا
0: أخرى،
1: وسهلا.
0: وبارك الله فيك على
1: بارك فيك العفو.
0: مرافقتنا خلال هذه الحصة على مدى
1: مسبوحة. نعم
0: ساعتين، وأكيد أخذنا لك من وقتك،
1: لا العفو، بالعكس
0: وكما
1: هذا
0: قلنا
1: تكريم
0: يعني
1: وتشريف وتعلم، أنا أتعلم.
0: الله يبارك فيك. لا هذا تواضع منك، نحن نتعلم منك.
1: العفو.
0: طبعا المفروض يعني هذا الجزء من الحصة نخصوه للتواصل المباشر مع السادة المستمعين، في انتظار أنه يقع اتصال بنا. هناك مسألة يعني كثيرا ما تطرح، وهي مسألة فقهية بطبيعة الحال،
1: نعم.
0: تتعلق بإصلاح الصلاة، يعني السهو والنسيان والغفلة، هذا كل وارد
1: يحتاجه الناس
0: بطبيعة الحال. الإنسان ما هوش باش يتعمد الخطأ، لأنه يعني إذا كان تعمد الخطأ تبطل الصلاة، وحتى في القوانين الوضعية إذا كان الإنسان يكون متعمد يتعاقب،
1: بطبيعة
0: في
1: الحال.
0: حين أنه إذا كان يكون ذلك نعم. لدينا مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد السعيد من مدينة السرس، وحييك وحيي الدكتور الغالي، يعطي الصحة على تفسيره في معناها في السويعة الأولى نتاعتونا، وخاصة بالأناشيد بالله ديما هذه ديما يزيدونا منها ممتازة، حتى في البرامج العادية الأناشيد هذه راهي خارق العادة، وحدة ويسمع ويبقى في تأني باهية، حتى الواحد يبدأ متغشش هكا يسمعها حتى يا ربي ويهديه.
0: إن شاء الله سي عبد الصار، ما إذا كان عندك يعني ملاحظة أو سؤال خلينا نسرع شوية باش نخلوا المجال للأخوين الآخرين باش يسألوا ثاني.
2: عندي في 30 ثانية، عندي ملاحظة وسؤال. نحن عيد المولد على قريب، نحب تمك سؤال وتحكوا أكا شوي عليه، خاصة على الغلاف والكوان تاع الزبوب ومشتقاته، باش تحكوا لنا شوي. معناها واحد باش يعمل عصيدة عادية هذيك نار المرفق، باش انت ما تقلقش الرجال، باش جيب. الملاحظة الثانية وسؤال، والله العظيم معناها في الأسبوع اللي فات في تونس في الجامع من الجوامع من سانيسو، معناها صلاة الجمعة السيد معناها عنده وقار كذا كذا يفحش ويشب، معناها باش يحب على الصف الأول للي يحفش انت على مرايات انت طالب يقرأ في الجامعة وما عندك فلوس، معناها انا احكيني شوي، وهنا هل صلاة وهذه جائزة؟
0: بالله سي عبد الستار تعمل مزية، عاود لنا السؤال بإيجاز.
2: السؤال الأسبوع اللي فات أنا في تونس في معناها في جامع من الجوامع، سيد عنده وقار هد جبته الفوق لابس كولف، معناها يصف في الصفوف باش يحب يوصل للصف الأول يقلق المصلين، وعكست على مرايات طالب يقرأ في الجامع. من بعد يا من الحمد لله تممنا الصلاة وخرجنا من الجامع، كان يكون ميسر وبارك الله فيه، أعطاه حق المرايات، أعطاه معناها مبلغ مهم 500 دينار، قال له باش تشري به المرايات.
0: ما شاء الله ربي يبارك فيه، ما شاء الله.
2: هل هذا معقول؟ سؤالي هل جائزة للصلاة معناها؟ فهمتي؟ فسروني شوية، خاصة الدكتور معايا يعطي الصحة في التفسير، والسلام عليكم.
0: الله يبارك فيك، وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شكرا.
0: طبعا بالنسبة للملاحظة التي تتعلق بالمولد النبوي الشريف وغلاء كذا واحد بطبيعة الحال ساعة يزمنا. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
3: عسلام.
0: مرحبا بك.
3: لاباس.
0: الله يبارك فيك، يعيشك، مرحبا بك.
3: بالله عندي سؤال، نخدم على سارة.
0: نعم.
3: وجاني واحد حتى مد لي 20 دينار.
0: إيه.
3: وقت اللي رجعت ليه الصرف قال لي لا ما ديت لك 50 دينار.
0: هي.
3: ونام مثبته بيقين حتى ال 20 دينار نتاعو ما حبش يخرج.
0: هي.
3: تو عندها يجي 5 اشهر، اش نعمل له؟
0: باهي نجاوبوك ان شاء الله.
3: باهي يا خوي، نهارك زين.
0: مرحبا. نعم، هل هناك سؤال اخر؟ وإلا نرجع للملاحظة نتاع سي عب ستار اللي تتعلق بغلاز جوجو وما إلى ذلك. نحن أولا الساعة يزمنا ما نحملوش مناسبة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس له علاقة بها. صحيح نحن نرفض وندين يعني الغلاء عموما
1: مشط،
0: خاصة المشط واللي جاوز الحدود لا شك في ذلك، وهو مش متعلق فقط بما يقع أعداده من أكلات وما إلى ذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف أو بمناسبة عيد الفطر خاصة أو
1: أي عيد
0: المناسبات. طبعا نحن ندعو التجار والباعة وأصحاب المحلات البيع وكذا
1: للرفق،
0: للرفق بالمواطنين، ويربح حاجة معقولة بطبيعة الحال من حقه باش يربح، لكن لا يبالغ في ذلك، وعليه أن يمتثل للأسعار اللي حددها القانون واللي تحددها الجهات المختصة بذلك، لا شك في ذلك. لكن ما نحملوش المولد النبوي الشريف أو عيد الفطر أو عيد الأضحى كما غلا يعني الأضاحي وما إلى ذلك، ما نحملوش يعني هذه المناسبات
1: أكثر ما طاقتها وأكثر ما تحتاجه. يعني العيد هو مناسبة معنوية مش مناسبة مادية، يعني تو عيد الفطر مثلا تو المولد النبوي، والمعذرة على المقاطعة.
0: لا لا لا مرحبا أستاذ،
1: يعني
0: بالعكس
1: يحفظك. يعني المولد النبوي الشريف هو ذكرى، ما المولد النبوي الشريف ليس عيدا بالمعنى الاصطلاحي،
0: بالمعنى الشرعي والفقهي ليس عيدا.
1: عندنا زوج أعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا ما قال الرسول في حديث صلى الله عليه وسلم. هذه ذكرى المولد، الذكرى هذه نتعامل معها لا بالأكل لا بالبطن، وإنما بالعقل وبالشعور وبتذكر السيرة النبوية وبتعهد علاقتنا بالسنة وبما أوصانا الله بالرسول صلى الله عليه وسلم به، كما الموضوع اللي تحدثنا فيه منذ قليل. يعني هذه العلاقة بالسنة، يعني في آخر الأمر الناس يتحدثوا ديما في كل عيد يفكروا شو يأكلوا مش مشي، يقول عيد المرأة غدوة إيش مش نطيبه في عيد المرأة. يعني لا يمكن الحديث عن الذكريات والكذا وغيرها بالمعنى الأكلوي المعنى المادي. لا، علاقتنا خاصة بالسنة النبوية الأعياد الدينية هي ولتكبروا الله على ما هداكم
0: ولعلكم تشكرون.
1: نعم. هذه تكبير الله في الأعياد وغيرها وشكر على النعمة وغيره. صحيح هذيك تبقى من الجوانب الثانوية والأكلات وغيرها، ولكنها ليست جوهر الموضوع حتى يوصل الناس بشي يغالوا بشكل أنه يحرف المقصد عن غايته تماما. نعم. يصبح نعم. العيد عيد زقوق. نعم. ولي الناس كل تلهب على الزقوق وتكذا. نعم. وتشري في حين يبعدوا على السنة النبوية. نعم. وبدوا على غيرها. نعم. وتكسر المضاربة ويكسر الاحتكار. نعم. وكذا، وهذا انحراف كبير كما كنا نتحدث. يعني نعم. يولي عقله في بطنه، ما عادش عقله في في في في القيم وفي نعم. المبادئ وفي السنة النبوية. ربي يبارك فيكم.
0: اي نعم، كما يقول سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يعني يقول انا اكرمك الله واكرم السادة المستمعين، يقول لست يعني مثل الدابة التي همها في علفها.
1: بالضبط، هذا هو المشكلة.
0: وكلام اخر يعني لا نستطيع حتى ان نقوله في
1: من في على هذا المقام.
0: نعم. في هذا المقام ومن هذا المقام. يعني صحيح أن الناس عادة يعبرون عن فرحتهم بأعداد الأكلات وما إلى ذلك، لكن لا يكون ذلك هو
1: فوق الطاقة.
0: نعم، فوق الطاقة، ولا يكون ذلك هو الهدف
1: المقصد.
0: والمقصد من تلك المناسبة.
1: هذه كمكمل. نعم. مكملات، يعني قصيدة. نعم. عربي كما يعملوا أبائنا. نعم. وأمهاتنا وأجدادنا. نعم. شوية قصيدة. نعم. عربي وكذا واحد. نعم. معلش هزقوق وكذا، خلي لا نزل به لا شرع ولا سنة. نعم. ولا عادات وكذا. نعم. ويكلف الإنسان نفسه. نعم. ما لا يطيق، يعني 50 دينار و60 دينار زقوق وكذا وبر جيب عاد وكذا. نعم. وما تابعه من الفحات والفواكه كلها يترسل واحد 200 دينار عليه. علاش فاش قام عليه؟ فاش قام عليه الشيء ذي؟ له من السنة وله من الشرع وله من الذكرى النبوية الحقيقية. أن يعني هل أنه فعلا تحدثنا مع أولادنا على السنة وعلى شنو القيم؟ هي السنة في آخر الأمر ليست أكلة وليست هيئات بقدر ما هي قيم ورثها الرسول لنا وأوصانا بها، كما كنا نتحدث الأحاديث كثيرة. لو كل يعني في المناسبة هذه كل واحد يشد عائلته يتحدث يركز في حديث واحد فقط يشرحه ويتمعن فيه ويحاول يدبره، تكون هذاك عنده فيه أجر، ثم يمنع نفسه من حكاية الزحف على البطون هذه كما
0: أكرمكم الله. وما يرافق ذلك من تبذير وإسراف ورب سبحانه
1: والتحريف لسنة الله.
0: نعم،
1: تحريف.
0: ونعم، والمولى عز وجل يحذر من التبذير، فيقول لا تبذروا تبذيرا ولا تبذروا أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
1: وكان الشيطان,
0: وكان الشيطان لربه كفورا. يعني ثم يعني ما يرافق ذلك عادة للأسف من مخالفات ومن
1: شرعية.
0: عاصي أي. وما أي. إلى ذلك. فحذاري من ذلك. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام رغم أنه هي ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام واختلف العلماء في مدى شرعية الاحتفال بها
1: صحيح.
0: لكن على افتراض أنه باش تبنوا قول الفقهاء الذين أجازوا ذلك فعلى الأقل نلتزم حدودا معينة ولا نتجاوز ما هو محظور وما هو ممنوع.
1: نعم.
0: صحيح الناس يعني في العرف وفي تاريخ البشرية عادة ما تعبر عن فرحتها في المناسبات وكذا وحتى في الزواج حتى في الزواج وحتى في
1: بالوليمة
0: بالوليمة لكن لا نقع في ما اعتبره القرآن
1: تبذير
0: تبذيرا واعتبره من سلوك الشيطان وكان نعم. الشيطان لربه كفور.
1: نعم.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول إن في عيدنا فسحة وأيام العيد أيام أكل
1: وشرب,
0: وشرب وذكر لله عز وجل.
1: نعم.
0: صحيح نأكل ونشرب لكن في حدود المعقول
1: مستطاع.
0: ثم لا نبذر ولا نسرف ونربط ذلك بالمولد النبوي الشريف ونحرف هذه المناسبة عن مقاصدها على افتراض أنه يجوز الاحتفال بها لأنه كما قلت يعني العلماء
1: اختلفوا فيها.
0: فعلى الأقل يعني نعملها مناسبة كما أذكرت دكتور. لما لا أنه تو الحمد لله ما عادش نقول رب العائلة تو الزوج والزوجة كلاهما مثقف على الأقل بالنسبة للأزواج الشبان يعني الجيل الجديد يعني أغلبهم مثقفين وحتى الأبناء كذلك. فما فيها بس نعمل جلسة مثلاً نحطوا فيها شوية
1: يعني
0: مأكولات وشوية كذا لكن يكون
1: موضوع
0: العنصر الأساسي مش الموضوع فقط دكتور سالم. العنصر الأساسي في الجلسة ما يكونش المأكولات والأطعمة وما ذلك.
1: صحيح. نعم.
0: هذا كان زينوا به مثالش ما فيها باس لكن يعني ما فيها باس أنه نجبدوا نأخذ جانب من السيرة ولا نأخذ حديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أي موضوع
1: عنده فيها أجر وعنده فيها ثقافة وعنده فيها معرفة وعنده فيها طاعة ذكرى.
0: نعم. ثم هو الأخ الكريم يقول أنه حضر في والحمد لله أنه ما سماش المسجد وما يعني ما أدعوكم إلى أن تسموا يعني الأماكن والأشخاص وكذا لأنه هذا يعني هذا من باب التشهير والإسلام نهى عن التشهير.
1: تشهير. نعم.
0: نحن حاجتنا بالظاهرة نعالجها يعني
1: هذاك المقصد
0: يعني تخطي المصلين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أحد المصلين وهو من الصحابة يعني يحاول حب يقدم يقول له اجلس لقد آذيت وربما لقد
1: آذيت وآذيت يعني تأخرت وزدت تحط في سقيك على حشاكم على رقبة أخوك المسلم كذا
0: يؤذي الناس
1: يؤذي.
0: فالإنسان ومعروف من السنة أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس
1: والمقام فراغ
0: والمقام. نعم هذا معروف في السنة. ثم هو يقول يعني من الأذى الذي أحدثه والضرر الذي يعني تسبب فيه هو إلحاق ضرر بطالب كان جالس وعنده نظرة نتاعه فوطئها
1: داسها
0: وداسها ويعني هشمها وكسرها فهمت. لكن ديما نلقوا جانب سلبي لكن نلقوا بحول الله وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى نلقوا الجانب الإيجابي. كانت مناسبة باش أحد المصلين جزاه الله كل خير يعني تبرع له به بمبلغ مهم جدا
1: بارك الله
0: يقول لي 500 دينار تبرع بها لذلك الطالب باش يقتني يعني نظرات جديدة. لا هو هشمها صعب ياسر باش تتصلح على أي حال أو يصلحها أو فيعني ندعو كل مسلم وكل إنسان أنه يتجنب ما من شأنه أن يلحق الضرر بالآخرين وخاصة في المسجد وتخطي الرقاب. شو معناتها تخطي الرقاب؟ يبدأ يتعدى بين الناس ها وربما وما يسلمش من أنه يعفس على هدايا ولا
1: يحط رجله حشاكم في وجهه
0: في وجه العباد يعني حتى معنويا
1: أدبيا مش لايقة
0: وأدبيا ما تجيش. فحذاري من ذلك ونكبر في هذا الأخ الذي تبرع بمبلغ مهم لهذا الطالب يعني نكبر فيه ذلك، وجزاه الله كل خير، وندعو أنفسنا وكل المستمعين على
1: الاتساء به،
0: الاقتداء به والتأسي به. ثم السؤال الموالي للأخت الكريمة، هي تعمل يعني عطارة، بمعنى عندها عطرية، نحن بلغتنا الدارجة عندها عطرية، وجاها أحد الحرفاء وعطاها، ممكن نخذها من عندها بعض القضيات، وسلمها يعني
1: يقول 20، هو خمسة،
0: يقول 50 دينار. هنا موقف الشرعي شنية؟ الحجة على ما ندعى
1: واليمين على من
0: واليمين على من أنكر. يعني هو ادعى
1: أنه أعطاه 50،
0: أنه أعطاه 50 يزم حجة وما عندوش حجة، وهي
1: تحلف
0: قول له يا بصح، هذا الموقف الشرعي بالضبط. يبقى يقول غضب ومشى، ايش عملنا؟ يلزمك تحتفظي بذلك المبلغ حتى يعود صاحبه بالضبط، ونهار اللي تيأسي مره، حتى ربما مره عام ولا عامين، وباقي السيد ما رجعش، ويأسي من انه باش يرجع وياخذ المبلغ تاعو، تتصدقي به باسمه وتنوي على ثواب الصدقه لذلك الشخص.
1: نعم بارك
0: الله. ولو فرضنا أنك بعد عامين ولا حتى 5 سنين صدقت به، وجاء هو حب يأخذ امتعه، فأنت ضامنة، بمعنى تعطيه
1: امتعه،
0: ولا تخلي ما تصدقش به، تخليه حتى
1: على ما يأتي،
0: على ما يأتي. وهذا يذكرنا أستاذ سالم بك النفر الثلاثة اللي ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل جدا، وهو ثلاثة نفر، ثلاثة أشخاص يعني كانوا مع بعضهم مسافرين، فما قامت زوبعة وأمطار وكذا، دخلوا الغار باش يحتموا به، وإذا بصخرة يعني
1: سدت المنفذ،
0: يعني سقطت تلك الصخرة وسدت المنفذ الغار أو باب الغار، فقال أحدهم لا منجى لكم من هذا الوضع إلا أن يدعو كل واحد منا الله سبحانه وتعالى ب فعل خير كان قد قام به،
1: خبيئة بينه وبين الله،
0: بينه وبين الله. واحد منهم يقول يعني يتوجه إلى المولى عز وجل يقول يا ربي رأوا في يوما ما يعني كان عندي أجير، يعني إنسان يخدم عندي كيكمل العمل نتاعو أعطيته أجرته، رأوا غضب وقال لذي أجرتي أكثر منك، ومشي وما خداش الأجر نتاعو، قعدتنا ننمي ليه فك الأجر نتاعو هذاك، الرزق نتاعو ننمي فيه، مثلا الأجر نتاعو ربما شات قاعد هو ينمي فيها حتى أصبحت
1: رسلة
0: قطيع من الغنم. بعد عامين ولا ثلاثة ولا الله أعلم حتى 5 سنوات عاد وقال له يا فلان أعطيني، حب يأخذ حتى ولو مش مقتنع به حب يأخذ نتاعو،
1: احتاجها.
0: قال له هاو الأجر نتاعك، هاو وريهاك القطيع نتاع الغنم. قال له تهزأ بي وماذا؟ قال له لا، هذا هو امتعك،
1: أمانة
0: الصدق. فأخذ غنمه وذهب في سبيل حالي. قال يا ربي إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأزح أو أخرجنا مما نحن فيه، فانزاحت الصخرة ولكن ما ينجموش يخرجوا، في كل مرة واحد منهم يدعو تنزاح الصخرة، حتى إذا كان دعا حتى يعني لما دعا الثالث انزاحت تماما وخرجوا، وكل واحد يعني دعا بعمل
1: الخير،
0: عمل الخير كان قد قام به. ولذلك
1: بارك الله فيك
0: في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، برشا يعني برشا يعني يحرفوا في معنى الآية ويقولوا الوسيلة هي الصالحين ولا نجوا ندعو بهم وكذا والأولياء
1: توسل
0: لا.
1: يعني
0: نعم لا. لا، قال العلماء المحققون الوسيلة هي العمل الصالح، يعني أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه بالعمل الصالح الذي قمت به، فإن هذا العمل يعني مظن لأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك ويقضي حاجتك. ولذلك علينا أن نكثر من الأعمال الصالحة والخيرة،
1: خاصة السرية،
0: نعم
1: السر بيننا وبين الله،
0: فهي التي تضمن لنا بحول الله
1: النجات،
0: إجابة الدعاء،
1: مش بسيدي فلان وسيدي فلان وللا فلان ودادة فلان، هذيك هي هذيك
0: يعني من أراد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى فليتعبد بالعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فليدعوه بدون واسطة، وإذا سألك عبادي عني
1: فأني قريب،
0: فأني لم يقل فقل كما قال في آيات أخرى،
1: لا واسطة بين الله،
0: لا واسطة بين، فأني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان. وادعو الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي تقوم بها، وهذا سيستحثنا ويدعونا إلى أن نكثر من الأعمال الصالحة. وإذا شغل الإنسان وقته، كنا نتحدث على الوقت سلم
1: تماما،
0: شغل وقته بالعمل الصالح بحول الله لن يجد فراغا أو مكانا يعني يعبيه لا قدر الله بالعمل السيء،
1: لأنه ربي باش يوفقه اللي كانوا على سارق السوي. ربي يوفقه إن شاء الله ويسهل له السبل الكثيرة ويعاونه إذا كان نيته طيبة، يعلم يا ربي يعلم فينا ربي خير من قلوبنا فإنه ييسر لنا العمل الصالح بحول الله.
0: نعم نأخذ استراحة دكتور ونعود إن شاء الله.
4: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: إذا نعود دكتور، وكنا قد انطلقنا قبل ما تقع بنا يقع يعني ما يتواصلوا معنا بعض السادة المستمعين، وكذلك في انتظار أن وجيناش مكالمات
1: نعم
0: جديدة، يعني كنا أثرنا مسألة يعني إصلاح الصلاة
1: الصلاة ترقية
0: للذي أو ترقيع الصلاة للذي يسهو أو ينسى أو يغفل، والإنسان معرض دائما للغفلة
1: للسهو
0: وللنسيان، ولا أحد يعني يدعي أنه ما عمره ما
1: لا
0: يخطئ.
1: يخطئ. والرسول عليه السلام
0: أي هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني ينسى، يعني رب سبحانه وتعالى
1: إني لا
0: ينسيه
1: أنسى أو نسى لأسنة.
0: لأسنة باش يسن لنا كيفاش نحن نصلحوا الصلاة وكذا. عادة الإنسان كي باش يسهى في الصلاة إما أنه يزيد أو ينقص. القاعدة العامة في الزيادة باش يصلحها الصلاة بسجدتين
1: بعد السلام.
0: بعد السلام، بعد ما يكمل الصلاة نتاعو ويسلم يعمل سجدتين ثم يتحي ويزكي يعمل التشهد ثم يرد السلام. بالنسبة للزيادة ما فيهاش إشكال، الزيادة ما فيهاش إشكال، يعني أي زيادة فيصلحها بالسجود البعدي، نسموه السجود البعدي لأنه يأتي بعد السلام. لكن بالنسبة للنقص، النقص فيه إشكال. علاش؟ لأنه السجود اللي باش يصلح به سجود السهو نسموه، باش يصلح به السجدتين مع التشهد، باش يصلح بها من الصلاة، ما ينجم يصلح كان السنن إذا كان ناقص سنة. أما إذا كان ناقص ركن من أركان الصلاة، الفاتحة، ركوع أو رفع من الركوع مثلا، هو راكع ومباشرة يهبط للسجود، سبحان الله صعيبة باش تقع لكن ممكن تقع، وإلا في عاوز يسجد سجدتين في الركعة عمل سجدة واحدة، فهذا سجود لا يمكن إصلاحه بالسجود،
1: لا يجبر بالسجود،
0: لا يجبر بالسجود، فلا بد من يأتي بذلك الركن. إذا كان مازال هو ما دخلش في الركعة الثانية، يعني مازال في الركعة الأولى، ينجم يأتي به
1: يتدارك.
0: يرجع ويتدا يعني يداركه. أما إذا كان انعقدت الركعة الثانية وقيل تنعقد بالركوع وقيل غير ذلك، إذا كان انعقد الركعة الثانية يولي الركعة هذيك اللي فيها نقص يلغيها، والركعة اللي هو فيها تولي
1: يستأنف
0: تعوضها،
1: نعم.
0: تعوض اللي قبلها ويواصل الصلاة نتاعو، بطبيعة الحال باش يولي عنده زيادة اللي هي كالركعة اللي ألغاها، فيولي يصلح بالسجود البعدي حينئذ. لكن هنا بطبيعة الحال المصلي يلزم يعرف شنو هي أركان الصلاة، باش إذا كان نقص ركن من أركان الصلاة يلزم يأتي به، ما يصلحوش بالسجود القبلي. عادة المعروف والمتفق عليه بين الفقهاء وأن أركان الصلاة أو فرائض الصلاة أو واجبات الصلاة وهي بكل بمعنى واحد، مش كما الحج الركن نوع والفرض نوع.
1: واجب نوع.
0: نعم. هي أولا، وهذا ركن مشترك بين جميع العبادات وكذلك المعاملات، وهي النية. الركن الأول من أركان الصلاة وكل عبادة هي النية.
1: إنما
0: ثم
1: بنية.
0: نعم. ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام، ثم الفاتحة، ثم الركوع. بطبيعة الحال الصورة هي سنة. الركوع، الرفع من الركوع، السجود، ثم الرفع من السجود كالجلسة بين السجدتين، ثم السجدة الثانية. وهذه تقريبا هي أركان الصلاة بطبيعة الحال. وعندما ينتهي من الصلاة هو يتحلل بالركن الأخير اللي هو التسليم، يتحلل به. يعني هذه يعني أركان الصلاة، إذا كان نقصنا واحد منها ما نجموش ندركوه بسجود بسجود
1: قبلي.
0: نعم. أما إذا كان عملنا زيادة ما فيهاش إشكال، حتى ولو
1: سهى عن السجدتين،
0: زدنا ركعة، ولا عملنا ثلاثة سجدات، ولا شكيتنا رفعت من الركوع قلت سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، وشكيت خينا زعم عملت الركوع، تنجم تقع، هذه صعيبة شوية ما تنجم تقع. نولي يعني من شك في ركن بنى عن اليقين، إذا كان شكيت يلزمني نبني على اليقين، أنا متشكك أني جبته ولا ما جبتوش، نولي نأتي بركوع، لكن الركوع هذاك ينجم يكون زيد فيولي يعتبر زيادة، فأجبر ذلك أو أصلح
1: بسجدتين بعد السلام،
0: بسجدتين بعد نعم. السلام. هذا هو لأنه ما فماش ما أصعب من ترقيع الصلاة، وخاصة إذا كان المصلي يصلي وراء الإمام ويكون مسبوق، يصلي وراء الإمام مع الإمام ويكون مسبوق خلط في الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الله أعلم، فهمت؟ المفيد فاتته على الأقل ركعة مع الإمام. فهنا المسألة تولي تصعب ياسر وتكثر الحالات، يعني حالات كثيرة وكثيرة جدا يعني اللي ممكن، ولا الصور نتاع يعني الخطأ بالنسبة للمسبوق اللي يعني فاتته ركعة مع الإمام. فهنا كنا كل حالة عندها يعني جوابها. عندها جوابها، يصعب جدا. إلا ممكن ربما النجم تحدثوا في مسألة أنه إذا كان الإمام بيدو أخطأ في الصلاة وترتب عليه إما سجود قبلي أو سجود بعدي وأنا مسبوق، أشني نعمل في الحالة هذه؟ كان بطبيعة الحال المعروف ديما نعطوا القاعدة العامة والجزئيات والتفاصيل، هذه كل حالة لها يعني إجابتها. إذا كان أنا أخلط على الإمام مثلا نقوله في صلاة الصبح وأخلط في الركعة الثانية، ثم الإمام قبل ما يسلم عمل سجدتين وعمل تشهد، يعني أتى بسجود قبلي، هنا ملزم باش مدام ما الإمام مازال ما ردش السلام مازلت مقتدي بالإمام، يعني نتبع الإمام. وإذا كان مثلا ما تبعتوش تبطل صلاتي، لازم يتبع الإمام، هو عمل سجدتين قبل السلام يعني نسجد مع الإمام. لكن لو فرضنا أن الإمام ترتب عليه سجود بعدي عمل زيادة، ولو أنا ما أدركت شكل النقص أو الزيادة، أنا ملزم بالإمام. إذا كان الإمام رد السلام المفروض أنا ماني مسبوق باش نوقف، سأقوم يعني لآتي بالركعة الناقصة. إذا بيس الإمام عمل سجدين، هنا ما نتبعش الإمام. إذا كان تبعك الإمام تبطل صلاتي، لأنه الإمام خرج من الصلاة، ما عاش مقتدي به هنا، هو خرج من الصلاة.
1: وأنا على يدين باش نكمل الركعة،
0: على يدين نكمل الركعة نتاعي ولا الركعتين نتاعي ولا اللي عليه، نجم يكون حتى ثلاثة ركعات في الصلاة الرباعية خلط على ركعة واحدة، نكمل
1: النقص
0: نتاعي، ثم بعد ما نرد السلام آتي بسجود بعدي.
1: نعم.
0: آتي ولو ما نعرفش هل الإمام أدركت معه الزيادة ولا لا، ولا أدركت معه النقص ولا لا، أنا ملزم باتباع الإمام ما دمت قد أدركت على الأقل ركعة. وانا هو اللي ماهوش ملزم بالإمام، اللي خلط تلقى الإمام مثلا في السجدة نتاع الركعة الأخرانية في السجود
1: مسلم،
0: فلا ينجم هو يكبر ويعبد يسجد مع الإمام، لكن ليس ملزما بالإمام، لأن الإمام باش يرد السلام باش نوقف على روحي
1: نجيب صلاتي كاملة،
0: نجيب صلاتي كاملة. نعم. سواء نصلي ركعتين بالنسبة للصبح أو أربع ركعات بالنسبة للظهر والعصر والمغرب،
1: أو
0: ثلاث ركعات بالنسبة للمغرب، عفوا بالنسبة للظهر والعصر والعشاء، وثلاث ركعات بالنسبة لصلاة المغرب. وتبقى ديما المسألة دي مسألة فيها تفاصيل كثيرة وفيها حالات، يعني أحيانا فما حالة يقع فيها المصلي بعمرها موقت ولم يتعرض لها الفقهاء، اش باش يعمل الانسان اللي هو مفروض فقيه ونرجع ليه باش نسالوه؟ هو باش يستعمل ادوات منها القياس، منها يعني
1: قواعد فقهيه،
0: القواعد الفقهيه، القواعد الاصوليه، يعتمد عليها ويجتهد. فان اصاب فله اجران،
1: وان لم يصب فله اجر،
0: وان لم يصب فله اجر واحد،
1: اجتهاده صادق.
0: نعم. نعود ان شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: مرحبا دكتور رضا، أهلا وسهلا. إذا نعود معك ومع أسئلة السادة المستمعين.
1: يعني يبدو أن هناك سؤال نستقبله. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
2: نفس بالأستاذ.
1: ربي يبارك فيك، ربي يجزيك.
2: بالله مش نطول عليك، أنا نصلي في قيام الليل.
1: أي.
2: وما زلت ما كملتش الصلاة، كل يوم يلزم مازال عندي حق في الصلاة ولا لا؟ والسؤال الثاني،
1: أي.
2: في جبال نهار الجمعة كي نبدا نقرا في القرآن على نطلب الرحمة على والدي، يقولوا الموت يسمعوا أخي يسمعوا ولا لا؟ وهذه حبيت نسألها، يرحم والدي.
1: باهي، نجاوبك إن شاء الله.
2: ما شاء الله،
1: أي.
2: الجمعة مباركة.
1: أي. نجاوبك إن شاء الله. دكتور، هل لديك ما تقول في
0: أنصت إلى السؤال الأول بالضبط؟
1: السؤال الأول هو السؤال الأول، يقول هو يقيم في الليل ما شاء الله،
0: يقيم الليل،
1: يقيم الليل ويفاجئه أذان الفجر، يقول إيش نعمل؟ نحبس الصلاة ولا نكمل ولا كيفاش؟
0: المفروض يتوقف بطبيعة الحال باش يسمع الأذان ويردد معه ثم يدعو الدعاء ويواصل.
1: هو ربما سؤال تاعه بدقة أنه هو قاعد يصلي والفجر أذن، بطبيعة الحال
0: يكمل الصلاة،
1: يكمل الصلاة نتاعو. كان في الركعة الأولى تكمل الركعة الثانية،
0: هما اثنين اثنين يعني ركعتين ركعتين،
1: مثنى مثنى
0: مثنى مثنى.
1: وإذا كان الوتر، إذا كان ما صليتش الوتر بطبيعة الحال، كان في الركعة الأولى
0: يوتر،
1: توتر به،
0: يوتر بها.
1: وإذا كان في الركعة الثانية نعم
0: كمل.
1: هناك سؤال، مرحبا، نواصل الإجابة إن شاء الله. مرحبا.
3: ألو،
1: السلام عليكم. مرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدي راعي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله لا مش نسألك سؤال، قعدت نسألت فيك يا أخي، محسوب تتسمى جاوبت عليه.
1: أي بي
3: أخي سيدي، نحن نصليها
1: أي
3: والإمام في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة جلس في التشهد.
1: أي
3: نحن قمنا وقلنا سبحان الله سبحان الله.
1: أي
3: هو طار، ما هي قام الأجابة الركعة يا من دراك يعني هو سجود بعد نسجدوا معاه نحن ولا لا؟
1: باه، نجاوبوك ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
1: نجاوب. انا باش نحاولوا نسرعوا لانه الوقت داهمنا. قلنا اذا كان هو ما صلاش الوتر
0: يوتر
1: وفي الركعه الاولى يوتر، كانوا في الركعه الثانيه
0: يكملها يسلم
1: وياتي بالوتر
0: فقط. هذا
1: يقال انه سيدنا عبد الله بن عباس صلى الوتر بعد اذان الفجر، اما ما تعمدش لانه في باله مازال ما
0: ما اذنش.
1: كيسال قالوا له هل أذن للفجر؟ قالوا نعم. قال إذن سأوتر وصلى الوتر، لكن استثناء ماهيش قاعدة.
0: بالضبط. السؤال نعم. الثاني يتعلق بالجمعة، من عرش الدعاء يتحدث على صلاة الدعاء في القرآن.
1: لا المقبرة. هو يقول هل الموتى يستمعون وقت يدعي لهم ولا
0: الله أعلم.
1: اختلف الفقهاء والعلماء في ذلك، منهم ما قال نعم يستمعون إلا أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا ولا أن يردوا، وهناك من قال لا يسمعون. فهمت؟ والله أعلم، العلم عند ربي لأن وضعي عالم الغيب. والذين قالوا بأن الموتى يسمعون استندوا إلى أنه في تقريبا في غزوة بدر الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يدور على موتى بدر من المشركين.
0: هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟
1: نعم. قالوا يا رسول الله كيف تسأل ناسا قد يعني ماتوا وانقرضوا؟ قال والله ما أنتم بأسمع لي منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا أو أن يردوا. وبالنسبة للأخ الكريم اللي يقول الإمام في الركعة الثالثة جلس للتشهد سبح لي فقام وواصل، يقول هل نحن ملزمون بالسجود البعد بما أنه نحن ما جلسناش معه؟ لا، كما قلت دكتور يعني هم ملزمون، يعني لأنك أنت ماكش تصلي وحدك، تصلي مع الإمام،
0: مقتدي
1: بالإمام، وكل ما يعمله الإمام تعمله أنت. حتى ولو ما أدركتوش، لو فرضنا أنه غلط في الركعة الأولى وأنت غلطت في الركعة الثانية ولا الثالثة وعليه هو ترتب عليه سجود بعدي أو سجود قبلي، ما تقولش يعني ما خلطتش على الغلطة اللي غلطت،
0: حمش بزوليته.
1: لا نعم، ليس كذلك، يعني تبع الإمام. وهنا كيف كيف بطبيعة الحال مادام هو عمل زيادة، يعني كالتشهد اللي عمله هذا كزيد باش يولي
0: سجدتين بعد السلام،
1: سجدتين بعد السلام وانتم تسجدوا مع الإمام وجوبا، مش وراه يعني، لانه ما نقولوش حد. نعم مرحبا، واخر سؤال لانه الوقت. مرحبا، السلام عليكم.
4: الو على السلامه.
1: وعليكم السلام، مرحبا.
4: سيري ضاع معه بالليل، حاب نسالك اسئله كونسيرنون الصالات، متحيره شوي.
1: مرحبا، وان كان الوقت يعني الحق داهمنا.
4: اما سؤال فيه
1: هاي سرعه لي سرعه
4: سيري ضاع، انا عندي مريضه شوي، عندي صرع.
1: ربي يشفيك ان شاء الله، ربي يشفيك.
4: مواظبه على صلاتي ونقرا القران ديما، جي صير لي في الصلاه سهو انت اسكني مع تفنى ركعه وصلت، نعاود من اللور والا نكمل عادي؟
1: لا ما تعاوديش الصلاه، تكملي واللي تشكي فيه تجيبيه، يعني اذا كان حاجه شكيتي فيها تجيبها وتعملي سجدتين بعد السلام. عارف فهمتيني ولا لا؟
4: عايش فهمتك سيدي.
1: وكان عندك اسئله اخرى ان شاء الله نرجعوهم للاسبوع القادم باعتبار ان تو الوقت ما شك فينا. ومرحبا بك، وربي يشفيك ان شاء الله، ربي يشفيك،
0: ربي يشفيها ان شاء الله.
1: هاي السلام عليكم. باهي مرحبا.
5: الو
1: مرحبا، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، عندي سؤال بسيط ونحب تجاوبني عليه
1: ان شاء الله، ربي يقدرنا.
5: عندي زوجي متوفي،
1: ربي يرحمه ان شاء الله،
5: 35 سنة متوفي.
1: هاي
5: كل خميس نقرا عليه سورة ياسين وسورة الملك، هو الوالدين نتاعي يا اخي، يجوز ولا لا؟ هذا هو السؤال.
1: نعم تستطيعين انك تقري ياسين لاي سوره
0: تهدي ثوابها،
1: وتهدي تهدي ثوابها للموتى زوجك ووالديك.
5: كي نختم القران نقول هذا رحمه على زوجي وهذا رحمه على الوالدين.
1: هاي ما يسالش، تقولي له يا ربي اكتب لي اجر هذه الختمه، ومثل أجر هذه الختمة نهديه إلى والدي ووالدتي وزوجي وكل الأموات إن شاء
5: الله. يا حمولي
1: مرحبا. إذا نتوقف عند هذا الحد. شكرا لك يا دكتور، شكرا جزيلا وكبيرا،
0: ربي يبارك فيك،
1: وربي يبارك فيك، وأنت أيضا نفعتنا أكثر. وشكرا للسادة المستمعين والإخوة التقنيين، ونلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. We'll be right back.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم. الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.
2: اهلا وسهلا بكم فلاح دوام. جمله من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم من بين الاخبار اللي نشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها العديد من الاذاعات هي نفوق رؤوس من الاغنام، يعني عشرات في المتلوي في الجنوب، وبالتالي هذا يخلينا نتساءل. صحيح ما نجموش نحكوا على الاسباب الى حد هذه اللحظه، هذه من بعد أما تحقيق وأطراف مختصة يتأكد الأسباب والغير، ولكن في كل الحالات خلينا نحكو على الوضع الصحي للمجزرات الكبرى والصغرى في الشمال الغربي تحديدا. ذلك علاش باش تكون حاضر معنا رئيس الانتاج الحيواني الاتحاد الجهوي للشغل بيجا، الاتحاد الجهوي للفلاحة عفوا بيجا، والحديث باش يكون على الوضع الصحي للمجزرات الكبرى والصغرى بشكل عام في مستوى البيج بشكل خاص في الشمال الغربي. بالإضافة إلى ذلك أيام قليلة تفصلنا على عيد المولد. كي نحكو على عيد المولد نحكو على الشمال الغربي، نحكو على أكثر ولاية منجة مطمور زقوقو في الشمال الغربي، نعرفو الفريق مطمور الحبوب الشمال الغربي، ولكن نحكو على سليانة هي المنتج الأول لزقوقو. هذاك علاش اليوم في ركن غابتنا الكنز المنسي باش نحكو على عيد المولد، أحياء هذه الذكرى، ذكرى مولد النبوي الشريف، وبالتالي الحديث على إنتاج هذه الولاية لهذا السنة، وخاصة ثروة هامة أكيد وفي علاقة بالعرض والطرب. بالإضافة إلى ذلك جملة من الأخبار باش نحكو على الفلاحة البيولوجية في الشمال الغربي بشكل عام وولاية سليانة بشكل خاص. نحكو أيضا على الحديث اليوم بشكل كبير وكبير جدا عن ونحن في النقطة الفصل بين زوز مواسم، آخر الموسم الفلاحي 2025-2026، وسندخل بعد أيام قليلة أسبوعين تحديدا أكثر شوية الموسم بداية من 1 سبتمبر الموسم الفلاحي 2026-2027. صحيح نحكو على نتائج عن هاوش حصلنا السنة بعد الحدوث عن الحديث عن صابة قياسية، ولكن ما كانش قياسية، الأرقام تؤكد اللي هي صابة متوسطة، خاصة وصلش كما الموسم التعدى، وإن كان ديما فرق بين التقييمات الأولية وبين النتائج وهذا عادي، ولكن اللي أكيد هو الحديث عن تقييم قبل ما تعدوا موسم وندخلوا في موسم هي تنقيموا تحديدا، خاصة الموسم الفلاحي التعدى فيما يتعلق بالحبوب بدرجة أولى، كان فيما يتعلق بالتساقطات متوزع على طول العام ثم تساقطات، ولكن النتيجة المردودية في القمح بشكل مباشر القمح الصلب ما كانتش على ما يبدو أو تتماشى مع انتظارات الفلاحين ومع التقييمات. هذاك علاش اليوم أكثر من صوت والكل يتحدث على التقييم في ذاك علاش في متفرقات، هذا باش يكون من بين المواضيع اللي باش نسمعها، هذا دون أن ننسى جملة من المواضيع والمتابعات الأخرى. لكن قبل أهل وسهلا بكم نمشوا إلى أول إهداء غنائي الكل يسمعوا بينا ثم لنعود رجعين.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتقوا بينا في الاستماع في الحدوام باش نبدو تحديدا بركن غابتنا الكنز المنسي، مش شرط ركن ثم نعود.

0: كي نحكو على الغابات تحديدا، نحكو اليوم على الصنوبر الحلبي، نحكو على زقوق. وعلاش؟ باعتبار المولد النبوي الشريف باش يكون نهار 25 اوت 2026 في العديد من الدول الإسلامية وغيره بما فيه أكيد تونس. اللي همنا في الحديث على هذا المولد الحديث عن منتوج غابي بامتياز يتميز به الشمال الغربي بشكل عام وولاية سليانة بشكل خاص. نحكو على قطاع زقوق، هالقطاع ذي اللي القطاع الغابي في ولاية سليانة، الامتداد الغابي وأهمية القطاع النباتي في هذه الولاية، خاصة نحكو على الصنوبر وامتداد الصنوبر. القطاع ذا بالنسبة للسناء والمتوفرات من المخزون ذا اللي باش نسمعوا العنصر المسجل التالي، سي صبري الولاني رئيس دائرة الغابات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سليانة، يحكينا ويعطينا فكرة على المتوفرات المخزنة من متزقوقو بالجيح. نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
1: المتوفر في مخازن سليانة متزقوقو المصرح بها 172 طن، 172 ألف طن، 172 طرناطة، معناها 172 ألف كيلو. والسلعة هذه خرجت قاعدة تخرج في اتجاه ولايات، معناها بنزرت قربة ولايات أخرى. دونك السلعة تو قاعدة تنقص من ولاية سليانة وتتجه لولايات أخرى. ولاو يستعملوا فيه على العام 12 شهر، دونك العام 12 شهر ما قاعدين يستعملوا فيه، ولا يخدم في الياغورت ويخدم في الحلويات. دونك المخزون يتجمع من نوفمبر حتى لابريل، يتخزن عندنا تقريبا، يتخزن ومن بعدك يمشي يتفرغ ويخدم العام 12 شهر، معناها في الياغورت، صناعه ياغورت، صناعه الحلويات، ولا يدخل في برشا مواد غذائيه. دونك على ذاك ماهوش كل يوم يتبدل على حسب الطلب نتاع الولايات الاخرين. ما صحيح ولايه سلينا هي مطمور نتاع زقوقو في الجمهوريه، يتخزن هنا ومن بعد يبدا يخرج بشويه على حسب الطلب في الولايات الاخرين. واكثر ولايات هما بنزرت، ثم قربة زاد يخرج لها، ثم برشا واحدين اخرين ولاو يطلبوا برشا زقوق. دونك السلعه والصفاق يخرج لها.
0: اللي فيما يتعلق بإنتاج هذه المادة السنية، ثم أفضلية للموسم الحالي مقارنة بالموسم المتعدى، باعتبار الموسم المتعدى كان في حدود يعني 130 ألف كيلوغرام. يعني هذا فيما يتعلق بالإنتاج في هذه الولاية. اللي همنا الحديث على القطاع الغابي في هذه الولاية، ولاية سليانة، علاش هي المنتجة الأولى لهذه المادة على مستوى وطني. هذا يخلينا نحكو لخصائص المساحات الغابية في ولاية سليانة. ذكروا المساحات الغابية تمتد على 139 ألف هكتار، تتميز بتنوع الغطاء النباتي، تحتل غابة الصنوبر الحلبي وهذا هو المنتج أكيد للزقوقو، مساحة شاسعة تقدر بحوالي 75 ألف هكتار. هذاك علاش خل الجهة قطب هام للموارد الغابية والإنتاج طبيعي خاصة الزقوق. صنوبر الحلبي ذاك علاش خلى ولاية سليانة هي الأولى وطنيا في إنتاج وتخزين الزقوق اللي هو بذور الصنوبر الحلبي. لكن ما يعنيش، نذكره من أهم المنجين أكيد، ثم كسرة أو المناطق وأكيد تتميز، وأبو عبد الله موجودة من بين اللي تنشط فيها بشكل كبير وكبير جدا، اللي الجني مادة الزقوق. وجني مادة الزقوق الاستهلاك للموسم الحالي يكون الزقوق متاع العام اللي فات، باعتبار العام هذا هو مازال في يعني ما تمش استخراج الزقوق. ثم العديد من التحديات في القطاع الغابي في هذه الولاية. الغابات أكيد من يبقى أهم تحدي وأكبر تحدي هي الحرائق. الحرائق المتفرقة ديما تصير وربي يبقى ستر، صارت في جبل البرق وجبل البياض، وتتسبب في خاصة الصنوبر الحلبي اللي هو شد النار برشا، وذاك علاش مساحات هامة نقصرها سنويا جراء الحرق. أيضا يعني ثم صحيح حملات سنوية لإعادة تسجيل المساحات المتضررة والمحترقة بمئات الهكتارات، ولكن ثم أيضا الإنبات الطبيعي، يعني الأشجار اللي تحرق تنجم تعاود تنبت بطبيعتها، خاصة كي يكون الموسم مطر، وبالتالي الغابات هذه تنجم تتجدد. صحيح تأخذ وقت، تأخذ سنوات، ولكن ما يعنيش اللي الانتاج الطبيعي يبقى هو رقم واحد قبل ما نمشوا لإعادة التسجيل، لأنه ديما النبتة اللي تعاود تتجدد وحدها تكون أكثر نسبة نجاح، تكون أكبر وأكبر، وبالتالي يعني تكون الأمور أفضل في الإنبات وفي سرعة النمو. بالنسبة للموجودة أيضا في ولاية سيدينا أشجار أخرى وفي غابات المنطقة، ولكن يبقى الصنوبر الحلبي هو رقم واحد في هذه الولاية. هذا ليش اليوم حبينا نحكو في غابتنا الكنز المنسي في علاقة بزقوقو. سعر السنة في حدود 50 دينار، تقريبا نفس سعر الموسم اللي تعدى فيما يتعلق بزقوقو. ونذكروا ديما الركن هذا، نذكروا اللي تبقى أهم نصيحة الإنسان سواء في المناطق الغابية، يسكن في المنطقة الغابية ولا يتحدى قريب المنطقة الغابية، ديما يرد باله في فصل الصيف بشكل عام وعلى طول العام، لأن هي وعي باش نحافظ على الثروات الغابية، وخاصة في اللي باش يرمي أعقاب السجائر وكل ما من شأنه يؤدي الحريق، وبالطبيعة في صورة ما صار حريق التبليغ، ونحاولوا قدر المستطاع محاضدة مجهود الحماية المدنية وكل الأطراف المتداخلة. ربي يبقي الستر على غاباتنا. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقوا بنا في الاستماع. نمشي نغمس ثم راجعين إلى الحديث كيف نحمي المجدرات بشكل عام، المجدرات الكبرى، من الحرارة أو الإجهاد الحراري، ونحافظ على القطيع. نمشي نغمس ثم لنعود.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتقوا بنا في الاستماع في الأحدوية، مواصلين معكم الحديث عن درجات الحرارة تأثيرها على المجتمعات الكبرى والصغرى بشكل عام، خاصة المجتمعات الكبرى. ليش؟ لأنه نحكو التأثير أكيد يكون على مستوى أيضا الخصوبة. هذاك علاش الحديث عن المجتمعات الكبرى الأبقار في فصل الصيف، ويكون ثم ظاهرة نشوفوها سواء عند فلاح التعاود وغيره. هي حكاية يقول لك البقرة لقح لها ونعاود، يعني هذه تأثر خاصة في فصل الصيف، تكون الظاهرة دي موجودة. هذا بالإضافة إلى الصيف. يخلينا نحكو على جملة من النصائح ما المفروض الفلاح يلتزم بها باش يخرج بأخف الأضرار ويحافظ على الثروة الحيوانية، خاصة فيما يتعلق بالمجترات الكبرى بشكل عام وأيضا الصخر، اللي هي من بينها سوى الالتزام والتقيد فيما يتعلق بمناطق الظل، ديما الظل وما أدرك ما الظل، خاصة في وقت الظهيرة. وأكيد يوفر المشترات متاعه الماء بالكم والكيف، هذا من بين الحوايج البديهية. ولكن ما يعنيش ثم جملة من النصائح الأخرى. باش تكون حاضرة معنا السيدة ألفة الليفي، رئيسة قسم الإنتاج الحيواني الاتحاد الجهوي للفلاحة باجا، ما نعرفش كان حاضر معنا. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية كبيرة ليك.
1: صباح النور، مرحبا
0: مرحبا،
1: بالمستمعين الكبار، كيف ومرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: أهلا وسهلا.
1: الحقيقة هي فرصة اليوم، أول حاجة ساعة نتوجه للمرأة التونسية وخاصة المرأة الفلاحة، مناسبة عيد نهار 13 أور اللي هو عيد الوطني للمرأة، وأنا أخص بالذكر معناها المرأة الفلاحة والعاملة الفلاحية المناضلات على الميدان. ربي إن شاء الله يبارك لهم، وإن شاء الله
0: أمين.
1: كل عام هما حيين بألف خير وربي يعطيهم صحتهم. نرجع لموضوعنا، هو موضوعنا هو كيفية الوقاية معناها للقطيع المجترات الكبرى والمجترات الصغرى اللي هي قطيع الأبقار وقطيع الأغنام. الحقيقة معناها شهدنا معناها فما بؤر متاع
0: أي
1: الأمراض معناها اللي هي ضربة المجترات الكبرى والصغرى. احنا على مستوى ولاية بيجة الحقيقة اللي فوايي اللي كانوا معناها دي فوايي ضعاف، وكانت نسبة التدخل معناها متاع التلقيح الحقيقة كانت سنين تعتبر رائدة، خاصة على مستوى الولايات الحدودية المجاورة للولايات كما ولاية جندوبة وولاية بنزرت، كانت معناها نسبة التغطية فاتت 93%. اللي لاحظناه السنة ثم إصابات على مستوى ولايات أخرى. الحقيقة بالنسبة للأغنام اللي هو مرض بومريرة،
0: اي
1: الحقيقة الفلاح هنا النقطة
0: عانى
1: هي
0: منه برشا.
1: أنه هو اللي ما معناها ما عملش التلقيح نتاعه
0: اي
1: قبل ما يبدل النظام الغذائي نتاع القطيع، ومعناها وتوجهت في عديد من المنابر معناها بالنصائح ليهم اللي هو يبعد القطيع من السروح وما يخلطش القطيع نتاعه مع القطعان المجاورة، خاطر ربما يكون فما مرض. وإذا كان ظهرت عندنا معناها إصابة لازم نعزلوها ولازم ندخله معناها بالطبيب البيطري باش ما يتفاقمش المرض، خاطر هو وباء، راهو
0: اي
1: وباء قاتل الحقيقه،
0: اي
1: ينجم يقصرنا في القطيع نتاعنا وكل. بالنسبه لقطيع الابقار اللي هو يعتبر الثروه الحيوانيه الكبرى في تونس، اللي ولات الحقيقه بدات تنقص بصفه كبيره، ولاحظناه الشيء هذايا يعني على مستوى تزويد السوق باللحوم وبالحليب.
0: الحليب.
1: ثم حملة سنة وقعت معناها وكان الدعم من وزارة الفلاحة كونها تتواصل وعملت معناها مجهودات جبارة على الميدان، معناها عززت الطب البياطرة معناها بالماتريال وبالأشخاص بالحوال. الحقيقة باش نقولوا معناها رانا نجحنا في العملية، لا ما نجموش نحكموا خاطر المرض قاعد
0: موجود.
1: يتسرب كل مره في في في جهه. لهنا يكون الفلاح هو والمربي هو اللي يقظ ويكون واقف على القطيع نتاعو، يحاول ينظف معناها الاسطبلات نتاعو، يحاول ما يدخلش الكوري ويبيع ويشري، ولا يدخل يمشي للرحبه، يحاول يتجنب العديد من معناها السخانة، يحاول يقدم علاقة سليمة اللي هي أهم حاجة، العلاقة التغذية عندها دور باش تطلع المناعة متاع الحيوان ويكون ريزيستي للأمراض هذه، يكون هو على الميدان مباشر يتصل بالطبيب، راك ما لقحتونيش، رقم كذا، معناها في الوقت وفي الإبان. معناها هنا اليقظة تكون من المربي قبل ما يكون من معناها من الجهاز نتاع الأطباء ولا البياطرة اللي على الميدان. من المنبر هذايا أنا نتوجه بكلمة واحدة، الحقيقة المربي لازمك تكون وقظ 100% في الإصطبل نتاعك، تلاحظ أي بقرة ماهيش تاكل وإلا عندها ارتفاع في الحرارة وإلا تترقدك في الكوري، هذيك لازمك يتصل بالطبيب البيطري ويشوف ويتبع النظام نتاع التلقيح نتاعو. راهي ثلاثة أنواع نتاع تلقيح تلقحت فرد وقت، معناها القطيع الأبقار، معناها حاولنا باش نجيو على جميع الأمراض اللي هي تخوفنا في قطيع الأبقار. هذايا معناها احنا الوزارة وفرت لنا الدواء موجود، صحيح فما بعض الأمراض اللي لاحظناها معناها كيما المميت وكيما الواحد فما الدوايات نتاعهم معناها غير متواجدة بالصيدليات، فما نقص فيها، لكن النقص هذايا واقع معناها تعويض نتاعو، فما ريبتور دو ستوك هما يقولوا. احنا ديما هنا كما يقولوا فيها الفلاح يسعى، المربي يسعى، وطبيب من شيرته، ولهنا معناها نقولوا راهي ثروه بلادنا، لازمنا الناس كل الجهود وكل تضافر ونكونوا يد واحده باش اول حاجه القطيع نحافظوا عليه معناها في الحاله الموجود فيها ونزيدوا ننميه. فما توا برامج عملتها الدوله ان شاء الله يقع معناها ادراجها وادماج المربين بالتمويلات هذه لتجديد قطيع على الابقار. هنا برشا مشاكل الحقيقه في قطاع تربيه الماشيه، ان شاء الله هنا معناها ناملوا في العام الجديد وفي الكومباني الجديده كون نحطوا المشاكل هذه على الطاوله ونحاولوا معناها نصلحوها، واللي مش موجود نحاولوا نوجدوه ونشوفوا المشاكل هذه شنو معناها وين الحلول. على خاطر انت معناها ما نكونوا معناها عمليين، شفت انت في العيد كيفاش العلوش، معناها عندنا مشاكل نتاع علوش، ما عندناش علوش متوفر في الجهه، عندنا العديد من معناها من المشاكل هذه اللي يلزمنا نتفادوها ونتلافوها من توا، نتلافوها من توا
0: نفكروا فيها،
1: نشوفوا كيفاش نعزوا القطيع نتاعنا لهنا معناها سواء بالإحاطة من الناحية الصحية أو بالناحية الغذائية اللي هي أهم حاجة. سواء نحن نشوفوا ديوان الأعلاف كنا مستبشرين به خير، معناها باش يكون داعم للمربي الحقيقة، وكان هو في المستوى، ونأمله أنه هو يكون أكثر من
0: إشعاع نتاعو
1: قدمها تو، صحيح
0: معناها مشكل في الإشعاع
1: معناها على جميع الجهات،
0: على جميع الجهات
1: صحيح. تو الذرة اللي هي أهم حاجة معناها في التغذية نتاع الحيوان، وفرها ديوان الأعلاف، نحبوها تكون متواجدة على مستوى الولايات الكل، ويكون الفلاح معناها يتمتع بالخدمات نتاعهم مباشرة. هذه إن شاء الله معناها بالاتصال مؤخرا مع السيد المدير العام، يقول فما استراتيجية جديدة معناها لديوان الأعلاف إن شاء الله نمشيو فيها، وهو معناها وإن شاء الله الناس كلها تكون بخير، وإن شاء الله القطيع معناها يكون المربي يقل شوية ويكون أكثر إحاطة.
0: ثم بربي ظاهرة فقط نختم فيها الحديث معاك، اللي هي التأثير على الحرارة ذي تأثر على خصوبة الأبقار، ثم تدني في الخصوبة بشكل كبير أي في الصيف.
1: ثم عامل زوز عوامل اللي أثر على الخصوبة عند قطيع الأبقار، هي الحرارة والتغذية. يكون حيوان معناها ماهوش ياخذ في علاقة سليمة ومتوازنة، بالطبيعة الفيرتيليتي نتاعو باش تطيح، ما يكونش الخصوبة مرتفعة عنده. ويدخل عامل ثالث اللي هو نوع التلقيح ونقص التدخل نتاع التلقيح، معناها راهو ريت هذايا عالم كبير، هو عديد من العناصر اللي متدخلة في معناها نجاح العملية هذه، معناها متشعب ومتعدد. الفلاح راهو يعرف حاجات، صحيح راهو يجي وقت اللي باش يلقح البقرة نتاعو قبل بجمعة وجمعتين يبدا مسكين يوكل ويعمل ويحاول يتصل بالملقح اللي هي عندنا مشكلة زادة راهي في عملية التلقيح في مسالك التلقيح، معناها التلقيح الاصطناعي أو التلقيح معناها
0: الطبيعي
1: معناها الطبيعي بالعقل، معناها عديد من المشاكل ما نجموش احنا نبسطوها قلت زوج عوامل وقت التدخل والتغذية. هذايا هو.
0: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة السيدة والفلافي رئيس قسم الإنتاج الحيواني الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجا، شكرا، أهلا وسهلا. ذاك التعقبين في الاستماع، موصين معاكم في الحدوام، نمشوا نغمسوا من العرض درجين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع. موصلين معكم في لحجة، باش نحكوا في هذا البرنامج، باش نحكوا على قطاع الدواجن في تونس، قطاع الدواجن واللحوم البيضاء، خاصة في الآونة الأخيرة لاحظنا ارتفاع في سعر البيض، وبالتالي ذاك علاش شفنا العديد من التصريحات. شفنا تصريح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النبزاوي يؤكد عن تراجع في إنتاج البيض المحلي بنسبة 7%، بالرغم اللي يعني كان ثم برنامج صيفي لإنتاج 162 مليون بيضة شهرين. وتوصيفه علاش قفز السعر من 326 مليم للبيضة إلى 340، هذا وصفه غير مقبول في توصيفه. وأكد أن كلفة الإنتاج الحقيقية لا تتجاوز 205 مليم، هامش الربح في المسالك المنظمة محدد ب 15 مليم، انتقد بشدة المسالك غير القانونية اللي تستحوذ على 100 مليون بيضة شهرين خارج الرقابة. نذكروا التحقوا بنا في الاستماع فيما يتعلق بهذا القطاع، نسمع العنصر المسجل التصريح ثم نعود.
1: من الزاوية رئيس الغرفة الوطنية لمتابعة لحوم الدواجن، بالنسبة للقطاع هذا، القطاع هذا من فرع السياسة، بالنسبة لهذا وزارة التجارة ما فهمتش العملية اللي هذه القطاع هذا كان منتج وكان مزود وكان تاجر تفتيش، كل واحد أعطيه هامش ربح كما أعطيت هامش ربح تاجر تفتيش، أعطي المنتج كيف هامش ربح مش بيقول ماشي، وأعطي لو شفنا للمزود هامش ربح. كيف عندهم كل واحد عنده هامش ربح نتاعه بدون ما القطاع يمشي واحده واحده، يمشي منظم واحده واحده. تو احنا تو في الطرف هذايا، تو احنا تو خاطر بالسعر تو الكافي اللي جتنا نتاع السخانه ونتاع الشيك ونتاع هذيا، تو احنا تو ماذا بينا تو باش نقعدوا مع بعضنا، يلزمنا تو نقعدوا نحكيوا ونشوفوا التكلفه كيما الدجاج حي. تو الدجاج حي يتكلف 4200، 4000 قاعد يتباع 7200، تو الدجاج حي 3000 ريال داكورد، وخاسر اذا كان خاسر بترجعها في نهار، ما ترجعهاش في نهار راهو في الخساره نتاعك بالاقل تو تترجعها. اما تبقينا 7200 وقت اللي انت الدجاج حي وتعطي البطوار باش يبيعها 7500، ما يستقيمش هنا، ما يستقيمش الوضع. والعظم كيف تو البارح عندنا فايض عظم، تو ما عندناش عظم، هل يعقل الكلام هذا؟ ورغم أن مخزون فيه 8 ملايين و 8.3 عند المجمع المالي، هنا تو كانوا باش ياخذوا تو العظم طلعت اليوم، طلعت حتى وصلت حتى 1250 تو المعطيات تو اللي عندي اخر معطيات اللي طلعت العظم. خطر ما تماش ما تماش ما تماش ماهوش منظم. قال الموسم السياحي عندنا ما يكفي من المخزون من الانتاج اللحوم البيضاء بالنسبه للموسم السياحي موجود عندنا مخزون، اما بالنسبه راهو الضوء هذه قسم الضوء بالنسبه للاعلاف، المعامل تاع الاعلاف تبدلت برشا حاجات، المعطيات تكون تبدلت، بالنسبه للشيك هذه راهي تبدلت برشا حاجات. هذا كان المشكله وين موجوده، حتى كان عندنا نقص في النفوق اللي صار ما يقارب على 40 50%، كنا نمشوا بالطريقه باش احنا قاعدين تو قاعدين ننظموا ان شاء الله نوقفوا في طاوله كلنا ونتحدثوا. ما كان ماشي هاوس، شوفوا عندنا 35 بطوار قاعدوا 15، البارح بركه واحد اخر سكر في عمر الخروبي كيف عنده بطوار، لان عنده الحق شنو تعطيه 7% وقت اللي هي البنك تدفع عليه 13%، كيفاش منين باش يجيب الباقي؟ منين باش يخلص خدامته؟ منين باش يخلص كنسات؟ منين باش يخلص دابوه؟ دابوه الاول هذا كان اللي صاير. ان شاء الله كان تتفق الناس كلها نقعدوا في طاوله كل واحد نحلوا مشكلتنا في ايدينا. سهله ياسر راهو نعطوا هوامش ربح كل واحد، نعطوا هامش ربح نتاعه باش ينجم يعيش في ظروف حسنه. ولهذا الوزاره تو تحط الناس كلها على طاوله، والا احنا كمهنيين وكمنتجين وكمزودين نقعدوا مع بعضنا. واحنا ديجا اعطيتهم انا مقترح نتاع اسوام اللي باش نجم نخدموا فيها، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوف فيها. انا تو بديجا كنت في وزاره التجاره، وان شاء الله تمشي الامور كما ينبغي. واحنا هنا قاعدين تو لهين تزويد السوق هذا ما تعرف جديد الحم مثلا ماشي والحوت غالي لهين سوق تزويد السوق احنا قاعدين بالتالي نتطلب الشركات وكذا الموجوده اللي قاعده تخدم باش نشوف حتى نحلوا المشكله دي زي ما تحل الجماعه هذه تحل المشكله هذه تاع الهوامش الربح هذه زي ما تحل الجماعه هذه مش المتوقعه في الفئه العظم تطول ب 16% 14% توصل للفين علاه خلوها توصل للفين احنا وقت اللي هو يبيع فيها ب 140 يبيع فين ما راح حتى راح باش يبيعها تو بتشوف هذاك هذا اللي صاير بالنسبه للتو بالنسبه للقطاع هذا ان شاء الله يستجيبوا لطلب مطالبنا كمهنيين وكمزودين وكمنجين.
0: اهلا وسهلا بكم، هذا كان رئيس غرفه الوطنيه تجار الدواجن واللحوم البيضاء ابراهيم النزيوي، والحديث عن قطاع الدواجن بشكل عام واللحوم البيضاء شد ارتفاع في الاونه الاخيره خاصه فيما يتعلق بالبيض.

0: متفرقات.
1: أهلا وسهلا بكم في ركن متفرقات. متفرقات جملة من المواضيع باش تقولها في هذا الركن. الحديث خاصة في ركن متفرقات البداية باش تكون الحديث عن قطاع الأبقار وعن بطاقة مسلك. جملة من المشاغل خاصة فيما يتعلق بالمناطق الحدودية، نحكو على الجندوبة، الكيف، المستوى الشمال الغربي أكيد، وخاصة الفلاحة اللي يربوا البقريش ويبيعوا. في متعلق هذه المشاغل تطرح بشكل كبير. نسمع مصر مساجد ثم نعود.
2: صباح النور، مرحبا بكم. حاتم رويسي رئيس اتحاد الفلاحة وسيد البحري بتباركة. والله من بعد المشاكل اللي عندنا في الطاقة، يمكن مشكلة يعني تجديد يعني للقطيع نتاعنا، سوتو في الأبقار المعدل لإنتاج الحليب. فما برشا فلاحة يتشكوا من الشيء هذا، يقول لك أنا ما عنديش الحق نشري بقرة من الفيرما، لأني ديما الإشكال المطروح ديما يبقى بطاقات المسلك اللي ما نجمش ياخوها اي فلاح من الطبقه باش يجيب بقره من اي منطقه اخرى. الطبقه يقول لك تمشي المال لمصالح البيطريه، ما يعطيكش بطاقه مسلك، يقول لك انا عندي منشور من عند وزاره الفلاحه، من عند الاداره العام للانتاج الحيواني، ما نعطيش بطاقه مسلك باش يهز بقره للمناطق الحدوديه. والحال انه فما برشا فلاحه ما همش مهربين، تو هي مكافحه التهريب، احنا ما نزبد الشيء هذا، احنا بغينا نعاون على الشيء هذا ونكافحوا تهريب الابقار المعده لانتاج الحليب وكذا. ماذا بيتنا نحافظ على القطيع نتاعنا ونحافظ على العدد نتاعنا، لكن زاد هذا ما يمنعش انه فما برشا فلاحه ومربيين بالحق، لكن متمنعوا من الشيء هذا. تو عندهم مده، تو عندنا مده يمكن عامين ما فماش حتى تجديد للقطيع هذا، البقره اللي تتباع ما فماش بقره اخرى تعوضها. والله ندعو انه من تعديل المنشور هذا، ندعو لتعديل المنشور لانه فما كما حكيت فما مربين بالحق. اذا كان تتطلب انه يكون عنده بطاقه مهنيه يعني موجود عليها يعني اللي هو اختصاص تربيه ابقار حلوب النجم ونعملوها، اذا كان شهاده من عند الاتحاد، من عند المصالح البيطري اللي هو مربي نتاع ابقار بالحق النجم، ونعطوها له يتمتع بها الفلاح، وخليها الفلاح الكل ترجع تخدم بما انها الدوله تو تشجع.

0: على يعني إعادة تجديد القطيع نتاعنا. علاش لا؟ احنا كاتحاد ندعو الى يعني الى تعديل المنشور اللي يمنع بعض الفلاحة انه يجيب بقرة الى منطقة كيما طارجة مثلا اللي هي محسوبة يعني اللي منطقة حدودية، يقول لك انا ما نعطيكش بطاقة مسلك باش تهز بقرة الى المناطق الحدودية. ندعو الى تعديل المنشور هذا. علاش؟ باش الناس خليها الناس كلها تخدم، خليها الفلاح يخدم، لان ما همش الفلاح الكل مهربين نتاع بقاء. ذاك المطلوب تمكينهم بطاقه مسلك. ترى انا عندي فلاح عمناول مثلا وقعت له شراء بقره من الفيرما، بقى يستنى شهرين ما عطوهوش بطاقه مسلك اللي ولدت البقره في الفيرما اللي شراها منه. شراء من قلعه الاندلس ما عندوش الحق يجيب البقره للطفل لانه ما عندوش بطاقه مسلك.
1: اهلا وسهلا بكم. هذا فيما يتعلق بقطاع تربيه الابقار في المناطق الحدوديه وخاصه بطاقه مسلك تجديد القطيع، جمله من المشاغل. باش نمشوا مباشره نحكوا على برنامج رياده او رائدات الاعمال، مبادره الوطنيه لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، وخاصة الحديث عن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية اللي أطلقتها وزارة المرأة الأسرة والطفولة وكبار السن. المنصة ذي الهدف بتاعها تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، أكيد مساهمة في تحقيق أو إيجاد حل لمشكل الترويج. نحكو على رائدات المشروع ذي. كان الحديث مطورا خاصة فيما يتعلق أمس عيد المرأة، والحديث عن هذا المشروع وهذا البرنامج في ولاية سليانة المتعلق خاصة تدخلاته فيما يتعلق بالمرأة الريفية. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
2: عايدة نصر، المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة. أكيد أنه عند الحديث على برامج الإدماج الاقتصادي للنساء خاصة في الوسط الريفي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن العديد من البرامج. بالنسبة للمندوبية الجهوية في سليانة، لدينا أيضا هذه السنة لدينا برنامج الإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي، والذي يهتم بالمرأة في الوسط الريفي وبالنساء في الوسط الريفي والفتيات أيضا، من خلال بعث مشاريع ذات طابع ريفي، سواء كان ذات طابع ريفي مرتبط بالأرض ومرتبط بالزراعة أو أيضا مرتبط بالخدمات الريفية وبالخدمات التي تقدم في الوسط الريفي. لا ننسى أيضا أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعطي الكثير من الأهمية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي أيضا للنساء في الوسط الريفي وللعاملات في القطاع الفلاحي. في سليانة أيضا من بين هذه البرامج التي تحدثت عنها، البرامج الوطنية، برامج أيضا إحداث وتطوير المجامع الفلاحية النسائية اللي هي أيضا في سليانة. احنا عندنا العديد من المجامع اللي أحدثتها وزارة الأسرة، وأيضا عديد من المجامع التي مولتها أو ساهمت في تطويرها أيضا وزارة الأسرة. من بين هذه المجامع أو آخر هذه المجامع، خلينا نسميه هذه المجامع، اللي هي اللوزة 1 و2 في كسرة، كذلك مجمع الوفاق المنصورة، الأمل، برج المسعودي، حراير سيد حمادة، وأخيرا انضم إلينا مجمع جديد، مجمع نسائي فلاحي جديد في سليانة، هو مجمع حمام سخون بالكريب، واللي ساهمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تطوير هذا المجمع، باعتبار أنه فيه أكثر من 54 امرأة يعملنا في المجال الريفي، من تقطير الزيوت أيضا، العولة، الحل، العسل إلى آخر ذلك. كذلك أيضا البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار، برنامج رائدات، أيضا يهتم في جزء كبير منه في تمويل المشاريع الفلاحية من خلال خط التمويل الذي يقدمه الشريك في التمويل، البنك الوطني الفلاحي، الذي يساهم أيضا من جانبه إلى جانب العديد من أو إلى جانب الخطوط الكبرى، الخطوط الأخرى للتمويل اللي هي البنك الوطني للتضامن، وأيضا بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أيضا البنك الوطني الفلاحي يهتم بتمويل المشاريع ذات الطابع الريفي، المشاريع في الوسط الريفي. كل هذه البرامج، أكيد احنا في سليانة أكثر من 75% وسط ريفي، لذلك حتى بقية البرامج، برامج الإدماج الاقتصادي، سواء كانت تلك الخاصة بالأسر ذات الوضعية الخاصة أو أيضا بأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي أو حتى صامدة، حتى برنامج الإدماج الاقتصادي بصامدة، فهو بالضرورة جانب كبير من النساء وعدد كبير من النساء يقمن في الريف ويقمن في الوسط الريفي. لذلك أيضا نحن نهتم بهذا الجانب باعتبار خصوصية منطقة سليان. احتفال بالمرأة التونسية في عيدها الوطني الموافق لثلاثة شهور من كل سنة، خصوصية هذه السنة أنه نتجه إلى ريادة الأعمال، نتجه إلى مرافقة المرأة سواء كان في الوسط الريفي أو أيضا في الوسط الحضري، من فكرة إنشائها للمشروع حتى فكرة ترويج منتوجها. كل هذه السلسلة نحن نهتم بها كوزارة إلى جانب شركائنا ضمن مقاربة تشاركية علمية دقيقة حتى نصل بهذه المرأة والفتاة إلى أن تكون فعلا رائدة أعمال حقيقية مساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
1: أهلا وسهلا بكم، وصل معكم الحديث في متفرقات عن كرموس الجبة، الانتاج للموسم الحالي وفي علاقة بمقارنة بالموسم التعادل. نسمع وصل مسجل ثم نعود.
3: حلقة موسم الجني كرموس طابت موسم بخير برغم التغيرات المناخية اللي موجودة في الشيلي هذايا ودرجة الحرارة فاقت المعدل العام. ثم مؤشرات، ثم شوية تياح نتاع كرموس، لكن الناس قاعدة تتفادى فيه بالشق وإن شاء الله بشوية ماء. طابت تتراوح ما بين 4000 و4500 طرناطة. بالنسبة للتسويق أنا ما عندناش فيه إشكال، عندنا ثلاثة محاور نتاع الكرموس في الجب. المحور الأولاني هو التسويق لبرا، ثم عندنا مستثمرين يصدروا فيه خاصة للشقيق ليبيا. مع عامل تاع التحويل مزات ما تنقدش شوية أخر تنطلق نص الموسم إن شاء الله. التسويق المحلي ثم كميات تضيع، تو ثم كيف تتحجر الكرموس توصلوش الماء تبقى دورة بعشر أيام ولا بثمان أيام تاع ماء، ثم شوية ضياع. المهرجان أنا على بإذن الله ينطلق 20 أوت إن شاء الله، أنا نحضروا ليه ثم تحضيرات ثم سعرات ثم ندوة. المهرجان مازال في البداية نتاعه وثم شوية صعوبات تمويل.
1: أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم. هذا كان الحديث عن كرموس الجبة. نحكو على تقييم الموسم الفلاحي اللي تعدى، ونحكو على موسم الحبوب أكيد، وفي علاقة بالموسم الفلاحي الجديد خاصة التقييم. خلينا نتجاوزوا هالنقائص ونخدموا باش نتجاوزوها في الموسم الجديد. سي شكري الجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة باجة في حديث على أهمية وضرورة التقييم خاصة في الجلسات الأخيرة اللي صارت. نسمع وصل مسجل ثم نعود.
4: جلسة بمقر ولاية باجة عنوانها تقييم الموسم الفلاحي، هو الحقيقة ببادر من السلطة الجهوية وبدعوة من الاتحاد تونسي الفلاحة والصيد البحري وتفاعل مع بعض المقترحات ومشاغل الفلاحة، في أنه اليوم ما نحبوش نطوى الصفحة نتعدوا إلى موسم 26-27 قبل أن نقيم، لأنه في الأصل يكون الجلسة عنوانها الاستعداد. قلنا قبل الاستعداد للموسم اخترنا في أنه يكون تقييم، وقفنا على الأقل كانوا حاضرين كل الأطراف، بحث علمي بجميع أنواعه من الخيان على مستوى المندوبية، كل المتداخلين كنا حاضرين وحبينا نفهموا مشنو هو الإشكال اللي حصل في علاقة بتراجع الصابة اللي كانت متوقعة في أن تكون صابة قياسية، فما أمطار متوزعة على أحسن نورام ولكن الصابة ما كانت أقل، هي الحمد لله ولكن كانت دون المأمول. فتم الوقوف على أنه أسباب على الأقل، وفتح الباب بالطبيعة، نحن في باجة فتحنا الباب للجميع من أجل أن نقيموا موسم 25-26، وكوقفنا على أهم النقاط اللي هي كنقطة أولى، يعني التغيرات المناخية كانت سبب، بمعنى أنه السخانة جات في شهر أفريل كانت سخانة تجاوزت 30 درجة وفي الليل أقل من 8 درجات، كانت سبب رئيسي. السبب الثاني بالطبيعة عدم توفر المدخلات في الوقت المحدد من دي أبي ومن أمونيتر في الوقت اللي يلزم تكون موجودة فيه. السبب الثالث هو نقص التداول الزراعي، والسبب الرابع اللي تحدثنا فيه في أنه كان سبب من الأسباب هو وجود أعشاب يعني أصبحت مستعصية، ويعني في مناطق الانتاج في باجة الشمالية وعمدون وخاصة على غرار المنجور والبصيب الجالية والبروم. والنقطة اللي كانت يعني هذا ما يعني النقاط اللي نعتبروها مفتحنا بهم الباب في ولاية باجة من أجل أن نوقف على هالتراجع هذا الحصول لكي نتدارك إن شاء الله في الموسم القادم، نتدارك الموسم القادم المسألة هذه ونكون نبدو إن شاء الله موسم 26-27 على احسن وجه.
5: فجأنا انه الفلاحه في المنطقه معايرين لها بالقمح اللي كنت اعرف ب 110 و 109 و 112 و 120 في حين اول انه هو سلم التعيير راح من عند الدوله وصل 142 دينار للكنتال. كيف يقول لك يا اخوي خسر القمح ابيض؟ اي الفلاح شنو دخله القمح ابيض؟ هذه مطر صبه في وقت الحصاد عوامل خارجيه ماهوش الفلاح ما تدخلش في العمل الفني بتاع الفلاح سواء يعني نقولوا نحن نقص مواد ازوتيه ولا ما عمل بتاع فلاح ولا ثم صحه في النعلم. هذه امور خارجه على نطاق الفلاحه يعني نورمالمون الدوله تاخذ ديسيزيون في الحكايه هذه وتفرض على المجمعين انه يكون يعني الثمن ولا يتبدل سلم التعيير هذايا البيوضيه مع القمح هذه الفلاح ما عندوش فيها حتى دخل. الفلاح لو خسر لا يزي هو خاسر من اول العام والمشاكل اللي صايره في التزود سواء بالبذور ولا التزود باللمونيت ولا بالدياقي وزيد يكثر على ذلك تو الاشكاليه اللي صايره هذه بتاع انه قمح بريسك عطيه بفلسين الحق وهذايا راه ماهوش معقول وعلى سلطه الاشراف انها تتدخل وتفرض الاشكاليات. هذا المناطق كلها اللي صبت فيها المطر واحنا حسب المتداول تويكا ما سمعناش انه ثم شكون خذا يعني يقولوا نحن في القمح اكثر من 130 ليره. في اخر زياره لها في الوقت جت في وفي معتمدية تقريب بالذات اكدت انه راهو الفلاح ما يتحملش مسؤوليه في البيوضيه اللي صايره في القمح هذه كلها.
1: ذاك التحق بنا بالاستماع هذا كان عنصر مسجل في اول سي شكر الجبي رئيس الاتحاد الجوي الفلاحة باجا والحديث عن ضرورة التقييم ثم فلاح من وليد سليانة يحكينا على فيما يتعلق بسلم تعيير الحبوب اللي ظلم برشا فلاحة وبالتالي الفلاح تحمل خاصة يعني ضريبة اللي هو في العادة مش هو اللي عملها يعني ضريبة ما يتحملش مسؤوليتها. وصينا معاكم هات نكملوا عنصر مسجل أخير سي جمال الفرشيشي رئيس أو المندوب الجهوي التنمي الفلاحي سليانة في حديث عن الفلاحة البيولوجية. نسمع عنصر مسجل مع أكيد بعض المدخلين في القطاع ثم نعود.
6: الفلاحة البيولوجية في تونس هي من البرامج الاستراتيجية للدولة التونسية ولوزارة الفلاحة. بنحكي في تونس احنا وصلنا تو 300 ألف هكتار بيولوجي نحبه في 2030 نوصلوا الهدف نتاعنا ل 500 ألف هكتار. عاملين مجهود وعاملين بروجرام وعاملين استراتيجية لتنمية الفلاحة البيولوجية ومن أهم الأماكن المركزين عليها هي الأماكن اللي مازالت فيارج وخاصة معنا في ولاية سليانة. أنا خطرنا في ولاية سليانة في ولاية سليانة رأي النمط البيولوجي ماهوش صعيب من التحول للنمط العادي للنمط البيولوجي لأن ما نستعملوش في تقاليدنا وعاداتنا كمية كبيرة من المواد المصنعة والكيميائية خاصة في زراعات مثلا زيتين. عندنا زادة منظومة التين والتين الشوكي سيرتيفيكاسيون خاطر يلزمها سيرتيفيكاسيون. عندنا في تونس دي بيرو انترناسيونو يخدموا في تونس يعطونا سيرتيفيكاسيون هذه باش تولي سيرتيفي بيولوجي الا الكو نتاع لا سيرتيفيكاسيون في تونس غاليه برشا هذاك علاش احنا ننجو ايكولوجي. عندنا ليكيب نتاعنا والاداره نتاعنا نتاع القسم الفلاحه البيولوجيه قاعدين يكونوا في الفلاحه على انهم يتحولوا ايكولوجي. عندنا في المتدخلين بين المستثمرين في الميدان هذا وبين المواطنين اللي يحبوا يعملوا التحويل للفلاحة البيولوجية وصلنا تو 143 مدخل في الفلاحة البيولوجية.
1: ذاك التحق بينا في الاستماع هذا كان سي جمال فرشيشي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحي سريان والحديث عن الفلاحة البيولوجية بشكل عام على مستوى وطني وعلى مستوى خاص في ولاية سريانة. هكا وصلنا إلى ختام ركن متفرقات. نذكر التحق بينا في الاستماع مواصلين معكم فلاحة دوام نغم ثم نعود رجعين.

اهلا وسهلا بكم، نذكر تلحقوا بينا في الاستماع، مواصلين معاكم اليوم. فيش نحكو في الفلاح الذكي، باش نحكو خاصة في ما يتعلق ببعض الخيارات اللي العشوائية، خاصة للفلاح وقت اللي باش يحفر بير. فالعادة احنا فلاح باش يحفر بير يكون ممكن اكثر مقياس بالنسبة لي على وجود المال لابار الموجودة في المنطقة هذيك، مادام ثما فيها ما بالكم والكيف بالضرورة باش يكون ثما ما في البلاصة اللي يحفر فيها. في العادة يكون الالتجاء إلى مهندس والقيام بدراسة الموارد المائية الباطنية، إلى أي حد المنطقة اللي باش تحفر فيها بالضبط موجود فيها ما. من بين الأفكار السائدة الموجودة عند الفلاح اللي يمشي للبحر يحب يحفر بير سطحي، يمشي مثلا في اتجاه بير جنبه باش يحفر بير، وبالتالي البير هذاك فيه ماء وصارت في العديد من المناسبات، ولكن البير اللي بجنبه ما ثمش ماء. هل الأسئلة هذه اللي العديد من المهندسين الجيولوجيين حاولوا يجاوبوا عليها ويبسطوها، لأنه زوز آبار متقاربين جغرافيا ما بينتهمش المسافة قريبة مئات الأمتار أو حتى أقل، ولكن لولاني فيه ما بالكم والكيف والثاني يكون ضعيف تماما. هل هذا سواء نحكي على بير سطحي ولا بير عميق، بالتالي هذا خلينا نتسأل سؤال: المياه الجوفية موجودة في مكان وغير موجودة في المكان الآخر، علاش؟ ده السؤال اللي حابين نجاوب عليه اليوم في الفلاح الذكي، وخاصة الاختيار الذكي للفلاح قبل ما يمشي ويتورط في عملية الحفر، لأنه ثم الآبار العشوائية اللي تحفر. احنا مش دورنا بالطبيعة كل بئر يخضع لترخيص مسبق، خاصة وقت اللي اللولاني تحت ال50 متر والإعلام إعلام المندوبية ويكون القرار على مستوى الجهة، ولكن اللي يتجاوز 50 متر يكون الرخصة والترخيص المسبق، والرخصة أكيد تمنحها وزارة الفلاحة والمور المائية، الإدارة العامة للمور المائية. ولكن المياه الجوفية لا تنتشر تحت سطح الأرض على هيئة بحيرة، مش في شكل بحيرة متجانسة، وإنما موجودة في فراغات شقوق اللي موجودة في التربة والصخور، تتحكم في توزيعها وقدرتها على الحركة مجموعة معقدة من العوامل الجيولوجية والهيدرولوجية. بمعنى آخر، اللي كي يكون الماء موجود في موقع معين مش بالضرورة في الطبقة اللي يوصل لها الحفر، قد يكون موجود في بعض الصخور قليلة النفاذية، وبالتالي ضمن النظام تنجم الصخور هذه تحفظ الماء وتحافظ عليه، وبالتالي الامتداد نتاعو يكون بشكل غير متجانس. هنا باش تكون القصة الحقيقية للمياه الجوفية. الماء راه ما يختارش المكان، الصخور هي اللي تحدد وين يكون وين يبقى. ذاك علاش وقت تجمع المياه الجوفية بكميات يمكن استغلالها لا يكفي باش تكون مياه تتسرب لباطن الأرض، يعني يلزم يكون ثم وسط جيولوجي قادر على تخزينها والسماح لها بالحركة. يعني مش كل بلاصة تصب فيها أمطار قوية أول ما الكل تهبط تحت الأرض بشرط هي هذيك باش يكون فيها المياه المائية قوية، لأنه تنجم تكون مش موجودة الصخور اللي تنجم تشرب الماء وتحافظ عليه كخزان جيولوجي، وخاصة اللي هي تنجم تكون الصخور الرملية بشكل كبير وكبير جدا. هذاك علاش نحكي على خزان جوفي، وهو تكوين وحدة جيولوجية عندها الخصائص باش تخزن الماء الجوفي، وبالتالي نقله بكميات تنجم تكون ذات أهمية للآبار. هذه بالطبيعة الصخور تتكون من الرمال من الحصى تحديدا، فيها فراغات كثيرة ومتراب تتنجم تخلي الماء يعني تخزنه، وبالتالي يعني تكون عملية الحفر وقت في العادة تكون يستبشروا بها سوى اللي يحفروا الآبار والفلاح، وقت تكون ثم صخور رملية نوعا ما، لأنه من أكثر الصخور
اللي تخزن الماء، وبالتالي هي تكون مفتاح لفهم توزيع المياه الجوفية. باش نفهموا المياه الجوفية، نوع الصخور والرواسب الموجود تحت سطح الأرض بشكل كبير وكبير جدا تساهم في فهم يعني الماء موجود ولا مش موجود، ولكن مش بشرطه يعني تنجم تعطيك بئر جيد، وبالتالي ثم نسبة الفراغات الموجودة داخل الصخر أو داخل الصخور والرواسب أو النفاذية اللي تعبر على قدرة هالفراغ هذايا تسمح بمرور الماء وإلا لا. وبالتالي هذاك علاش السؤال مش هل يوجد فراغ داخل الصخر، وبالتالي هل توجد فراغات مترابطة تسمح للماء بالتخزين والحركة. ذاك علاش يظهر سبب مهم لاختلاف إنتاجية الآبار حتى داخل منطقة متقاربة، طبقة أو طبقة تحمل الماء وأخرى تعترض الحركة متاع الماء. بات الأرض ماهوش طبقة صخرية واحدة متجانسة، ذاك علاش يعني تكون فيه طبقة من تنجم حجر رملي وبالتالي تخزن الماء فيها فراغات، ولكن طبقتين وبالتالي ما تنجمش تخزن الماء. وهذاك علاش تكون أو تظهر مفاهيم أخرى مهمة كما الخزان الجوفي والطبقة ضعيفة النفاذية أو شبه حاجزة، وبالتالي المياه الجوفية تكون في خزان ماء غير محصورة، بحيث يكون الحد العلوي منطقة تشبه هو منسوب المياه الجوفية. إذن اللي يهمنا في نهاية الأمر اللي نوع الصخور وطبيعة الصخور والفراغات اللي فيها هي التي تساهم بشكل كبير وكبير جدا في باش تحافظ على الماء في الطبقة الجوفية، وبالتالي هذا يجاوب بشكل كبير علاش فلاح يحفر في بلاصة يلقى ماء بقعة قريبة ليه، مش بشرط باش يلقى نفس الماء وتتغير المعطيات الجيولوجية والصخرية، وبالتالي يتغير حجم الماء وكميته وحتى الخزان الجوفي يتغير حسب تغيير اللي صار في الصخور وفي الفراغات اللي فيه. ذاك علاش هنا مفهوم التغذية الجوفية والصخور يؤثر بشكل كبير وكبير جدا في كمية الماء والكم والكيف بتاع الماء. هذا إجمالا يعني يخلي الفلاح يلزمه يبعد كل البعد على الرأي العشوائي. ثم البعض الفلاحة يمشوا في اتجاه مش عارف يعني بشكل رعويني تقليدي، يحفر بير ويصرف، وبالتالي بعد هذا الكل هذا يكون اختيار ما فيش ذكاء، فيه برشا تبذير والنتيجة تكون يخسر فلوس وما يحصل حد شيء. تبقى الأهم حاجة يلزم يعملها هو الدراسة، ودراسة تكون مختص أكيد في الموارد المائية والجيولوجية والغيره، هو اللي يحدد له أكيد عنده من الخبرة ومن الميكنة والآلات ما يكفي باش يحدد المخزون الماء الجوفي، وخاصة اللي هو حسب الدراسة هذه هي اللي تحدد مسموح باش نحفروا بير، وتحدد حتى العمق المفضل يعني العمق اللي لازم يكون، وبالتالي هذه تخلينا نربحوا برشا فلوس وبرشا جهد، وبالتالي ما نخسروش ونحاولوا تكون الخطوة تكون مدروسة، لأنه بقدر ما تكون الخطوة مدروسة في الفلاحة الذكية بقدر ما احنا نربحوا. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، مواصلين معكم، نمشي لغمثة من العودة.

اهلا وسهلا بكم سمعينا، وصلنا الى ختام حصه فلاح دوام. شكرا جزيلا لكل ما تابعنا وكل ما تفاعل معنا، شكرا لكل ما ساهم في هذا المباشر. نلتقي في مواعيد اذاعيه لاحقه بعد شوي. يكون حاضر معكم كريم في جديد الرياضه. رجيم الى من.

نامت عيوني وأهل الخير قد سهروا، أجفانهم في ظلام الليل لم تنمي، قاموا إلى ذكر مولاهم فقربهم وخصهم بالرضا والفضل والكرم. وليس لي غير رب الخلق من سند، أرجوه يوليني بالغفران والكرم. لأرتجي أحدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم. ثم الصلاة على المختار من مضر محمد المصطفى المخصوص بالكرم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز دعاء صباح الحب ونجاح الدرب وانشراح القلب، قولوا يا رب.

كنت في زيارة لأحدى صديقاتي في بيتها، وأتت طفلتها إلينا. لم تكمل الطفلة عامها الثالث، تتلعثم بالحروف، ووقفت خلف أمها وتشد فستانها قائلة: أمي أمي، لم نبني اليوم قصرا في الجنة. اعتقدت أنني سمعتها بالخطأ، إلا أن الفتاة كررتها. ثم وقف إخوتها إلى جانبها وأخذوا يرددون ما قالته أختهم الصغيرة. رأت الأم الفضول في عيني فابتسمت وقالت لي: أتحبين أن تشاهدي كيف أبني قصرا في الجنة أنا وأبنائي؟ فوقفت أراقب ما سيفعلونه. جلست الأم وجلس أولادها حولها، أعمارهم تتراوح بين الثالثة والعاشرة. جلسوا جميعهم مستعدين ومتحمسين. بدأت الأم وبدأوا معها في قراءة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. ثم كرروها 10 مرات. عندها انتهوا صارخين بصوت واحد فرحين: الحمد لله، بنينا بيتا في الجنة.

وسألتهم أمهم: ماذا تريدون أن تضعوا في هذا القصر؟ ردد الأطفال: نريد كنوزا يا أمي. وبدأوا يرددون: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم عادت فسألتهم: من منكم يريد أن يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرب من يديه الكريمتين شربة لا يظمأ بعدها أبدا؟ فشرعوا جميعهم يقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وتابعوا بعدها

قصتهم، فأحببت استغلال ذلك بأن أعلمهم وأعودهم على ذكر الله، وأحببت أن أنقل لكم هذه الأحاديث وأعلمها لكم بطريقة يمكن لعقلهم الصغير أن يفهمها. فهم يرون القصور في برامج الأطفال ويتمنون أن يسكنوها، ويشاهدون أبطال الكرتون وهم يتصارعون للحصول على الكنز.

وهذه الأم ستثاب عندما يردد أحد أبنائها هذه الأذكار حتى بعد مماتها، وكأنها صدقة جارية وهي أفضل استثمار لها في الدنيا والآخرة. سبحان الله، ما أجملها من أم، وما أجملها من فكرة، وما أجملهم من صغار، وما أجملها من عائلة، وما أحسنها من حياة. اللهم اجعلنا من التوابين العابدين الطاهرين المتطهرين الذاكرين لك يا رب، يا حبيب، يا قريب، يا مجيب.

بإنسان يموت أبوه وهو في بطن أمه، تموت أمه وعمره 6 سنوات، عاش في بيت جده، يموت جده الحنون وعمره 8 سنوات، يعيش في بيت عمه، تزوج وأحب زوجته، ثم تموت زوجته ويموت عمه في عام واحد وهو عام الحزن. مات ولداه الاثنان ولم يتجاوز 2 سنين من العمر. ماتت جميع بناته في حياته باستثناء حبيبته فاطمة التي لحقته بعد 6 أشهر. قتل عمه حمزة ومثل بجثته وأكل كبده، طرد من الطائف، لحقه الغلمان يسبونه، رموه بالحجارة: حبيبي يا رسول الله.

طرد من الطائف ولحقه الغلمان وعفى عنهم. بغزوة أحد كسرت رباعيته أسنانه وجرح وسال الدم من وجهه. سجد فوضعوا على رأسه أحشاء الإبل والدماء وهو ساجد، فظل ساجدا ولم يرفع رأسه وعفى عنهم. أخذوا رداءه وشدوه عن عنقه حتى كاد أن يختنق وعفى عنهم. وضعوا الشوك والقاذورات في طريقه وعفى عنهم. دخل الحديد في وجهه وسمى وسحر وطرد من مدينته وعفى عنهم.

ثم بعدها يقوم الليل حتى تنفطر قدماه. يسأل: لماذا يا رسول الله؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولكم في رسول

رسول الله أسوة حسنة، صلوا على من اشتاقوا إلينا وهو لم يرنا، صلوا على من يقول أمتي أمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أحكيها لمن يظن أن الحياة ظلمته وأن حظه قليل، قل له مسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آل بيتك وبناتك وزوجاتك الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً.

السلام عليك يا من أيده الله بالمعجزات، وانشق القمر ونبع الماء من بين يديه، وحن وبكى جذع النخلة لفراقه، ونزل عليه القرآن، وانشق صدره في صغره بمعجزات الله. السلام عليك يا من شرفه الله بليلة الإسراء والمعراج، وصعد إلى السماء بفضل الله. السلام عليك يا من رأى جنة المأوى وسدرة المنتهى إذا يغشى السدرة ما يغشى. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد يا قريب.

إرقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلبي ورفقة، صلي على محمد.

قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق، يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشرق، اقرأ اقرأ يا محمد. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله من بداية الخلق إلى يوم القيامة، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلاما جميلا من القلب نابعا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أعزائي المستمعين، صلوا عليه وسلموا تسليما. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، دمتم في حفظ الحفيظ الستار، إلى السلام.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم. استشارات قانونية. إعداد وتقديم خيرة شيرني.

مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، جدد معكم الموعد في برنامج الاستشارات القانونيه كالعاده، موعد نهار الجمعه اللي يبدا معكم نتوا على بركه الله تعالى. نتواصل معكم ان شاء الله حتى المطليثه كالعاده، تسمعونا وتتابعونا مباشره على موجات راديو الكيف. متابعه طيبه لكم الناس الكل. اليوم باش يكون حاضر معنا في الاستشارات القانونيه الاستاذ حبيب الشعابي مباشره من جندوبه، ان شاء الله يامن الاجابه على كل استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي نستقبلها على رقم 78-227-700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه، 78-227-700. مرحبا بكم الناس الكل. كيف ما تعرفوا ما تعودتوا بطبيعة البرنامج، تقريب حتى الماضي ساعتين ونص هكيك ناخذوا مكالماتكم واستشاراتكم القانونية، وبقية التوقيت نخصوه إن شاء الله باش يجاوبكم الأستاذ على كل إن شاء الله ما تتفضلوا به من أسئلة قانونية. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكلها. اذا ننطلق معكم مستمعينا الكرام في لقانا من الاستشارات القانونيه. الاستاذ حبيب الشعابي حاضر معنا، نستقبله معي على الخط مباشره. على السلامه، مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا اختي،
0: مرحبا بك.
1: مرحبا بجميع مستمعي ذات الكيف، وان شاء الله عطله صيفية سعيدة إن شاء الله.
0: يعيشك أستاذ، بارك الله فيك، شكرا لك، مرحبا بك أنت زيدا معنا. أكيد نرجع إن شاء الله في الاستشارات القانونية مع مستمعاتنا مستمعينا بطبيعة الحال، اللي هم رم يستنوا بالحق معتها على امتداد الأسبوع المساحة هذية والبرنامج باش يقدموا استشاراتهم. وشكرا ليهم على ثقتهم في البرنامج، بالحق برشا برشا ناس تستنى الموعد الحقيقة نتاع الاستشارات القانونية. مرحبا بكم الناس الكل معنا، نحاول نأمن أكبر. تفضل أستاذ.
1: المناسبات السعيدة ليس كل يوم.
0: أي.
1: أنا حبيت نستغل الفرصة حتى نهني المرأة التونسية بعيد المرأة في يوم أمس يوم الخميس، وكذلك من محاسن الصدف.
0: أي.
1: وأنا زوجتي الأستاذة فريدة السعيد عيد ميلادها اليوم.
0: إن شاء الله كل عام وهي حيا بخير.
1: بارك الله فيك، نهنيها. هي تنظر لي من وراء البلور كما تقول في الإذاعة، نهنيها وإن شاء الله تدوم ذخرا لأبنائها ولزوجها
0: إن شاء الله
1: ولعائلتها
0: إن شاء الله. أكيد تحية كبيرة برشا لها مدام فريدة، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، وتحية لكل مرأة تونسية وين ما كانت،
1: أينما وجدت.
0: أي وأينما وجدت، أكيد تحية كبيرة برشا لها. نرجع بموجودة تليفونات، فما تليفونات، يلا نبدأ مباشرة في استقبال المكالمات الهاتفية 78-27-700، هذا هو الرقم اللي يتكلمون عليه. نمشي مع المكالمة الأولى. ألو، مساء الخير. ألو، عسلامة، مرحبا.
2: شابي محمود، شابي من بوسالم.
0: مرحبا بك سي محمود، تسكرك الراديو بحذيك يا سي محمود. أي مرحبا، تفضل سي محمود. أي
2: لا مدام يرحم بيك، راني مليت بالشكوان، شكيت حتى
0: واحد. هي تعطينا شنو الاستشارة يا سي محمود؟
2: الاستشارة عندي حكم.
0: اي
2: محامي وماخذ علي توكيل. فهمتي؟ من 2011 لتو.
0: اي
2: فهمتي؟ انا عندي سند كان ربي سبحانه، والله وصلت مدام وصلت بكير.
0: تفضل استاذ، خليك يا سي محمود، خلي الاستاذ.
1: اي
0: تفضل استاذ.
1: موضوع وشنو؟
2: موضوع شركة الفجر يا استاذ، شركة الفجر.
0: نعم، شركة. انت كنت تخدم في شركة يا سي محمود؟
2: اي كنت في شركة الفجر.
0: اي شبيها الشركة هذي، شنو اللي صار بعد يا سي محمود؟ ما اعطينا التفاصيل باش نجمو نجاوبو.
2: التفاصيل عندي كل ما عندي حكم فيها
0: تعويض. هو تم تسريحكم الشركة هذية؟
2: اي موجود. اي
0: اي
2: تقريبا في خدام فيها خمسة فروع خدامة. قعدت نتبع شيء، عطيت المحامي تصل ضوء، قال عطيني توكيل اخر وقت، عطيني توكيل، عطيني توكيل، حول شيء.
0: تفضل استاذ، لانه
2: اسمعني.
1: لا اخت خيره،
0: تفضل استاذ، تفضل خليك معنا يا سي محمود.
1: هو سي محمود يبدو وانه الموضوع نتاعه يرجع الى الوراء لسنوات. شركه الفجر هذه شركه انحلت كانت تبني في المساكن الشعبيه في ولايه جندوب، وخدم فيها ومشات الشركه ولا عثر لها. يبدو انه استصدر حكم وخدم فيها مده طويله، استصدر حكم. مشكلته في تنفيذ الحكم، اذا كان يسمع فيا يقول لي ان المشكله في محمود في تنفيذ الحكم.
0: اي
2: تنفيذ كل مخلوق قدامنا رايح، كل مخلوق مسحقاته عندي زوج
1: محمود. انت يبدو انك شكيت مؤخر شويه هاك ولا لا؟
0: تفضل استاذ. اي تسمع في الاستاذ يا سي محمود.
1: انت مشكلته مع اصحابك، شكيت مؤخر شويه، جيت مؤخر بعد
2: شويه يا استاذ. ما بعرفنا
1: ما بعرفكم، انت ما نفذتش. باهي ابقى معانا سي محمود، لو ندلك ان شاء الله على الطريقه كيفاش تنفذ حكمك.
0: باهي خليك في الاستماع يا سي محمود، شكرا لك اكيد على تواصلك معانا. تبعنا تون بعد ان شاء الله تسمع الاجابه. يلا نمشي، كان فما مكالمه اخرى معانا. الو مساء الخير. الو عسلامه.
3: الو
0: مرحبا
3: عسلامه. الو مرحبا.
0: مش في الاستماع يظهر لي. تابعونا بربي كي تكلمونا وتبدو تسمعوا فينا في المباشر، خليكم في الاستماع راه معناتها كي نكمل المكالمه ديريكت نجي للمكالمه اللي من بعدها راه باش نبدو واضحين. 78 227 700 فما تليفون صلاح، فما تليفون ناخذوه معانا. الو مرحبا. الو ما فماش يظهر فما. عسلامة. شكون معانا؟
3: هلا اختي لاباس،
0: مرحبا بك، بارك الله فيك، شكرا ليك.
3: عايشك اختي لاباس عليكم.
0: شكرا ليك. تفضل شكون معانا؟ تفضل شكون معانا؟ نسمعوا فيك راهو. ما فهمتش شنو اللي صاير. شنو اللي صاير؟ ما عادش تليفون معانا ولا مش معانا؟ نمشي مع مكالمة أخرى كان معانا. ألو؟
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة شكون معانا؟
2: يعيشك عبد الله من جندوبة.
0: مرحبا بك سي عبد الله، تفضل. أي
2: يعيشك.
0: تفضل يا سي عبد الله نسمعوا فيك.
2: الوصية في الميراث
0: كيفاش سي عبد الله؟
2: الوصية في الميراث بعد الوفاة.
0: أي
2: أي هل يؤخذ بها ولا لا؟ وكي تكون مسجلة.
0: اي
2: تكون، واذا كان ما يؤخذ بها شنو شروطها واحكامها؟
0: واضح استاذ شعابي، تفضل استاذ. اي
1: انت خليك يبدا سؤالك دقيق، انت تحب تعرف الوصيه في الميراث للوارث ولا لغير الوارث؟
2: لا نحب نعمل نخلي الوصيه مثلا لاولادي.
1: انت تحب تعمل وصيه لاولادك؟
2: اي
1: انا هي تحدد سؤال هكا نجاوبوك يا عبد الله بكل دقه. انت توش يا عبد الله تحب توصي لاولادك بعد وفاتك بعد عمر طويل بوش فلان يا اخو كذا وفلان تاخو كذا؟
2: نعم.
1: وانت تحب توصي لانفار دون انفار، تحب مثلا تميز بين اولادك هم توصي لهم ولا لا؟
2: لا لا لا بكون بعنكون عادل واحد
1: باش توصي لهم كل.
2: ايه
1: باه ابقى معانا.
0: تبعنا سي عبد الله تو الاستاذ يجاوبك ان شاء الله على سؤالك، تقريبا من المرات النادره انه تسال السؤال هذايا اذا كان مش اول مره.
1: هو سؤال اذا كان هو بالحق هو واضح يقول لك لا وصيه لوارث بقى هو. علاش قلت انا باش تميز هذا دون اخر؟ قال لك باش نوصي لهم كل.
0: باه بعد تعطيه التفاصيل اكيد الاجابه القانونيه استاذ ان شاء الله في مساله الوصيه هذه شنو يقول فيها القانون، ويمكن من خلالها نعموا الفائده للناس الكل اللي يتبعوا فينا في الاستشارات القانونيه. طبعا استاذ باهي نواصل، خليك معنا سي عبد الله في الاستماع توصلك الاجابه ان شاء الله من بعد بيت الحال في الجزء المخصص يجاوبكم فيه الاستاذ. نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا.
4: الو عسلامه مدام خير.
0: عسلامه مرحبا، شكون معنا؟
4: جلول صغير من برويز.
0: مرحبا بك سي جلول، تفضل.
4: مسلمين على سي الحبيب، قولوا عسلام سي الحبيب.
0: يسمع فيك الاستاذ
1: اخويا جلول يا صديقي، والله توحشتك، مرحبا بك.
4: تبارك فيك يا سي الحبيب،
0: تفضل. اي
4: راني هاك البيع نتاع بايسكل تو وحل فيها، معنا ما نجمش ناخذها لتو، ارشدني كيفاش نعمل. جبت في مجموعه مع جماعه اخرين حتى الحاكم قال لي ما نجمش نطلع لك هذوما الورثه ياسر، ما نجمش نخرج لك بايسكل كبير.
1: ما يعني انت توا في اخت خيرة جلول باعتباره مستمع وفي. انا اتذكر استشارته هو انه يملك على الشياع وقدم الشكاية، قال جلول ان المالكين في العقار كثر ولا يمكنش معناها الا ما تشمل القضيه جميع الاطراف. هاك ولا جلول؟
4: اسمعني سي الحبيب، رايك فيها يمكن 2000 ولا 3000 واحد في الحجه الملكيه؟
1: اي اي اي اي ابقى سي جلول توا نزيد نفيدوك اكثر.
4: لا يرحم والديك سي الحبيب،
0: يعيشك. شكرا ليك، خليك في الاستماع ايضا. نمشي مع تليفوناتكم كان فما مكالمه نستقبلها معايا. الو مرحبا. الو عسلامه مرحبا. شكون معانا؟ مرحبا بيك في الاستماع، كان في الاستماع مرحبا. 78 227 700 وهذا هو رقم التليفون اللي تكلمونا عليه باش تتواصلوا معنا في الاستشارات القانونية في موعدنا لليوم. مساء الخير.
5: الو عسلامة.
0: عسلامة شكون معنا؟
3: خير.
0: بارك الله فيك، شكرا لك.
3: يرحم والديك، بارك الله فيك، انت منشطه دلوله بالحق.
0: بارك الله فيك ويرحم والدينا ووالديك، شكرا لك. شكون معانا؟
3: ابو وليد معناها من نجد.
0: مرحبا بك، تفضل سي ابو وليد.
3: لا حاجه بالاستاذ.
0: يسمع فيك الاستاذ.
1: يسمع فيك يا ابو وليد.
3: انا عندي ارض كاريه الواحد كريتها له.
0: اي.
3: مده 6 سنين. وعملت له تنبيه بعد المنفذ. وبعدها في التنبيه هذاك فهمتني نفخني وشد حرسها وزرعها وزاد حصدها وهاني قاعد نستنى. كلمت تو هذه المره الثالثه وقال لي سي الحبيب فهمتني برا اعمل قضيه استعجاليه للخروج لعدم التسليف.
0: اي
3: تو عامل قضيه نهار 6 جوان 2026 وهاني قاعد ننتظر نستنى فيه. وتو قريب انا بنتاع الحرسه فهمتني كاش تحبيني نعمل بالله تعمل زي. هل انت راه نمشي نعمل فيها حرب ولا نمشي نحوس كيفاش نعمل؟
0: استاذ كان عندك ما تستفسر.
1: هو سي ابو وليد انا نتذكر سالنا وانه يبدو انه سي محمد العبيدي هو هكاك ما كتبش ربي. يقول وانه سوى قطعة ارض واستشار حول اجل الخروج السيد. قلت له راي الكراء في الاراضي الفلاحيه بالموسم مش بالعام. من سبتمبر
3: 3 سنين يا استاذ.
1: انت نبهت عليه قبل 6 شهور.
3: قبل 6 شهور و15 يوم.
1: هات خذيت الراي وبارك الله فيك وعملت قضيه في الخروج استعجاليه في الخروج لانتهاء المده.
3: لا عملت لك قضيه ومش للخروج لانتهاء المده معناها باش تخلي لي نتاعي معناها
1: هي هيك يا اخي انت تسمعت خليك نتاعك والقانون يقول لي انتهاء المده. بقينا يا ابو وليد ابقى معانا تو نزيد نفيدك ان شاء الله.
0: به
3: وزيد حوايج اخرى يا ربي يا استاذ انت راك انسان طيب والله انت تو معنا قلت من جمعك جيت انت اليوم
1: بارك الله فيك يا سيدي بارك الله فيك.
3: هاك فهمتني اسمع وعندي حكم انا ربحت عندي حكم رابح ابتدائي واستنافي ومنفذ فهمتني في زوج طرف ارض اللي يحكم ليه تحكم ضده معناها مسلم ومشي على روحه وقاعد عندي تو 8 سنين اخذيت ما فهمتي وتم الطرف هذا اللي كاري الارض فهمتني تدخل ما بيناتنا ويعطي فيها للعباد ونقعد نتفرج. هذا انت كيفاش تحبني نعمل بجاه ربي يا استاذ
1: اللي تحكم ضده مشى وجاء طرف ثاني ثالث بينك وبينه بدا هو يتصرف في الارض.
3: لا هو قال لي لا نعطي للعباد انت ايش دخله هو هذا عباره انسان كريم خذي بقره منيحه باش يحلب ويشرب الحليبات ويرجع نتاع الناس. الموضوع هذا في الارض ولكن في الحاجه الثانيه في الجزء الطرف معناها يفرق فيهم ونايق عن تفرج توحرت ودرت كانت قويه
1: إيه يا كانت انت كيف تصرف فيها بموجب شنو هذه انت ارضك وربحتها الطرف الثالث وشنو محله من الاعراض؟
3: الا دخل عليها كاكا معناها للوجه دخل عليها ويعطي فلوسي للعباد وهاني قاعد نتفرج.
0: واضح استاذ ابو وليد خليك في الاستماع شكرا ليك خاطر فما تليفونات في الانتظار نمشي مع تليفون موالي. الو مرحبا.
5: الو عسلامة.
0: عسلامة شكون معانا؟
5: عبد القادر متبس.
0: مرحبا بيك تفضل سي عبد القادر. اي
5: لا يا اختي عندي زبيت قداش يزن نعطيها كل شهر؟
0: عندك زوز بنات نفقة تحكي معناها سي عبد القادر؟
5: لا باش نفقه ما باش نعطيها مكاكل
1: بناتك هم
0: تفضل استاذ. اي
5: بناتي
1: يا سي عبد الخادر
0: تفضل استاذ. اي
1: اسمعني هم البنات هذول بنياتك
5: اي كبار اي واحده تخدم واحده قياد.
1: لا قديش اعمارها؟
5: واحده في 30 وواحده 26.
1: باهي واحده تخدم مترسمه ولا في ال
5: مازالت دخلت عندها تو 5 شهور هنا
1: تخدم في ريستوران؟
5: لا في معمل كابا في باش.
1: باهي ثم مش مترسم. اي هم وليدي بنياتك هذول ما طلبوكش وانا ما انت تحب تحني عليهم معنا.
5: يعطيك الصحة يعطيك الصحة رحمة ديك
1: صفة رسمية.
5: لا اخويا باهي.
1: وزوجتك معاك وامورك مريقلة؟
5: اي معايا كل واحد يروحها.
1: اه؟
5: معايا كل واحد يروح.
1: انا نقول هذاك وعلى سالفتك انا ثم خلاف. تم خلال أيه. ابقى معانا والله سؤالك طريف يا اخويا في طريف طريف
0: خليك في الاستماع
1: معاك وحاجه كل واحد في البر اللي تخدم واللي ما تخدمش يحب يعطيها مبلغ مالي انت في حالك لاباس عليك شويه
5: اي
1: لاباس شوي
5: لاباس شوي عايش
1: الحمد لله. لا مش في الصحة معناها لبس عليك.
0: ماديا يعني سي عبد القادر.
1: مدخول.
5: عندي شهرية يعني
1: الحمد لله. الحمد لله شهرية. فهي سيدي أبقى معانا. أبقى معانا
0: تبعنا سي عبد القادر تو إن شاء الله الأستاذ يجاوبك. شكرا ليك. شكرا ليك. بارك الله فيك. نواصل. فما تليفون ناخذوه معانا. ألو مرحبا.
6: ألو عسلامة. مرحبا.
0: عسلامة. شكون معانا؟
6: عسلامة. معك أحلام من جندوبة.
0: مرحبا بيك مدام. تفضلي.
6: أستاذ لو سمحتي نحب بالله نسأل على حاجة.
0: تفضل أستاذ يسمع فيك.
6: الله يسترك. سنوات التعاقد في الخدمة يتحسبوا ولا لا؟ والتقاعد كيفاش يحسبوه؟ مثلا إنسان عامل شافه 20 سنة. 19 سنة محسوبين يعني من أول الانتداب واربع سنين مثلا تعاقد. كيفاش يحسبوا لي؟ نحب نعرف بركة للاطمئنان مع الشكر الجزيل.
0: واضح أستاذ؟
1: لا واضح. هي سؤال
0: اي كان عندك ما تسألها قبل ما تقدرنا. يتفضل
1: مشيت. لا لا اختنا احلام انت تسأل على التقاعد لو بالسن. انت ما زلت تخدمي تو؟
6: ما زال لي بعض اشهر.
1: بعض اشهر يعطيك الصحة. تحبي تعرفي على قيمة الجراية؟ قيمة الجراية
6: الله يستر.
1: على اي اساس؟ هذاك هو سؤالك مش على
6: وسنوات التعاقد يتحسبوا ولا لا؟
1: أكيد من توي تحسوا وصل معنا توزيت نقول
6: الله يستركم في الدنيا وفي الآخرة. شكرا.
0: بارك الله فيك. تابعنا توزيت توصلك بقية الإجابة مدام أحلام. شكرا ليك. نواصل. فما تليفون. ألو مرحبا. نأخذ معنا مكالمة في انتظار أنه توصلنا. ما زلنا خاطر باش نكملوا مع تليفوناتكم في الدفعة هذه من الاستشارات القانونية 78-227-700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه باش ناخذوا مكالماتكم الهاتفية واستشاراتكم القانونية في الجزء المخصص بطبيعة الحال باش ناخذوا فيه تليفوناتكم. ومن بعد مع الأستاذ حبيب الشعابي إن شاء الله أتوا يجاوبكم على مجمل الاستشارات اللي وصلتنا وما زلنا باش نستقبلوها معانا. متنوعة شوية الاستشارات اليوم.
1: لا خاصة أي اللي يحب يعطي نسخة تطوعية لأن هذا يفتح مجال كبير للحديث. هذا نشكر على سؤالي. بارك الله فيك.
0: ما تجينيش كيف كيف نوعية الأسئلة هذه يا أستاذ. ما سبقش الحقيقة
1: ما جدش ما جدش ما يعرف معناه وكأنه يميل أكثر الجانب الديني. أخت خيرة الناس يسألوك على الزكاة نصاب الزكاة كيفاش يعطي صدقة. هذا عنده زميات وقال كيفاش يلزمني نعطيهم.
0: أي
1: معناه أنا عجبني سؤال. بارك الله فيك. معناه حنين الرجل وما يكفيش وحنانته على بنياته وخلافه مع زوجته. ربي يهديها. حق زوجته كي تسمع السؤال ترجع المياه إلى مجاريها. أنا راحت
0: به. واضح أستاذ.
1: وكأنه هذا أخت خيرة
0: أي
1: في عبد الرزاق مستوي اتصل. هذا ذلك الرجل من فرقة اللي وهب منزل زوجته. أنت تذكر معايا
0: أي
1: هذا أنا تذكرت. وأنا أمشى عمل عقد هيبة لزوجته قال لي منه رجعنا من عند العدل ما افطرش في الدار. وقالت له ما نعرفكش إلى ما وما فهمش علاقة بيناتنا. ويبدو أنه العلاقة من زي تتوتر معناها تتوتر إلى حد الآن. حتى أنا البنيات غادروا المنزل مشوا على رواح.
0: واضح أستاذ به. طب بعد نعطوا التفاصيل ويعطيك صحة أستاذ بالحق. تبارك الله على الذكرى
1: متاعك. لا لا هذا هو
0: به. أتوا نرجع بعد بطبيعة الحال التفاصيل. نمشي مع مكالمة معنا. ألو مرحبا.
7: ألو عسلامة بنتي.
0: عسلامة. مرحبا.
7: أم زينة.
0: عسلامة أم زينة. شنو الصحة لاباسة؟
7: عايشة. نسلم عليك ونسلم على الأستاذ.
0: بارك الله فيك أم زينة.
7: عايشة ونحب نهني بنتي يعيشكم ربي يبارك ليكم ربي ينوركم. نحب نهني بنتي على هيد المرأة.
0: يعيشك ونهنيك انت زيد أمي زينة. ربي يفضلك ربي يطول في عمرك. يعيشك. بارك الله فيك. شكرا ليك أمي زينة. الله يخليك. بارك الله فيك. شكرا ليك على مرورك الطيب الكريم هذية. تحياتي ليك أمي زينة وإلى اللقاء. به. اللي تبع فينا في استشارات قانونية يعرفوا راهو ميزينة كل مرة عطا تتدخل معانا باش تقدم تحياتها. يعطيك الصحة. نمشي. فما تليفون. ألو مرحبا.
8: أهلا بك مدام خير.
0: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معانا؟
8: محسن صلوح.
0: مين تكلم فينا سي محسن؟
8: من نفزة.
0: من نفزة. مرحبا بك يا سي محسن. تفضل.
8: عايش مدام خير. تعرف الاستاذ لا خدمت فيك تبغ ماني المرة اللي فاتت طلبت وما ما عطيتكمش المعطيات الصحيحة.
0: هي تعطينا المعطيات. اي
8: المرة راني خدمت من 98 أول جانبي.
0: أي.
8: ونخلصوا يخلصوا فينا بال 15 يوم لل
0: 2011.
8: 2011 جت الثورة والوين كاتبونا ونخلصوا بالفيشات. حتى خرجت 2024 أول جمعة. صبوا علي ما يقى 13 سنة صبوا. والأخرين ما صبوش علينا. يزمك نحب نسأل الأستاذ باش نولي نشكي بيه نشكي عليه باش على الانتريد. لين نخلص 258 ألف ولي عندي طفل يقرا وطفل بطل.
0: اي كيفاش السنوات هذوكم تنجم معناتها الطالب طالب بهم معناتها سي محسن هكا ولا
8: الواله مدام خير شفتي باش يخلصوا نخدموا بالاربع في العام اربع شهور وخمسه ويحبسون ويزيدوا في العاده.
0: واضح استاذ
1: سي محسن تاخذ في الانتريت
0: اي يسمع الاستاذ الاستاذ يسال فيك يا سي محسن خلي الاستاذ
1: سي محسن
8: عندنا شيء في نفسه وعندنا شهود معناها لي كنت نخدم البرا للفلاح نخدمه يمكن عندي 200 شاهد
0: باه يا سي محسن خلي الاستاذ يسال فيك جاوبوا اسمع الاستاذ
1: توا سي محسن تاخذ في التقاعد تجيش ماندا تاع التقاعد
8: اي 258
1: تحب تقوي فيها
8: يكون فيها نخلص 300 طوال فيها نخلص في 800 ألف هم الفيشات عندي
1: أي
8: أمت
1: باكي محسن أبقى معنا تو نجلك إن شاء الله وش يزمك تعملوا لأنه حقوقك سقطت بعض الشيء بمر الوقت ما فيها بيت تو إن شاء الله أعمل محاولة أنت تو تسمع الجواب إن شاء الله
0: بيه تبعنا يا سي محسن شكرا ليك فما تليفون ألو
9: ألو على السلامة
0: على السلامة شكون معنا
9: احمد من سليانه
0: مرحبا بك سي احمد تفضل
9: عايزك بالله مدام انا عندي الوالد عنده الدار باسمه واعطاني الهويه الفوق بنيت فوق منه بنيت فوق منه وانا فهمتني وان شاء الله يحب يعمل لي هيبه معناها باش تولي باسمي فهمتني وفي الحاله هذه نحب نعرف كيفاش نعمل بالضبط وفي الحاله هذه زاد عندي اخوتي انا في بالي قال لي ان شاء الله نكتب لك انا الهويه واخوتك معناها ياخذوا الدار الوطنيه فهمتني هذاك اللي حبيت نعرف كيفاش بالضبط
0: اجراءات نتاع الهيبه هذه هكا تسال سي احمد
9: واجراءات تاع كل شيء
0: يعني واضح استاذ
1: اي لا هو ينبه الحاجه اولا ساعه لان العقار مسجل ولا في احد
0: فصل
9: مسجل في القبض استاذ
1: لا مش راهو ديما في احمد وكثيره سيد المواطنين كنقولوا عقار مسجل في ضبط الخانه ولا لان المسجل في القبض هو العقد العقد هو المسجل في القبضة والعقار فرق بين العقار والعقد سواء العقار مسجل في ضبط الخانة والعقد كذلك اللي اشتريت بموجب والعقار يكون مسجل في القبضة يعني هذا نستفهم أنه فرق بين
9: المسجل كان في القبضة وبالنسبة
1: للدار أنت توا الهواء بنيت فوق حاجة
9: لا بنيت فوق منه أستاذ
1: بنيت وعملت الجب وغطيت بالة
9: أي إن شاء الله
1: تحب تعرف معناها كيفاش يعمل لك الهيبه باباك مازال ما كتبلكش
9: لا مازال ما كتبليش وحسب ما اتفقنا معناها اللي كونوا اخوتي باش ياخذوا اللوطا وانا ناخذ الفوق الهواء باسمي انا
1: هيبه وباباك عنده الدويره هذه برك ولا عنده ارض فلاحيه
9: لا عنده كان دويره برك هاو
1: الدويره هذه انت وعندك برشا اخوه بطبيعه الحال
9: ان شاء الله عندي بنات وولاد
1: مش ولادك انت اخوتك
9: اخوتي هاي بنات وولاد اخوه
1: معناها هم ياخذوا دار لوطانيه وانت فوقانيه اما الفوقانيه بنات ابقى معنا تسمع الجواب ان شاء الله في دقيق يلزم الواحد ينور كما ينبغي
0: اي تبعنا سي احمد تو الاستاذ يجاوبك كان فما تليفون ناخذوه معنا ما كانش تكون اخر فما تليفون فما مكالمه فما تليفون ولا لا
10: الو
0: على السلامه باش تكون اخر مكالمه معنا اخر مكالمه الو مرحبا شكون معنا
10: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
10: اختي خير معك سامي من سليانه
0: شكون بلاي ذكرني في الاسم بركه
10: سامي من سليانه
0: سامي هكا
10: اي من سليانه
0: مرحبا بك سي سامي تفضل
10: حبيت نسال الاستاذ ني عمل قرض على 20 سنه هذه قرض سكني
0: اي
10: باهي القانون عدد 412 يقولك ترجع لك البنك العامل الرئيس في الاخر ترجع لك البنك انت من بعد 3 سنين من مدة الخلاص مشيت البنك قال لي اعمرت تو عندي حوالي 4 شهور عاود قال لي اعمل التذكير عملت التذكير قال عندي تو 15 يوم لا اجابه حبيت نسال الاستاذ شنو الاجراءات القانونيه تكون
0: واضح استاذ
1: انت في عمل قرض سكني لا شيء اخذت الفلوس ولا ما زلت؟
10: اخذت اموري واضح.
1: اي والمطلب هذا باش تعملوا على كيفيه الخلاص معناه؟
0: لا هو استاذ خليني فقط استاذ لان وين ملمه به الموضوع نعرف شنو تفاصيله. هو استاذ فما اجراء فما فصل في المجله التجاريه تحديدا الفصل 412 من المجله التجاريه فيه فصل ينص على الناس اللي تتمتع بقروض السكن مثلا 20 سنه لانه فيها شروط واللي تم مده 3 سنين من الخلاص معناتها عنده 3 سنين وهو يخلص فات 3 سنين يصبح عنده الحق انه باش يسترجع 50% من نسبه الفوائض اللي تقطعها البنكة استاذ.
1: أنا
0: فهمت وهذا مشيت فيه البنوك سي سيم يظهر لي معناتها انت الاجراء هذا جديد انت معناتها قدمت المطلب جديد بعد ما كملت 3 سنين هكا ولا لا؟
10: اي بعته عندي 3 سنين ونص مشيت لهم عملت لهم مطلب
0: اي يعني ما زلت ما فماش استجابه للمطلب نتاعك ما تمتش الاستجابه. على كل حال هذه معناتها واضحه استاذ المعطيات اللي قدمتهم؟
1: لا واضحه الجواب كل اوضح.
0: اي هو يمكن سي سامي على كل تبعنا توزيد الاستاذ يجيبك خاطر راهو اي واحد يقدم مطلب هو المفروض في ظرف 10 ايام تتم الاجابه. تبقى راهي فما بنوك تاخذ شويه وقت. اما راهي فما بنوك زاد من بعد حتى كي تفوت المده ويجاوبوك مثلا شهر انت ما استجابوش او بعديك فما على ما يبدو فما بعديك رابيل نتاع المده اللي تم تجاوزها. على كل
10: فما دام فما استجاب ولا حتى بعد عام حتى بعد 5 شهور حبيت نفهمني برك.
0: هو من المفروض الين تم الاستجابه استجابة يصير شوية تأخير هذا نتصور ما صارت لأنه صارت في المطالب اللي تم تقديمها على القليلة في فترة أنا طرقت الموضوع هذا وكنت خدمت عليه علاش أنا نعطي فيك في لأني ملمة به. هو معناتها راه مفروض عليهم البنوك يستجيبوا إذا كانت توفر فيك بطبيعة الحال الشروط معناتها سي سيمي فهمت هذه شنو المعطيات اللي عندي. تبقى أنت تبع الملف نتاعك سي سيمي.
10: واضح الله يرحمه.
0: شكرا لك بارك الله فيك يا سي سيمي. شكرا لك. واضح استاذ يظهر جاوبت عليه انا سؤال اخر
1: جواب السؤال والفضل يرجع لك انت
0: الفضل لي شكرا لك استاذ بارك لا الحقيقه لانه انا خاطر خدمت عليه الموضوع وفي فتره وقت اللي صارت عليه برشا جدل وكانت فما حتى احتجاجات صارت من عند الموظفين المعنيين انا خاطر ملمه به تفاصيل الموضوع هذا به. يعيشك استاذ. استراحه صغيره صغيره صغيره.
1: اي نعم
0: ونرجع معاك استاذ حبيب شعابي ان شاء الله تجاوب على هذه الاستشارات اللي وصلتنا لليوم في لقاءنا. استراحة صغيرة ونرجع بعدها مباشرة.

0: مرحبا من جديد، مرحبا بكم الناس الكل. نرجع معاكم في مواصلة الاستشارات القانونية. نرجع معاك أستاذ حبيب شعابي من جديد، أهلا وسهلا بك. والجزء أكيد شكرا لك أستاذ، الجزء المخصص باش تجاوب فيه بيت الحال المستمعين اللي كانوا تواصلوا معنا. البداية مع محمود من بوسالم. أستاذ تفضل.
1: وكثير الأسئلة نوعان، ثم نوع في الحقيقة الجواب يكون عليه بغاية الاقتضاب، وثم بعض الأسئلة اللي تاخذ وقت، ومنها سؤال في محمود اللي يقول ونخدم عند في شركة الفجر شركة عقارية وتصدر حكم في الغرامات المستوجبة عن عقد الحمل إلا أنه استعطى عليه تنفيذ ذلك الحكم. هذا في الحقيقة صعوبة، تعرضت محمود إلى صعوبة في تنفيذ الحكم. مهماش نص قانوني نرجو له، يقول فقط وأنه قال وأنه كلف أحد الزملاء وخذا عليه توكيل، يبدو أن الزميل سعى في تنفيذ الحكم، إلا أنه يبدو أن الشركة هذه أصبحت غير موجود وما عندهاش آثار وما عندهاش حسابات في البنك وما عندهاش عقارة باسمها. فبالتالي اللي يهمنا أكثر، إذا أنا اللي نعرفه أنه الشركة هذه لم تعد موجودة في محمود بن بوسالم، الشركة في جندوبة، حتى أن العقارات نتاعها وقع بيعها وقع معناها التفويت فيها، ما لم يعد لها عقارات، وحتى الحسابات البنكية يبدو أنه ما عندها شبقة، أنه العدل المنافس فقط يسعى ويتصيد عساه، معناها يسمع أن تلك الشركة عندها عقار في مكان ما يمشي له ويعقل وينفذ عليه. هذا كل ما يمكن وأنه ندل عليه في محمود.
0: واضح أستاذ. عبد الله من جندوبة توا يتحدث على الوصية.
1: عبد الله من جندوبة اللي أطرح سؤال عام، وسؤاله في الحقيقة استحق عليه شكر، يسأل حول الوصية في الميراث. وصية في الميراث، ونجاوبوه بغاية الدقة. قل رأوا في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا وصية للوارث، المبدأ وأن لا وصية للوارث ولا في مزاد على ثلث. معناها الوارث لا يوصى له، وغير الوارث لا يجب أن نتجاوز في الوصية له ثلث التركة، ما يهمش يكون ثلث. هنا اللي يهمنا هو يسأل على أنه يحب يوصي لأبنائه، ولو أن وأنا سألته قلت له كيفاش توصي لهم بالتساوي فيما بينهم، قال لي نعم هنا ما عملنا شيء. علاش هو الشرع منع أم لم يبح الوصية للوارث؟ لأن بعد وفاة المورث الشرع يأخذ مجراه، القانون الإسلامي يأخذ مجراه، كل الذكري مثل حظ الأنثيين والزوجة تأخذ الرباع ولا تأخذ ثمن أنت والأولاد اللي عندها. وبالتالي تجي في عبد الله ويعمل وصية ويقول كي نموت أنا بنتي فلانة تأخذ كما ولدي فلان نفس الوقت. لا، هنا يا سي عبد الله لا يمكنك أن توصي لأبنائك بخلاف الشرع، وتوصي لزوجتك كذلك بخلاف الشرع، لأنه بعد وفاتك أنت بعد عمر طويل اللي يقع تطبيقه هو الشريعة وليس الوصية بتاعك. وإذا كان أنت وصيت لهم بحسب الشرع فما معناها وصيتك؟ لا معنى لها. توصي لهم حسب الفرض الشرعي، تولي الوصية هنا لا معنى لها، باعتبار وأنهم هم باتعاثهم باش ياخذوا نصيبهم من التركة بحسب ما ينص عليه الشرع. حيث أنا نقول لك يا عبد الله، إذا كان توصي بخلاف قواعد الميراث فأن وصيتك لا يعمل عليها، وإذا كان توصي لأبنائك بحسب قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين والزوج تأخذ الربع أو الثمن، فأن الوصية هذاك لا عمل عليه باعتبار وأنهم باش يقتسموا التركة بحسب ما ينص عليه الشرع.
0: اي ب استاذ، هذه الاجابه بالنسبه لعبد الله.
1: عبد الله معناه أي. حول معناه سؤاله على الوصيه في الارث او الوصيه للوارث، بالاحرى الوصيه للوارث. انا نقول لك اخت خير، ثم عباره في المجال المدني وهي ماخوذه على المجلة العثمانية، يقولوا إذا كانت عبارة النص المطلقة جرت على أطلاقها. يقول إذا كان الشرع قال لا وصية للوارث، أسيدي لا وصية.

0: حالات يبدأ عقار فيه 500 هكتار منذ 1900 مثلا يبي يملكوه اربعه من الناس هكا الاربعه اب ويجيب ولاد يتزوج يولوا 2000 انا عندنا دوار فيه 2000 نفر في عقار واحد مستحيل مستحيل قسمته وجلوا لي انا المناب والسبب واحد وهو انه في العقارات الصغيره العقارات المسجله يجب ان تشمل جميع المستحقين وكافه العقار معناها عقار في 200 هكتار وفي 1000 مستحق القضية عندما تنشر يلزم تشمل جميع المستحقين وجميع العقار من مؤكد وأنه عقارك هذا ما يمكنش وأنا تلقي جميع المالكين أحياء لا بطبيعة الحال إذا كان هم 2000 وقال 2300 و2200 ما نتصورش أنا بصفة عملية وأنه 2200 كلهم أحياء يلزقون واليولد يسجل اللي يموت يسجل بعد ولده في التيتر مستحيل جدا ولهذا انا ننصح خويا جلول ابو شبقه يتصرف على الشياع مثل بقيه المالكين.
1: نعم به بالنسبه لابو وليد تو من نفزه استاذ
0: ابو وليد يقول انه عنده ورد كراها لشخص اخر عمل عقد 6 سنوات والعقد صحيح باعتبار ان الكراء الفلاحي لا يجب ان يقل على 3 سنوات 3 مواسم نقول حتى السنوات هذا قبل ما ينتهوا 3 سنوات هو سبق وانا استشار اخونا ابو وليد وقلت له انا قبل سبتمبر انت ما تفوتش مارس خلال شهر مارس من السنه الفارطه وجه لي تنبيه اقول له سيدي وانت توا مارس نعم كل شيء احصدها وانتهي سبتمبر الجاي مع السحر يعني انا انهي لك الكراء السيد معناها ما سلموش ارضه مهما اضطروا الى ان يرفع دعوه مجالس استعجاليه او عاديه في الخروج لانتهاء المده وهي تكون استعجاليه باعتبار ان الامر واضح قام مجلس منشور نصيحتي ليه وانه ينتظر حتى يصدر الحكم قام وانه عنده امتياز اخر وانه اذا كان طالب تقاعد بعد عام او اثنين وخرج فانه ما يكفيش وانه يطالب بالكراء يطالب بغرامه الحرمان ما تصرف في الارض مش كما يتصرف وهو متسوق وهو مسوق غير كما يتصرف واحد فبيج انا عندي قطاع الارض سوقته لزايد من الناس بألف دينار في السنه او في الموسم هو كان خليته عندي انا وحرصته عندي الامكانيات نجيب مثلا 5000 دينار وبالتالي فانا يقوم بدعوه في غرامه الحرمان من التصرف المحكمه تكلف خبير ويحصل على غرامه تزيد بطبيعه الحال على معاينات الكراء اللي يدفع حاله المسوق عنده سلال ثاني يقول انه عنده هكتارين والله انا استغرب منه استصدر حكم ضد زيد من الناس الخروج من ذلك العقار واصبح حاميك له يقول انه استولى عليه شخص طبيعه الاستلام ما فهمناش يا ابو وليد كيفاش ويقول لك رفال الناس هذا ما يكون الا يرفع ضده دعوه جزائيه للسيد وكيل الجمهوريه بالمكان من اجل ابتكاس حول بقوه يبدو انه ارهبه يا ابو وليد رجل طيب وضعيف في البنيه وكبير في السن ودخل خاف منه اصبح افتك منه ذلك العقار واصبح يسوغه للناس ويقبض هو المال لا سيدي هذاك حق تشكي للسيد وكل الجمهوريه تو يعزم البحث وتسترد ارضك بطبيعه الحال.
1: واضح استاذ بالنسبه لعبد القادر من تبرقه توا
0: نعود الى صديقنا عبد القادر لانه والله عجبني بقى يظهر أخت خيرة وأنا سؤال عبد القادر سطحي وبسيط يقول وأنا عبد الزبيد مش من قلب لكن رأوا بالقانون نفقة الزوج المدخول بها محمولة على الزوج ونفقة الأبناء محمولة كذلك على الزوج بقى هنا وين اللي تعلن يسأل وأغلب الناس قد يعلمون أو لا يعلمون وأن الولد حتى سن بلوغ سن الرجل اذا كان ما هوش يزاول في تعليمه واما اذا كان يزاول تعليمه فانه حتى سن 23 سنه طالب يذنبوه ينفق عليه باعتبار وانا ما يخدم بالنسبه للبنت لا يختلف فان البنت نفقتها محموله على والدها حتى تتزوج او تعثر على عمل من شانه ان يغنيها عن نفقه والدها واحده قال لك هذه عمرها 30 سنه ما يستخدم نفقتها محمولة على والدها والأخرى تخدم ما هيش ما عندها عمل يغنيها بقى هو مشكور بارك الله فيك بارك الله فيه.

0: الاعلاء المختار النفط. لا ما نجموش نقولوا لك، اما نقول لك على النفط القانون
1: أيه.
0: يقول انه تقدر النفقه بوسع المنفق وحال المنفق عليه. وسع المنفق وشنو علاش الناس فيه؟ بعض الناس تقترح انا نستسمحهم كذا نقولوا عندك فلوس قديش تدخل في الشهريه؟ اذا كان عنده شهريه 1000 دينار اللي بطبيعه الحال هو باش يقسم 400 دينار على بنياته، يعطيها كل واحده 200 دينار او 300 دينار للي ما تخدمش، و150 دينار اللي تخدم ولا 100 دينار يعاونها. هذا المقدر، لان نفقه البنت حسب ما تحكم بها المحاكم لا تتجاوز 200 دينار في اوضاع بتاع في عدل قال في الاوساط الضعيفه كان يعطوها 200 دينار 250 دينار، مش كما تونس العاصمه 1000 و2000 دينار يبدأوها في دي جي كذا. لا في عبد الرزاق ندلك، مش نقول لك قديش تدفع، عم نقول لك راهو المحاكم محاكم النواحي يحكموا ويلزموا الاباء في الانفاق بحساب تقريبا 200 250 دينار 200 دينار. انت عندك بنيت ما تخدمش اعطيها 250، واللي تخدم اعطيها 100 او 150 باعتبار انها تخدم، ونشكروه على حسن نيته معنا.
1: اي باهي واضح استاذ. احلام الجندوبه توا
0: احلام الجندوبه سؤالها واضح كذلك، وانها يبدو انها تخدم في خدمه تعاقدت سنوات قبل ثم وقع ترسيمها. بطبيعه الحال التقاعد يشمل السنوات اللي كانت فيها متعاقده والسنوات اللي فيها مترسمه، وعمرها بطبيعه الحال يبدو انها اشرفت على سن التقاعد.
1: نعم، لانه جينا تفاعل في الكواليس استاذ، جينا تفاعل في الكواليس مواطن على ما يبدو اتصل في الكواليس بزميلتنا ألفة ابو عش يقول انه راهو ليه تعاقد ما يتحسبش في التقاعد في سن التقاعد.
0: والله اللي يا سيدي واللي يخدم ويصبوا عليه تعاقد اي بارك الله فيه سيدي المواطن، وانه انا الراي عندي ونزيد نبحث حتى انا نقول وانه التعاقد ما معنى تو انت باهي وكي تخدمي مده العمل بتاعك وانت متعاقده.
1: فما ناس تخدم مده عمل متعاقده لسنوات وفما تغطيه معناتها اجتماعيه وفما معناتها يتمتعوا بالحقوق الكل، معناتها الطبيعي انه يتم احتساب التعاقد.
0: فعلا حتى انا مع المواطن الكريم اللي تدخل ونشكره ربما مش بالضروره اللي نقولوا وين، اما انا رايي عندي وهو انه ما هو الفرق بين انك خدمت متعاقد وبعد رسموه
1: تم الترسيم؟
0: اذا كان انت كما قلت انت خدمت 4 سنوات ولا 10 سنوات متعاقد وبعد عامين ثلاثه رسموه وخذت تقاعد، معناه يعطوك تقاعد كان على عامين. انا من رايي ونزيد نبحث ان شاء الله
1: نتاكدوا
0: نقول انا سنوات التعاقد اللي خدمتهم اختنا احلام اذا كان عرفها هي ما سهلناش فاتنا الغلب، شكون اللي كان يصب عليك معناها في صندوق الامان الاجتماعي ام لا، فالسنوات هذوك يحتسبوا في التقاعد.
1: واضح باهي استاذ. نواصل مع محسن من نفزه توا.
0: ايوا هو سي محسن
1: تقريبا في نفس السياق.
0: هو محسن خدم مده قصيره من 92 كان ياخذ المبلغ كذا، خرج تقاعد 2024 قال يعطوا فيا في مبلغ بسيط باعتبار وانهم ساهموا في صندوق الضمان الاجتماعي مده 13 سنه فقط. اي هل ترى 13 سنه فقط اللي ساهموا بها وهي غير كافيه؟ سي محسن انا كنا نخمم له في سؤال ابقى للاسف الشديد، وانه يسقط الحق في التقاضي مده قانونيه معينه، عنده الحق وانه يلتجا الى المحكمه للمطالبه بالزام معاقده بان يساهم في المساهمات في الصندوق الاجتماعي، انه التقاعد كما قال المواطن الكريم ما يحتسبوش هذوك طالما ما وقعش معناها الشركه اللي خدم فيها ولا المشغل اللي يخدم عنده ما ساهمش. لا قال شنو الحل عنده؟ الحل عنده انه يقدم شكايه لالزام المعاقد بان يصب عليه السنوات اللي ما صبهاش عليه.
1: هذه معناتها الامكانيه ولا الفرضيه الممكنه؟
0: الامكانيه هذه هي ذات وضعيه امام وضعيه تكاد تكون مستحيله خاصه وان نحن نصطدم بسقوط الدعاوى بمرور الزمن. الدعوى ضمان اجتماعي ماهيش مستمره في الوقت، عندها وقت تسقط، يحاول يقدم شكايه ربما معاقبه يسارع الى صبانه المبلغ وينتهي النزاع.
1: واضح. نختم مع احمد من سلينا. استاذ
0: احمد من سلينا اللي هو سؤاله اخت خيره قانوني بأتم معنى الكلمه، كيف ذلك والده عنده محل سكنه وعنده عده ابناء. يا احمد وخيرك الخير، احمد يبدو انه موظف او عنده دخل محترم، ابناء او شرعة في اقامه محل سكنه فوق منزل والده، حب والده يهب له الهواء او يبيع له الهواء. اولا اخت خيره النبس يا احمد ومن خلاله المستمعين الكرام، وان الهواء لا يباع، القانون واضح، بيع الهواء ممنوع. اما فصل من التحرش بالهداء العدد بتاعه، وان الفصل هذا فيه يقول بيع الهواء ممنوع، كما في مجال الاحوال الشخصيه ثم فصل كذلك يقول تعدد الزوجات ممنوع. انتهى. طب انتهى، ما تقول ليش عمل فعل باعتباره شنو؟ علاش بيع الهواء ممنوع؟ لانه حاجه غير ملموسه، ما ثماش يلزم ثم عقار مبني. وبالتالي ننصح في احمد ونقول له اذا كان والدك باش يبيع لك او يهب لك يكتب لك وهب له محل سكنه بصدد البناء بصدد البناء وتشير فيه الى انه الجدران قائمه، الضاله قائمه كذلك، ناقص فقط اللقاء والدهن وتركيب الابواب وما الى ذلك، حتى يكون عقد هبه صحيح. وثم عاوز باش يتعمل زايد على اشقائه كذلك، راوا انه والدك يهب لك الهواء معناها في الدار اللي بيسدد البناء، هذا راه لا يحرمك من منابك في الارض في الدار اللوتاني الريتشوسي. ولهذا نصيحتي وان عقد الهبه يتم للجميع، عقد يشملك انت ويشملك اشقائك، ومن بعد ما يوقعش نزاع فشكون يدري؟ غدوة انت تجي الخير تقول ما عندي منابي في الدار وزوجها وعطاك، لا الهبه ذيك وحدها بإرادة والدك ثم ينتقل ولي عندك حق في الدار. اما انا رايي اخت خيره وانا في احمد، والده يهبلهم الدار اجمعي بلا مقول، يقول وهبته دار تتمثل في الطابق السفلي اللي فيه ابنائي فلان وفلان وفلان، ووهبته الدار تتمثل في الطابق الاول لابني احمد وهو يتمثل في دار الاكاكن، يقطع دابر المشاكل في المستقبل.
1: واضح فعلا
0: اليوم صحيح. قلت عندي وليدات وكذا، ولا ان شاء الله ما عندكش يجي عندك وليدات وزوجه، ما تنجمش تعرف على المستقبل ماذا يخفي، تنجم تقع نزاعات بينك انت واختك على جحز غادي يرجع جاي يقول لك لا، تقول لهم لا انا ما لا سيدي عندي حق في الدار وعندك الحق. ولهذا انا نوصي او ننصحك وانك تعمل عقد هيبه واحد للاطراف الكل، والدك يهب خوتك ياخذ دار لوتانيه، وثم حاجه اخرى والدروج والمدخل وكذا يفصلوا باش من وقتها يغلق باب الخلافات بينك وبين اشقائك.
1: واضح استاذ. هذه اذا الاجابه بالنسبه للاستشارات القانونيه.
0: اي فقط من سليانا انا لو من والله صادق حبيت نشكرك جزيل الشكر على جوابك على السؤال بكل دقه وبكل
1: يعيشك استاذ. يعني هذه معلومات متوفره. اي واضح استاذ بارك الله فيك. هذه معناتها الاجابه بالنسبه لسيسيمي، تبع الملف نتاعك وراو اذا كانت تتوفر كما قلت الشروط، فانه البنوك مجبره بتنفيذ القانون في نهايه الامر، معناته قانون موجود، فصل قانوني موجود، ولتستجيب فيه الشروط يتم تطبيقه معناتها اليا. شكرا لك استاذ حبيب شعابي، بارك الله فيك اكيد على كل ما تفضلت. تحياتي لكم انتم زيد الناس الكل، نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه. دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عين دراهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الثبات والراحة والسعادة. اليوم يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمرها عظيم، فقد جمع العلماء أكثر من 30 فائدة عندما نقول مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كررت؟ ولماذا هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يصلي الله على رسوله؟ ألم تصلي الملائكة على رسول الله؟ ألم يأمر الله عز وجل بالصلاة والسلام على رسوله؟ وقال سبحانه وتعالى مصليا هو وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم وآمرا المؤمنين بأن يصلوا عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثمرات كثيرة، فوائد عديدة للصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، منها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن صلى على النبي وسلم يصلي ويسلم طاعة لله عز وجل ليربح الأجر والثواب والاقتداء بالطاعة. وموافقته سبحانه وتعالى في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صلاتنا وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف، فصلاتنا صلاة دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف وتكريم، ولكن الموافقة فيها فوائد عظيمة أجمع. حصول 10 صلوات من الله على المصلي مرة واحدة، 10 صلوات من الله إذا صليت على رسوله مرة صلى الله عليه وسلم بصلاة واحدة، ترفع 10 درجات، تكتب لك 10 حسنات، تمحى عنك 10 سيئات. من أراد دعاء، من أراد شفاء، من أراد قضاء دين، من أراد رزقا، من أراد شيئا من الله يرفع يديه ويقول يا رب. قبل هذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يثني على الله، يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم اقض ديني. يقدم بين يدي دعائه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، فهي تصاعد الدعاء عند رب العالمين.

0: نواصل مع الفوائد الجمة الكثيرة العديدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه سبب لشفاعته إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها، كما نقول بعد ما يقول المؤذن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونسأل للرسول الكريم الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، وهنا تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه سبب لغفران الذنوب، سبب لكفاية الله العبد ما أهمه، وهي سبب لقرب العبد المصلي عليه منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فأقرب الناس إليه هم من أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهي تقوم مقام الصدقة للإنسان الفقير ليس عنده ما يتصدق به، فيكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تكفيه وتجزئه عن الصدقة. والصلاة سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه، والمصلي عليه ليس بالبخيل، فالبخيل هو من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وصلاته ترمي صاحبها على طريق الجنة، ومن أكثر منها سلك طريق الجنة. سبب لوفور نور العبد على الصراط، فالأعمال الصالحة وكل عمل تقوم به ستجده نورا لك يوم القيامة على الصراط. فالصراط ظلام دامس لا ينيره إلا إيمانك وأعمالك الصالحة، فإذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثر نورك وكثرت الإضاءة أمامك، فتمشي براحة وطمأنينة إن شاء الله، فالأعمال الصالحة تنور لصاحبها على الطريق. فلنصلي ولنسلم على الهادي البشير السراج المنير محمد ابن عبد الله، كما صلى الله عليه وأمر المؤمنين أن يصلي عليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: سيدي يا رسول الله، بوجهك يستسقى الغمام، وإنه لوجه كريم عند ربي مكرم. وصلى عليك الله، وصلى عليك الله، وصلى عليك الله. من قبل خلقه وتذرعه.

الله يا رسول الله وصلى عليك الله من قبل خلقه وكذا الرسل والأملاك صلوا وسلموا وأفضل من طاف العتيق ملبيا.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تلطف بنا وتبدل أقدارنا إلى أحسنها، إنك قادر على كل شيء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب. يا أرحم من عاقب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وأحق من عبد، وأولى من دعي، وأبر من أجاب. اللهم إنا نسألك أن تكفينا من كل شيء. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، وثبتنا على ما يرضيك، وأدم علينا نعمك وبركتك، ولا تنسنا ذكرك. اللهم ألهمنا على كل حال شكرك، وعرفنا قدر النعمة بدوامها، وقدر العافية باستمرارها. اللهم يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسنة الخائفين، ولا تكل من الرباغبات إليه مدامع الخاشعين، اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وبولاية جندوبة تم خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة أمس بمقر الولاية، تم التأكيد على ضرورة استكمال عدد من التدخلات الوقائية وخاصة تهيئة المعابر والمنشآت المائية والجسور وضمان جاهزيتها، فضلا عن معالجة الانزلاقات الأرضية واستكمال جهر الأودية ومجاري المياه بمختلف معتمديات الجهة وفي مقدمتها المعرضة لفيضانات كمدينة طبرقة وعين درهم وأبو سالم وغار الدماء، وذلك للتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال الخريف والشتاء القادمين. يواصل المجلس الجهوي للتنمية بولاية جندوب العمل على إيجاد ظروف ملائمة لخلق استثمارات في الجهة من خلال استغلال المخزون الطبيعي والفلاحي والسياحي لدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص شغل إضافية للشباب والمناطق الريفية. تمت بولاية سليان المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليان الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. تم خلال حملات مراقبة

0: صحية لمحلات بيع مادة أزجوج والفواكه الجافة بولاية الكافة، تحرير عدد من المخالفات وحجز كميات من الفواكه الجافة غير صالحة للإستهلاك وإتلافها، وفق ما أفادت المناسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منى الحمدانية. هذا وتحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، افتتحت أمس بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود ووالي الجهة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية. وأعلنت رئاسة الحكومة أمس أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام السابعة بإذن الله.
1: صباح الخير.

0: الناس بيه.
1: صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم. 6:04 على موجات إذاعة الكيف، هذه منوعة الصباح الأولى. يوم سعيد موفق للجميع، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم من أجمل الأيام. يوم سعيد وموفق للجميع. اليوم الجمعة 21 أوت 2026، الموافق للثامن من ربيع الأول 1448 هجري، مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جاورها. صلاة الفجر كانت في حدود 34، صلاة الظهر بشكون مع نصف نهار و35 دقيقة، صلاة العصر 4:11، صلاة المغرب بشكون في حدود 7:15، وصلاة العشاء 8:45. كما ذكرت، هذا الفضاء المباشر الأول على موجاتنا، نبدأ به نهارنا اليوم. إن شاء الله نهار مبروك على الناس الكل اللي يسمعوا فينا وين مكان، وثنية زينة للناس اللي قصدين ربي على الطرقات، موفقين إن شاء الله، واحدة واحدة توصلوا سلمين إن شاء الله، حزام الأمان، شوية انتباه وبرشا حاجات أخرين على طرقاتنا مع أواخر هالصيفية. ماذا بينا نقصوا منهم شوية باش ما نشوفوش حاجات هكا تفجع لا قدر في الوقت هذا. تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا كالعادة. هذه صباح النور وصباح الخير وصباح الفل والياسمين للناس اللي يسمعوا فينا الكل بفقرات هذا الفضاء المباشر بين البرامج الوامضة، البرقيات الرياضية، أسعار السوق، وفقرات اللي تعودتوا بها كل يوم على موجاتنا في هذه الشبكة الصيفية. تحية الخيري في الإخراج، وشكرا لكل الفريق اللي أمن منوعة الصباح الأولى على موجات إذاعة الكيف.

Sergabusha. Yeah.

رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. هذه منوعة الصباح الأولى. نذكر أنه الموعد الأول مع المعهد الوطني للرصد الجوي باش يكون في حدود 7:15 باش نعرفوا حالة الطقس لليوم للأيامات القليلة القادمة، ويعني درجات الحرارة الوضع الجوي، ولو أنه يعني توا الأمانة نسمات كافية 100% الوقت هذا. كان كم الناس هكا اللي الماتينال تكتشفوا معانا يعني النسائم العليلة هذه اللي متعودش برشا، بعد شوية باش ترتفع درجات الحرارة، هانو اللي عنده هكا شوية نفس ينجم يعمل مارش، ينجم يخرج حتى يتمشى، المهم يستنشق شوية من الهواء النقي والنسمات الجميلة في الوقت هذا. هي الحق نتاع ربي، حتى قبل الوقت هذا 4:30 5 هكيكة الناس المغرومين بالمارش والمغرومين بالرياضة ينجموا ياخذوا طريق من الطرق اللي موجودة في مدينة الكيف ويتمتع بالنسمات هذومة وبشوية النسمة المزيانة، ويبدأ نهاره إن شاء الله في فورمة، ويبدأ نهاره بشوية هكا موجات إيجابية يبعثها الروح، وما يستنيش يكون يبعث له الموجات الإيجابية جيست أنه هكا يحس بشوية برودة وتنعويشة، ينجم يبدأ نهاره لباس ويعدي نهاره إن شاء الله في أحسن الظروف. نذكر أنه اليوم درجات الحرارة باش ترتفع بشكل طفيف، هذاك علاش قلت لكم تسحقوا شويه نسمه في قو بكري، بعدها الغالب درجه الحراره باش تطلع شويه توصل بين 27 و 38 درجه، ولا طقس مغيم جزئيا تدريجيا كثيفه للسحب بعد الظهر بالشمال والوسط الغربي مع ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار، وتكون الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل و ضعيفة معتدلة ببقية الجهات، البحر يكون قليل الاضطراب فمتموج. هذه كما ذكرت لمحة عن حالة الطقس في انتظار نشرة جوية تكون مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
1: الله صل على محمد يا محسن الصلاة على رسوله.

0: السابعة صباحا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. تم خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المعقدة أمس بمقر ولاية جندوبة التأكيد على ضرورة استكمال عدد من التدخلات الوقائية وخاصة تهيئة المعابر والمنشآت المائية والجسور وضمان جاهزيتها، فضلا عن معالجة الانزلاقات الأرضية واستكمال جهر الأودية ومجاري المياه بمختلف معتمديات الجهة وفي مقدمتها المعرضة لفيضانات كاتبرقة وعين دراهم وأبو سالم وغردمة، وذلك للتوقي مخاطر الفيضانات المحتملة خلال خريف 26/2000 وشتاء 27/2000. يواصل المجلس الجهوي للتنمية بولاية جندوبة العمل على إيجاد ظروف ملائمة لخلق الاستثمارات في الجهة من خلال استغلال المخزون الطبيعي والفلاحي والسياحي لدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص شغل إضافية للشباب وسكان المناطق الريفية. افتتحت أمس بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية وولي الجهة وعدد الإدارات المركزية والجهوية. أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تم تعاون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت.

0: أغلقت مساء أمس عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة حسب ما أعلنت عنها وزارة التربية. قال وزير الخزانة الأمريكي أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات لانهيار النظام الإيراني. ووصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
1: صباح الخير.

0: الصبح وربا مرحبا اهلا وسهلا تحياتنا جدوها المستمعين الكل ثنية زينة نهاركم مبروك نهاركم من اسعد الايام وقت اللي بدينا منوعة الصباح الاولى كنت حكيت على النسمات الجميلة اللي نحسوها في مدينة الكيف في الساعات الاولى والحسيناه اليوم سيرتوها نسمات عليلة معها شوية صحب اما الحق انت عربي خايفة لبعد ثمانية نحكي لكم حديث غير هذا سنين بالميلاد حاضر معايا من المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا لمحة عن حالة الطقس لليوم ليمات القادمة سليم صباح النور أهلا وسهلا بك
1: صباح خير حنان وصباح خير كيف مسمعين ذات كيف
0: شوية نسمة كافية سليم على الخمسة الخمسة واربعة حتى للستة ستة ونص سبعة عندك ما تعيش يعني لحظات استثنائية
1: ما شاء الله بالنسبة لليوم الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية المناطق يكون هذه الرياح الجنوبية هذه تساهم في ارتفاع في درجة الحرارة ارتفاع طفيف وين تتراوح اليوم بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات وبين 39 و 41 درجة بقية الجهات اليوم صار في الكيف نسجل 38 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر المعدات العادية لهذه الفترة بقليل بالنسبة لحالة السماء تكون مغيمة جزئيا الصباح بينما العشية تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد زادت تتقوّر ريح أثناء السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار بالنسبة للغدوة كيف تتواصل الخلايا الرعدية العشية وتواصل نسق التصاعدي متاع درجة الحرارة تتواصل ارتفاع في درجة الحرارة سبت ولحد والاثنين وإن شاء الله بداية نهار ثلاثة فما انخفاض في درجة الحرارة
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبدو نقرب بشويه بشويه من فصل الخريف ولو انه الخريف زاد راه فيه برشا ايامات سخونين مش طيب السفرج والرمان ولا كل حاجات هذوكم الكل ان شاء الله ايامتنا تكون ايامات خير وبركه على تونس الكل شكرا ليك سليم يعطيك صحه يومك سعيد واحنا نحكيوك على الخريف وعلى انخفاض درجه الحراره البارح في مقر رئاسه الحكومه ساره زعفراني زنزري رئيسة الحكومة كانت أكدت على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء وذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية وأكدت على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر وأشرفت رئيسة الحكومة بقصر الحكومة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية لاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من تقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء حسب بلاغ رئاسة الحكومة هذا على مستوى يعني الاجتماعات نحب نشوف حويجة على الواقع نحب نشوف حويجة في الجهات خاطر نشوفوا فيه ليمات هذو ما الحق انت عربي يستدعي تدخل من تو وشوف نخلته شوف ليه لأنه المشاهد اللي كل مرة هكا نشوفوها بلوعات مسدودة طرقاتنا كيكو برا وبرشا حاجات أخرين يستدعوا تدخل اليوم في أوت خير ما في نوفمبر وقت تصير يعني كمية أمطار كبيرة ووقتها نولي ونحكيو في حديث آخر وي هذوكم الكل ماذا بينا توا من المفروض إنه في عملية استباقية نعملوا تدخلات لازمة قبل موسم الأمطار وإن شاء الله أمطار الخير والبركة كما ذكرت على تونس الكل 7:19 دقيقة نهاركم مبروك نهاركم فلو ياسمين جدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كان مازال بكري طبعا شوية عنا ملاحظات أخرين كما الانقطاعات المذكرة المياه كما الليفويت اللي صايرين في الأحياء وكما المسالك الفلاحية اللي أمس في الأيام تجدت وتصرفت عليها فلوس اليوم رجعت كيف ما كانت كما المسالك الفلاحية اللي حاطين فيها انطلاق أشغال عندها 6 شهور والأشغال ما انطلقتش وبرجع حاجات أخرين مش وقيت وقيت قهوة تو وقيت غنيات تونسية نهاركم زين نهاركم مبروك مرحبا بكل مستمعينا هذه إذاعة الكيف

0: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
4: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك؟ مولا بيز؟
5: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذي.
4: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر؟ تيانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية فيرغة ما نحسيش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستيك ومشي للبنك أخذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب اللي تشدك شهور.
4: لا مش هكا بالكل، انت معليك تختار الشركة المعتمدة من عند لايانا مو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستيك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعملوا. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
6: 7:30 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة 8. وفيها تتابعون: مجلس وزاري يدعو إلى الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية. وبولاية جندوب استعرضوا مدى جاهزية مختلف المصالح لتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح لتحسين السكن بعدد من معتمدية ولاية السليانة. خلال حملة مراقبة صحية لمحلات بيع مادة زقوق والفواكه الجافة بولاية الكاف، تحرير عدد من المخلفات وحجز كميات من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك وإتلافها. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة 8 بإذن الله.

البشرة وقلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد عجينة زقوق مرحية راين 500 غرام ب 26 دينار و 900.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار.
3: يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بكم. أخبار الرياضة لهذا اليوم الجمعة 21 أوت 2026، نبدأها بألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها عدد 20 في تارانتو الإيطالية. اليوم الافتتاح الرسمي للألعاب اللي تتواصل حتى نهار 3 سبتمبر 2026. تونس تشارك ب 176 رياضي ورياضية، 67 في الإناث و 109 ذكور في 28 اختصاص رياضي. تونس تشارك في 4 رياضات جماعية هي كرة قدم رجال، كرة اليد رجال وسيدات، الكرة الطائرة رجال، وكرة السلة 3-3 رجال وسيدات، وتشارك في 24 رياضة فردية. الثنائي فراس القطوسي تايكواندو سونتس حشينا كرة يد هما باش يرفعوا اليوم الراية الوطنية في حفل افتتاح الألعاب. المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة بدا البارح مشاركته بفوز على المنتخب الجزائري 3-0، 25-17 25-21 و25-14، وغدوة لقاء قمة ضد المنتخب الإيطالي في الساعة 8 ليلا. منتخب كرة قدم يبدأ غدوة ومشاركته بلقاء المنتخب المقدوني. منتخبنا نهار 22 أوت يلعب ضد المغرب، ونهار 26 أوت ضد المنتخب التركي. الكرة الطائرة ومنتخب أقل من 17 عام انهزم في أولى مقابلته في كأس العالم في قطر 3-0 البارح ضد المنتخب الفرنسي، وغدا 9 صباحا يلعب ضد المنتخب الفنزويلي، ويوم الأحد 23 أوت مقابلته الثالثة في الدور الأول ضد المنتخب القطري في الساعة 3 بعد الزوال. أعود إلى تونس وكرة قدم، ولعب المنتخب الأولمبي والأولمبي البيجي لياس الضاوي أمضى البارح رسميا عقد مع سانت إتيان الفرنسي لمدة 3 مواسم بعد اجتيازه للاختبار الطبي بنجاح الأولمبي البيجي اللي يستعد للتحول إلى جربة ميدون للقاء فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في افتتاح مباريات بطولة رابطة الأولى لكرة قدم يوم الأحد 23 أوت الجاري. الأولمبي البيجي ضد فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في الساعة 4:30 مساء، ولقاء قد لا يلعب فيه المنتدبون الجدد باعتبار عدم تأهيلهم من قبل فريق الأولمبي البيجي اللي مازال عنده نزاعات وممنوع من الانتدابات. لقاء يوم الأحد باش يديره الأمير الفقير وهيثم قيرات في تقنية الفار. بقية مقابلات الجولة غدا السبت، الملعب التونسي النادي السيرسي بإدارة بديس بن صالح وأسمير زاكروفيتش حكم سلوفيني في تقنية الفار، أمل حمسوسة الاتحاد المنستيري حسين بن ساسي وألكسندر ماتكوفيتش سلوفيني أيضا في الفار، اتحاد بن قردان مع نادي حملم في سيف الورتاني حكم وخالد قويدر في الفار، والتقدم سقية الدير مع شبيت العمران الحكم حسني النيلي وحمزة جعيد في الفار. نهار لحد الترجي الرياضي الجرجيسي الأولمبي البيجي أمين الفقير مع هيثم قيرات في الفار، ترجي رياضي النجم السياحلي الحكم هيثم قيرات أو هيثم الترابلسي وأسمير زاكروفيتش في الفار، يدير زوز مقابلات في الفار الحكم هذا كيف وكيف ألكسندر ماتكوفيتش في الفار في لقاء نجم تلوي النادي الإفريقي، ولقاء يديره أمير لصيف، واللقاء الأخير نادي بنزرتي مستقل مرسى منتصر بالعربي حكم وأمير العيادي في تقنية الفار. نرجع للترجي اللي طلب تأخير مقابلته ضد النجم إلى الساعة 6 مساء بسبب الحرارة المرتفعة في انتظار قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم. النادي الإفريقي عقد البارح ندوة صحفية تم خلالها تقديم الزي الرسمي الجديد للموسم الرياضي 2026-2027. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلم الصحفيين ومثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن المدير الفني الوطني السيد رضا جدي باش يعقد ندوة صحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططها الفترة القادمة، والموعد مش يكون يوم الاثنين 24 أوت في الساعة 11 صباحا. الياس الصخيري متواصل الميدان الدولي للمنتخب الوطني التونسي، يغادر نادي اينتراخت فرانكفورت الالماني ويعود الى ناديه اللي برز منه وتحول منه الى فريق فرانكفورت اللي هو كولن. المقابل هو 2 مليون اورو. الصخيري كان لعب في كولن من 2019 حتى 2023. نادي الحزم السعودي لدربو جلال القادري أعلن رسميا تعاقده مع المهاجم أبو بكر دياكيتي من الترجي الرياضي التونسي، واللاعب هذا يلتحق بزميله السابق في الترجي محمد أمين بن حميدة. أولمبيك الكاف يبدأ يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري تربص في مدينة عين دراهم، يتواصل لمدة أسبوع، وافتتاح التربص هذا مش يكون بلقاء ودي في تبرقة مع فريق الوفاق الليبي في الساعة 6 مساء.
جندوبة الرياضية تتعاقد مع 4 لاعبين وتجدد عقود 2 لاعبية، تجديد للظهير الأيمن الطاهرماني ومتوسط الميدان إبراهيم الفرشيشي، وانتداب عزيز نصيبي حارس سابق الأولمبي البيجي مستقبل سيمان، ابن النادي عبد القادر النغموشي يعود من بعث بوحجلة، جعفر زريبي متوسط ميدان محيط قرقنة، وهاب جراية مدافع نادي حمام الأنف. الجلسة العامة الانتخابية لنادي مكثر تتأجل بسبب عدم وجود ترشحات. الموعد الجديد هو 30 أوت وآخر أجل لقبول الترشحات 29 أوت الجارية. الهيئة المستقلة الانتخابات التابعة للجامعة التونسية لكرة قدم تراسل الهيئة التسييرية للوداد الرياضي بالسرس وتعلن أن الجلسة العامة الانتخابية للفريق ستعقد يوم السبت 10 أكتوبر ويوم 2 أكتوبر آخر أجل لقبول الترشحات، والانخراطات تباع من 1 سبتمبر 2 أكتوبر في مقر الرابطة الجهوية للشمال الغربي لكرة القدم بالكفة. على مستوى دولي البارح انطلاق البطولة القطرية، الوكرة والقطر يتعادلوا 2-2 والريان فاز على لوستيل 1-0. في الدرجة الأولى الممتازة السعودية الجولة الثانية الفيحاء يخسر من هلال 3-0، وفي بطولة إسبانيا الجولة الثانية رايو فاليكانو يتعادل مع ديبورتيفو ألافيس 1-1. اليوم ريال بيتيس مع ريال سوسيداد 8 متاع الليل. انطلاق الموسم في إنجلترا أرسنال كوفنتري لقاء في 8، وفي فرنسا مارسيليا ستراسبورغ لقاء ينطلق في الساعة 8 إلا ربع. أختم بخبر يخص النجم البرازيلي رونالدينو 46 عام يوقع لنادي رافينا في الدرجة الثالثة الإيطالية بعد 10 سنوات من اعتزاله اللعب. وتم تقديم اللعب يوم أمس رسميا للصحفيين والجمهور. رونالدينو في تقديمه أكد جاهزيته البدنية ورغبته في مساعدة الفريق لتحقيق الصعود للدرجة الثانية الإيطالية، لكنه مبدئيا لن يكون جاهزا في الجولة الأولى للدرجة الثالثة الإيطالية، واختيارات المدرب قد تجعله موجود في الجولة الثانية، أو كذلك يبقى احتياطي في تشكيلة فريق رافينا الإيطالية. هذه أخبارنا على موجات إذاعة الكيف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله في الساعة 1:10 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: فيسبوك تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف، آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: 57 دقيقة بعد 7 على موجات إذاعة الكيف. شوية خل الأخبار والنشرة الإخبارية الأولى على موجاتنا. قبل هذا نعطيكم الصيدلية المناوبة للفترة هذه. نذكر بالنسبة لولاية الكيف على مستوى مدينة نبر ومعتندية نبر، صيدلية يمن المزي في الكيف، سميرة بورسقي العيد الغربي، محمد يحيى نصر في قلعة سنين، صيدلية سيف الدين المسعودي في تجروين، عبد جواد

0: النسيري في ولاية سلينا في الروحية، صيدلية هنو الحسني في مكثر محسن الرمضاني في قعفور، صيدلية جليل الدين بن فرحات في بوعرادة محمد البنجيجي في الكريب محمد تقية سلينا، أميل الحاجي في كسرة يوسف المبديوي، برقو عصام بن عطية، وجند بالنسبة لولاية جندوبة، جندوبة الجنوبية أميل العيادي، شمالية صيدلية هند الدخيلي في بوسيل محمد حناشي، في تبارق نوف الشاطر، في غار ديماء محسن زقتني، في عند راهم رضا الذفلي، في فرنينة صيدلية فرح العبدلي، وفي بلاريجيا أحسان الغزويني. هذه الصيدلية المنوبة حتى لليوم سلامة والصحة نرجوها للجميع. على حظات قسم الأخبار حاضرين معنا أسماء ونشرة إخبارية مفصلة هي الأولى لهذا اليوم.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: إشهار كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند. هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 900 في 16 دينار و 500.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
4: الثامنة صباحا.
5: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
4: موعد نشرة الاخبار. مستمعي الكرام السعد الله صباحكم. في عناوين النشرة: مجلس وزاري يدعو إلى الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار وتوقي من التقلبات المناخية. بولاية جندوبة جلسة عمل استعراض مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح لتحسين السكن بعدد من معتمديات ولاية سليانة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية لاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وأحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار، بما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. وأوصى المجلس الوزاري بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على مستوى المركزي والجهوي والمحلي، كما دعا إلى إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. وأوصى المجلس كذلك بترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية وأعداد خطط تدخل واضحة مع التسريع في تحيين مخططات.

0: تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بما يضمن انسجامها وتكاملها فضلا عن تحيين قواعد بيانات النقاط الزرقاء. وشدد المجلس على ضرورة تعزيز منظومة الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال وضمان سرعة تبادل المعطيات وتحليلها بما يمكن من اتخاذ القرارات في الأبان مع تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الهياكل العمومية المعنية، كما أوصى باعتماد آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة بما يضمن معالجة النقائص في الإبان وأحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية والسلطات الجهوية والمحلية. بولاية جندوبة استعرض أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالجهة خلال جلسة أعمال عقدت أمس مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال خريف 26 و2000 وشتاء 27 و2000. وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة استكمال عدد من التدخلات الوقائية وخاصة تهيئة المعابر والمنشآت المائية والجسور وضمان جاهزيتها، من بينها جسر وادي بصبع بشمتو وجسر ولجة السدرة ووادي البربر بفرنانة ومعبر وادي الرغاي بغردماء، فضلا عن معالجة الانزلاقات الأرضية واستكمال جهر الأودية ومجاري المياه بمختلف معتمديات الجهة وفي مقدمتها المعرضة لفيضانات كتبرقة وعين دراهم وبوسالم وغردماء. كما شملت قائمة الأولويات تنظيف حواشي طرقات ودعم الستائر الترابية وتسريح البلوعات وإزالة الأعشاب الطفيلية وتهيئة عدد من مسالك الطرقات إلى جانب قطع الأشجار الحاجبة للرؤية وتشوير الطرقات. واعتبر الحاذرون أن بعض هذه التدخلات وخاصة المتعلقة بالجسور والانزلاقات الأرضية تستوجب توفير اعتمادات مالية ووسائل لوجستية إضافية، داعين للتسريع في نسق بقية الأشغال تحسبا للتقلبات المناخية المرتقبة وإلى تحيين المخزون الاحتياطي من المواد الغذائية وسائل التدفئة والأغطية وتعزيز العمل الاستباقي للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. يواصل المجلس الجهوي للتنمية بولاية جندوبة العمل على إيجاد ظروف ملائمة لخلق استثمارات في الجهة من خلال استغلال المخزون الطبيعي والفلاحي والسياحي لدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص شغل إضافية للشباب وسكان المناطق الريفية. عضو مجلس الجهات والأقاليم عن ولاية جندوبة علاء الدين الغزويني وهذه الإضافة.
1: احنا اليوم في المخطط نربط بين ما هو فلاحي وبين ما هو سياحي وصناعي، وخاصة الحلقة بين الفلاحي والصناعي. احنا اليوم في المخطط التنموي نحب تثمين المنتجات الفلاحية، نصنع على عين المكان، نخلق قيمة مضافة، نأكد على ضرورة انه الثروات الفلاحية هذه متاعنا تصنع على عين المكان الثمرات اللازمة لها تفيد اهالي الجهة. نروا اليوم المناطق الصناعية راه مش اليوم نلقاو بلاكة، والله هذه منطقة صناعية، منطقة صناعية لها ظروف ملائمة كيف شبكة الاتصال، كيف شبكات التطهير، بنية تحتية كبيرة باش احنا سهلوا انه المستثمر وقت يجي ينتصب ديريكت وما نبقاش احنا نلوجوا له معناها على المكان.
0: تمت بولاية سليان المصادقة على عدد ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديات سليان الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. مكلف بملف تحسين السكن بولاية سليانة ميسار الزغدوتي.
2: تم خلال جلسة اللجنة الجهوية الاستشارية لتحسين السكن عرض 14 ملف للمقترحين للانتفاع بمنح تحسين السكن، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحسين السكن معتمديات سليانة الجنوبية ومكثر. تمت المصادقة على 9 ملفات بقيمة جملية تقدر ب 37 مليون و 450 ألف دينار. ثم البرنامج الجهوي للتنمية لمعتمديات سليانة الشمالية وبعرادة وكسرة والعروسة وسليانة الجنوبية، تم خلالها المصادقة على ملفات بقيمة جملية تقدر ب 25 ألف دينار و 135 ملي من الاعتمادات المرصودة خلال سنة 2024، والتي سبق وأن تم صرف المبلغ 517 ألف دينار و 570 بنفس العنوان، والاعتمادات المخصصة تقدر ب 607 ألف دينار و 517 دينار، معناته مازلنا نحن تو في إطار صرف اعتمادات 2024.
0: تم خلال حملة مراقبة صحية لمحلة بيع مادة الزقوق والفواكه الجافة بولاية الكاف تحرير عدد من المخلفات وحجز كميات من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك وإتلافها وفق ما أفادت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منى حمديني.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف ونظرا لما تشهده هذه الفترة من حركية مكثفة في مجال إنتاج وتخزين المواد الغذائية خاصة ذات الاستهلاك الواسع كمادة الزقوق والفواكه الجافة وغيرها، قامت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف في إطار فرق مشتركة مع المراقبة الاقتصادية الشرطة البلدية والحرس البلدي بتكثيف عمليات المراقبة على محلات بيع الزقوق والفواكه الجافة والمستلزمات الخاصة بذلك. تم التركيز خلال هذه العمليات على ظروف الخزن والحفظ التثبت من مصدر هذه المنتجات والسلامة الصحية لها، حيث تم تحرير عدد من المخالفات على ظروف الخزن والعرض. تم حجز كمية 20 كيلوغرام من الفواكه الجافة التي تحتوي على حشرات الديدان والسوس. تم تحرير عدد 25 تنبيه كتاب، مع العلم أن عمليات المراقبة متواصلة بكثافة.
0: افتتحت أمس بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية التونسية ولي الجهة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية. هذا أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تتمتعون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري. تم رفع الإضراب الذي نفذه سائق شاحنة نقل المحروقات أمس وفق ما صرح به الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل سلوين السميري، والذي أفاد بأنه تم خلال جلسة ضمت رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنة نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية. انطلقت مساء أمس عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26/2027 حسب ما أعلنت عنها وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني http://viscolaire.education.tn. ويتم استخلاص معلومة ترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية ولات أو بطاقة الدفع البنكية والبريدية أو تطبيقات الدفع ديديسات. دوليا الآن، كشفت الأوضاع الإنسانية والصحية المتفقمة في قطاع غزة عن مأساة لا تتوقف عن حجم الدمار والخسائر البشرية جراء العدوان الصهيوني، إذ لا يزال أكثر من 7400 جثمان عالقين في تحت الأنقاض وسط صعوبات ميدانية وإمكانات محدودة تحول دون انتشالهم، بالتزامن مع تحذيرات من اتساع نطاق الأمراض والأوبئة في القطاع. نددت وزارة الخارجية الإيرانية بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، قائلة أنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بعواقب اقتصادية واسعة النطاق على أي دولة تقدم بحسب وصفه أي شكل من أشكال شرايين الحياة لإيران، مهددا بحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. إلى هنا إلى ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: مجلس وزاري يدعو إلى رفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار وتوقف التقلبات المناخية. بولاية جندوب استعرض مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح لتحسين السكن بعدد من معتمديات ولاية سليانة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 900 في 16 دينار و 500.
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم في الهايتيك لليوم 21 أوت 2026. حديثنا مش يكون على جالكسي وتسريبات جديدة تكشف ملامح هاتف جديد جالكسي S26 FE المرتقب مع ظهور صور شبه رسمية عالية الدقة تستعرض تصميم الهاتف قبل إعلان رسمي نهاية الشهر الجاري. ونشرت صور مسربة للهاتف عبر مواقع إخبارية وحسابات شخصية تظهر الهاتف باللون الرمادي والأخضر الفاتح والأزرق وتكشف الصور عن شاشة كبيرة في الواجهة الأمامية بالإضافة إلى نظام كاميرات ثلاثي في الجهة الخلفية. ويبدو أنه جالكسي S26 FE بشيجي في إطار سفلي أكثر سماكة قليلا مقارنة باللحافات العلوية والجانبية مع تصميم يحافظ على الهوية المعتادة لسلسلة FE. شاشة عالية التحديث وكاميرات متطورة هذه الصفة هذه التسريبات السابقة قبل العرض الرسمي باش يضم الهاتف شاشة دوزيكس ديناميك أموليد قياسها 6.7 انشات ومعدل تحديث يوصل حتى ل 120 هرتز مع سطوع أقصى يبلغ 1900 شمعة ودعم الشاشة تقنية الـ HRD10 بلس بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج وسماعات ستيريو. من المتوقع أنه يضم الهاتف كاميرا أمامية دقتها 12 ميجا بيكسل في حين يتكون نظام التصوير الخلفي من كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجا بيكسل مع مثبت بصري للصورة وكاميرا واسعة المجال دقتها عالية بالإضافة إلى كاميرا مقربة توفر تقريبا بصريا حتى 3 مرات مع مثبت بصري. وبشي دعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة عالية جدا في إطار يعني العرض الجديد والهاتف الجديد. وتشير التسريبات الحديثة أنه جالكسي S26 FE بش يكون أول هاتف ضمن سلسلة FE بدعم ميزة أوريزونتال لوك في أثناء تسجيل الفيديو بوضع ستايدي مما يساعد في الحفاظ على اتجاه أفقي ثابت للصورة أثناء التصوير. وعلى مستوى الأداء يعتمد جالكسي S26 FE على معالج إكسينوس 2500 العالي الأداء مع خيارات للذاكرة العشوائية. بالنسبة للهاتف الجديد بش يعمل بنظام الأندرويد 17 وبش يحصل على بطارية سعتها تقريبا 4900 ميلي مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 45 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. هذا بالنسبة للهاتف الجديد. وتشير كذلك آخر التسريبات حول هذا الهاتف جالكسي S26 FE إنه معظم مواصفات الهاتف أصبحت معروفة قبل الإعلان الرسمي في حين تظل تفاصيل السعر وموعد الإطلاق النهائي من أبرز المعلومات اللي ينتظر الكشف عليها من سامسونج في وقت لاحق مع نهاية شهر أوت. 8:24 دقيقة هذه لايتيك لليوم. نجد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كان.
4: هاي تك.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.

قال فرحك قال جرحك قال صبر كانت قال حب كانت كتبتها أنا قلتها كانت عشاك كل غنى قال فرحك قال جرحك قال صبر كانت قال حب كانت كتبتها Thank you.

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها قلتها كانت عشان كل غير الفرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها.

0: إشهار.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
1: قداش انتوما في العائلة؟
3: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
2: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: في ام جي جمعة سبت حد صومنا مع عند حد، عجينة زقوقو مرحية راين 500 جرام ب26 دينار و900.
7: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
8: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
9: وقيت دبارة 8:34 دقيقة، وقيت باش فاتن توجيني تتحق بينا في المباشر وتعطينا أسعار السوق على مستوى ولاية بجال اليوم جمعة 21 أوت 2026. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا بك، مرحبا، يومك سعيد ماتينال كالعادة، صحة الكون جينيزية.
10: أخيرا بنيها بالحسن.
9: إيه نجي في كونجي.
10: نجي على الكونجي. تحية ليه نوجه له تحية، نجي خلولي كل الصمت على ما زالك نهايرين وترجع معناتها منيش النبر ومنيش حسي.
9: ليه
10: إن شاء الله يرجع لنا نجي بأكيد بنشاطه المعتاد. وفيت الماتينال كما تعرف الحقيقة قمت بكري وهبطت بكري، خاطر قالوا اليوم معناتها دغرة من دغرات أوسو سخانة يا لطيف، وخيتك قايمة متحزمة خايفة من سخانة. يا أخي الحمد لله ما هيش سخونة برشا حاليا، توا حاليا كيف كيف متحبة معناتها مغيمة. ديما خاصة كي نقعد نبدأ نستنى ونبدأ مستمتع صحيح بالأنغام، لكن وجهي يتحرق. اليوم لبيت خاطر الشمس ماهيش زرقاء كما قلنا، معناتها مغيمة. إن شاء الله كما هكا احنا نقولوا ربي يلطف فينا ويعطينا على قد شرمنا. احنا في تونس لنا ديما ياسر لنتحملوا صيف ولنتحملوا برد الشتاء. على كل الصيف شريف ايش مازال فيه ديجا العيون الكل الحقيقة، والله معناتها حسيت من أول جمعة في أوت اتجهت للأنظار للعودة المدرسية، معناتها المكتبات تزينت على بكري، معناتها كلها سلعت على بكري كل ما يخص العودة المدرسية. ليمتي فيها تزودوا بالكتب المدرسية زادة كيف كيف المكتبات، فانتظار حسب ما قالوا لي انهم يزودوا بالكراس المدعم
9: اللي بدأ بشوية بشوية يدخل المكتبات والفضاءات هذه.
10: كما قلنا احنا نحكيوا على الاسعار، اسعار هذه اسعار من جملة الاسعار. بالنسبة للأدوات المدرسية المستلزمات الفورنيتور مع كل ماوس سيلويت وكل أقلام وكل قربج ذيك اللي شيء بالرات، يا إما استقرار يا إما حتى زيادة طفيفة بالطبيعة، هذية دي ما يرجع للماركة حنين، خاطر فما ماركات تونسية فما ماركات مستوردة، دي ما يرجع كل قدير وقدره. بالنسبة للكراسات المدعمة وحتى الكراسات السوبر ما فماش زيادة وإلا حتى زيادة طفيفة بالنسبة للكراسات المدعمة كالعادة، انتي والحجم وانتي والنوعية، هذي اللي اكتهولي بعض أصحاب المكتبات. لكن الكارتابلات هي نقطة استفهام كبيرة، معناتها كرتابلة
9: غالية بصراحة برشا فات
10: 300 دينار ما فهمتش باش تقرا في بلاصة التلميذ باش باش توكلوا باش تشربوا
9: تحسها 5 دي ياسر
10: أكثر من 5 دي ويفرز عليك الفني والسوش معاها مثلا لو فما صغار اللي في مستويات الرابعة خاصة ما عادش يستحقوا الفني ما همش يقراوا في كارت معناتها علاش تعطيه معناتها انصامبل كامل اون ديري زيز فاليجه باش يحط فيه هذا من الكل فما حاجات اللي نقعدوا بهتين فيها وفما سلعه زاد في المتناول لكن خافوا الولي توا اليوم ولا يخاف من الجوده حنان قال كيف باش نشري كارتابله ب 50 وب 60 هاي قداش تراسي لي من كعبه في العام تكمليش الشهر وتتقطع ونعرف احنا ساعات صغيراتنا ما يستحفظوش وبرشا كتب زاد حجم معناتها الكرتابله ديما ياثر نعرف فما شكون يقراو صغيرات معناتها سنه اولى وثانيه يقراو اربع وخمسه سوايع يوميا الصغار الاخرين كيف كيف معناتها المستويات الاكبر ينجموا يكونوا صحيح ما يقراوش العدد هذا من السوايع لكن العدد الكراسات والكتب يقسم الزهر معناتها بين زفرين يتر عليهم وليداتنا برشا يتجهوا لكن الكرتابلات اللي يتكركروا هذوكم بالشاريو لكن زادا كما قلنا الانسيو النوعية اليوم خاصة مع الساحات مع صغيراتنا يخرجوا تبركل عليهم هادين ومعناتها
9: شو هادين نسمع لحالهم
10: صدقني مدرسة من المدارس اللي ساحتها ما هيش مبلطة انتري اعصار كي يخرجوا اعجاز ما هوش عادي
9: من الهدوء ذيك كل
10: هذيك تخمت هذا هو معناتها
9: يعني يزمو ثلاثة كراتب في العام قدرة ربي
10: الله أعلم
9: هو حاجة أخرى فات أن الغالين تاع المحفظة بصراحة يعني مشط شنو تحط لي أنت حكيت على 300 وأنا شفت حاجات أخرين 95 دينار يعني سومها ما يتجاوزش 20 دينار 30 دينار وبعد تقول لك أنا عامل لك رميز يعني باش من 95 مش تطيح في 70 مثلا وهي سومها الأصلي كي نقسمه حتى 70 على 2 ما نوصلولوش فهمتني بصراحة يعني يعني الكاليتي تعب على الأخر وبالسوم هذاك عاد 300 وال 180 وال 200 دينار وذوكم حكاية أخرى فهمتني
10: تحسن
9: أنواع تقعد ثم أنواع معروفين هما يدوموا أصلا
10: صدقني شريت كرتابة لولدي وقتها يقرا السنة الأولى ما استعملهاش السنة الأولى استعملها من السنة الثانية للثالثة يعاون بها صحيح خاصة فك الأيامات اللي باش يتكرر لكن أخذ أنت من السنة الثانية للثالثة قعدت له شوية نخدم هذا كمان ماهيش جيدة ما ساهمت
9: وحتى السعر نتاعها ماهوش شكل كبير نحكي على نوعيه معينه للامانه يعني ان شاء الله الاولويات فطنوا ولانه بصراحه الاسواق اللي نشوفوا فيها في المكتبات اليوم راهي تفجع وعلى كاليتي ما بصراحه بعيده على الاقل على العادي بعيده على العادي
10: وهكا السؤال حنان وقالوا تخفيضات ما مكتبات عاملين 20% تخفيض الكرتابلات حنان اللي شد انتباهي السوشيت اللي تروس فارغ
9: 40 دينار 30 دينار
10: والله ثم حتى بستين دينار ترواتي وكل فيها ثلاثة أقشرة هذيك فارغ بستين نقول يا بمو بخمسين والله كان جاء معمر نقول بخمسين هاني تهنيت على كستيلوات واللصق والبرية معناتها والأقلام زينة والأقلام الكل معقول إما أنت تشوفولي بخمسين قال شنو ترواتي ما حاجة تشبيه ترواتي تاليش ريسوش أقماش
9: وهو يعدي عامي علش لي
10: والله إذا هو على كل شيء رح يكون شعون الأولياء الأولياء كما قلنا اللي بداوا الحقيقة بكري تحذيرات العودة المدرسية فما شكون قال لي المكتبات الناس ما زالت ما صيفتش الناس ما زالت ما خرجتش فونشي أركو جات الناس تسأل على العودة وجات تسأل معناتها فما شكون اللي تعرف حناني يسبق بشوية بشوية يقول لك ما خليش روحي على قد ظروفها الناس تمشي اللي عنده زوج وثلاثة صغيرات زادة يحاول كيف كيف هكا يبجل هو واحد في الليسي واحد في الكليج هكاك كل شهر كيش مع العودة تجيها خفيفة وما يجيش الكل فرد ضربة كما كنا نسمع نشوف الأسعار سواء كانت الكرتابلات سواء كانت معناتها المستلزمات اللي هي تكلف وخاصة احنا ان شاء الله ثلاثة جاية عندها مناسبة زادة كيفكيش من المناسبات اللي فيها شوية صرف.
9: هو الحق التونسي راهو ستينز ظهروا بالمصروف، فهمتني، يصيف ويعيد ويضحي ويحل حلو ويهني ويحضر العروسات ويشطح في المهرجانات ويحضر العودة المدرسية. ما لاباش تونسي هو كان ما يعملهم هذوما الكل. يعني حالة استثنائية راهو في بالحق، يعني ولد حاجة عادية فاتن، فهمتني. ربي ربي يعينها من الناس وكهو.
10: احنا التونسي استثناء،
9: عقلية
10: حتى بلاسة. كما قلت لك، المولد زغوغو بين 50 إلى 55 دينار يخدم. الأنظار كما قلت لك متجهة للمناسبة هذية. الفاكهة غالية شوية، لكن كل قدير وقدره 50 غرام 50 غرام، لك الحويجة. فما ناس بتاكل سلتاكي هكا، كل واحد شيش يعمل. وما ننساوش ديما العقيدة البيضة اللي زادة، رغم يعملوا العقيدة بالجوجو لكن برشا عائلات اتخيرها. خلينا نشوف الأسعار حنان، لأنه نخدم نزل عندي الأخبار، مش نحضر خدمة أكيد للأخبار. الخضرة اليوم نلقاو البطاطا نص السوم حنان، بزالت بين 2500 نارك بين عائلة بين 2500 إلى 2800. البصل بين 12 إلى 15 السبناخ 5 دينارات الكيلو. الفقوس رجع طلع ثوم 3200. سلايس بلفين بتجيل بلفين، السبناريا بلفين و500. خضرة جويدة حنان ب 800 وتم بيه يا معطى في بلايس، قالوا لي وصلت حتى الدينار الربيتة، مع كيقولوا ربيتة مع الحجم الصغير. البتراف بلفين، الفلفل بلفين و500، والطماطم ب 13 100. هذه أبرز الخضر الموجودة. نمشي بيك للغلة. ترك الله التفاح رابخ ريامات هذه، وخاصة المعطى المنمى شكا، ولا شتر أخضر وشتر أحمر، شتر متصفر شتر أحمر، ب 4200 ل 4500. ثم انواع اخرى ب 3200 ل 3800. ثم التفاح الكبير ومستورد من 12000 حتى انت تعلى ما صحني. العنب بين 6500 حتى 7500 8000. الخوخ من 4500 4000 حتى 5400. كرموس ب 8 دينارات، احنا لحظات هذا الثوم اللي شدت فيه سواء عنده يمكن جمعه ولا 10 ايام. في جبه، واحنا البارح حطيتيه مهرجان كرموس جبه حنان. اكدوا لي انه الاسعار بتنطلق من 4 دينارات الماكس بتاعها ل 11 دينار بتبيعها حسب الجوده وحسب النوعيه، خاطر الكحولي والزيتي هما اكثر جزء انواع منتشره في جبه، وكل واحد والميزة بتاعه وكل واحد والمطعم بتاعه. لكن نأكد انه هو ديما كرموس الجبة متحصل على تسمية المفصل الأصل، معناتها مسقي بمياه الجبة، المياه العذبة الحلوة. ان شاء الله المواطنين اللي يسمعوا فينا كيف يجيوا الولاية باش يتعديوا على الجبة، اللي هي واحدة من اهم واجمل المناطق السياحية والطبيعية اللي موجودة في جهتنا، واللي السناء ما فماش سوق من المنتج المستهلك بيأتم معنى الكلمة كما مستنسين بيها حنان في المهرجان هذية، لكن على طول الطريق المؤدي للمنتجه، على طول الطريق المؤدي للجبة، الفلاحة متهمين مع هيئة المهرجان انه باش يكونوا الأسوام كما قلنا في المتناول من المنتج المستهلك من 4 دينارات فما فوق. نمشي بيك الحم والدجاج، العلوش بين 60 إلى 65، البرشني ب 46 دينار، البقرية ب 45 دينار، المرقيز بين 25 إلى 35. الدجاج الحقيقة بالتسعيرة الجديدة صبحوا يخدموا ب 8950 الدجاج، الاسكالوب ب 18 دينار و 800، 18 دينار 990، السر الدجاج ب 13 دينار و 900، هذا الدجاج 12 دينار و900. الكبده داند والكبده دجاج الحقيقه مفقودين، ما قالوا لي وصلوا معناتها الكبده دجاج ب 20 دينار فما فوق، والكبده داند من 20 الى 24 حتى. الكتف داند 9900، ستيك داند 17 دينار و990، والعنكوش ب 7000، عنكوش داند 7990. هذه ابرز الاسعار لليوم حنان كما قلت لك. في جو مسحب شوية حاليا فور المومون.
9: إن شاء الله يبقى هكا.
10: نسمع إيه الحمد لله. هما قالوا الجمعة والسبت خانة يا لطيف. كما قلت لك واحدة من الناس خرجت متخوفة برشا. الحمد لله حاليا فما شوية نسمع مع الدنيا مسحبة.
9: شكرا لك فاتن. يعطيك الصحة. شكرا لك فاتن. يومك سعيد. 8:47 دقيقة نحكي على إطلاق برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن تونس تتجه نحو مزيد دعم ريادة الأعمال النسائية والإدماج الاقتصادي بهدف بلوغ نسبة لا تقل عن 20% في أفق 2035. هذه الكل جاب في خلال حفل إطلاق برنامج تدريبي لفائدة 100 امرأة رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. دائما مع متابعاتنا نذكر أن رئاسة الحكومة كانت أعلنت البارح أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد وذلك يوم الثلاثاء 25 و 2026. في ولاية الكيف تتواصل مجهودات الفرق الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وعدد كبير من المخالفات تم تسجيلها وحجز كميات من الفواكه الجافة الغير صالحة للاستهلاك. في الشأن التربوي نذكر أنه انطلقت عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ويتعين على التلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية الخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على التلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل عبر الموقع viscolaire.education.tn. هذا بالنسبة للشأن التربوي وعملية التسجيل تعني العائلات التونسية. نجد تحياتنا لكل مستمعينا وين مكانه على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع.

أكيد على انطلاق عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة التلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة، أنهي كذلك ببلاغ صادر عن وزارة التربية ويخص تسجيل عن بعد للأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021، ووزارة التربية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وكذلك وزارة الشؤون الدينية يعلموا أن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 الأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرائد الأطفال وبالكتاتيب تنطلق، وانطلقت هي في الحقيقة نهار 18 وتبدأت نهار 3 وما زالت متواصلة حتى نهار الجمعة 28 أوت 2026، وعملية التسجيل على نفس الرابط viscolaire.education.tn. واحد سعيد للجميع. هكا نوصل نهاية هذا الفضاء التنشيطي الأول على موجات إذاعة الكيف. تحياتي الخيري في الأخراج، إصلاح في المراقبة، شكرا لفريق الديجيتال، زملائنا في قاعة موزع الهاتف. يوم سعيد للجميع. بعد شوية الأخبار وسيريدا الوسلاتي حاضر معكم في تأمين حصة الدين القيمة على موجات إذاعة الكيف. جمعة مباركة إن شاء الله على الناس الكل. نهاركم مبروك ونهاركم من أسعد الأيام.

0: إشهار.
1: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكارير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: كل يوم في ام جي عندنا ارخص سوم. الويكند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 900 في 16 دينار و 500.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
3: تمام. والتاسعة صباحا عبر موجات اذاعه الكاف.
4: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
3: اسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. أوصى مجلس وزاري مضيق عقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة وبإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزرية بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار، كما دعا إلى إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة، إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. وبولاية جندوبة استعرض أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومشابهتها وتنظيم النجدة بالجهة خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الولاية مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء. وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة استكمال عدد من التدخلات الوقائية وخاصة تهيئة المعابر والمنشآت المائية والجسور وضمان جاهزيتها، فضلا عن معالجة الانزلاقات الأرضية واستكمال جهر الأودية ومجاري المياه بمختلف معتمديات الجهة وفي مقدمتها المعرضة لفيضانات كطبرقة وعين دراهم وبسالم وغار الدماء. تمت بولاية سريان المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سريان الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. تم خلال حملات مراقبة صحية لمحلات بيع مادة أزجوجو والفواكه الجافة بولاية الكاف تحرير عدد من المخالفات وحجز كميات من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك وإتلافها، وفق ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منى الحمدانية. وتحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة افتتحت أمس بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية، وذلك بحضور وزير شؤون دينية أحمد البهالي ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود ووالي الجهة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية. هذا وأعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: بسم الله.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة ومن كل دهاء ومن كل بلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن سعداء اليوم بأن يحضر معنا ضيف مبجل وكريم، الشيخ والإمام يوسف العرفاوي، الإمام بإمام جمعة بجامع حي البساتين. سيوسف مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: شكرا على تلبية الدعوة. طبعا كالعادة يعني الجزء الأول من الحصة نخصصه لموضوع الحصة، وبطبيعة الحال نحن اليوم نسعد باستقبال أو بالاحتفالات والاستعدادات الحثيثة للمولد، للاحتفال بذكرى مولد سيد البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. طبعا أكيد في موضوعنا سيتمحور حول جانب من سيرته العطرة ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وطبعا كالعادة الجزء الأخير من الحصة الأولى نخصصه لقواعد التلاوة، ثم بعد موجز الساعة 10 نستقبل بشكل مباشر مكالمات السادة المستمعين الأفاضل، فنستمع إلى هذا المديح وعودة إن شاء الله.

0: إذن مرحبا بكم من جديد، وكما سبق أن أعلنت يعني لا نستطيع ألا نتحدث ولو يعني عن جانب أو جزء من جانب سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل العظيم الذي غير وجه العالم وأنقذ البشرية من ظلمات الجهل والتخلف والتقاتل والتناحر والفتن، ويعني جعل من أمة العرب أمة قوية استطاعت أن تبني أعظم الحضارات التي عرفها التاريخ، ويشهد بذلك الداني والقاسي، ويشهد بذلك خاصة أعداء المسلمين قبل المسلمين والمستشرقون الذين خصصوا حياتهم وأغلب يعني أبحاثهم ودراساتهم خصصوها للبحث في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي القرآن وفي اللغة العربية والحضارة العربية الإسلامية عموما. وكما أعلنت يحضر معنا الشيخ والإمام سي يوسف العرفاوي. سي يوسف مرحبا بك من جديد.
1: أهلا وسهلا.
0: أكيد أنه ربما خطبة الجمعة اليوم ستتمحور حول سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يمكن يعني أن نقول بهذه المناسبة الطيبة الشريفة؟
1: الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة والأولى، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أنا نبدأ من حيث انتهيت، أن سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني شهد له الأعداء قبل الصحابة وقبل المسلمين، والقصة المعروفة متاع حسان بن ثابت الشاعر قبل إسلامه، وقت أعطوه المال لكي يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما نظر إليه ورأى نور وجهه وضع كفه على بصره وأنشد القصيدة المشهورة: لما رأيت أنواره سطعت، وضعت من خيفة كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من الأنجم الزهري. ومشى القريش ورجع لهم الأموال نتاعهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يعني الشاعر حسان بن ثابت اختزل جمال الرسول وبهاءه وعظمته في 3 أو 4 أبيات من الشعر.
1: نعم. ثم أن حتى القعقاع الأوسي وقت قيل له قل لنا شيئا عن الجنة يشوقنا إليه، أش قال له؟ قال لهم: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وكفى بذلك فخرا وجمالا. نعم. وسعادة.
1: نعم. صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. طبعا يعني نحن في حيرة من أمرنا، يعني ماذا يمكن، بماذا يمكن أن نبدأ، أو ماذا يمكن أن نقول في هذا الشخص العظيم؟ وأنا قبل أن آتي إلى الحلقة أستاذ يوسف، يعني كنت أتساءل ماذا سنقدم للسادة المستمعين، وماذا سنقول عن هذا الرجل العظيم الذي يعني كما يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: العجز عن الإدراك إدراك. ولكن يعني استوقفني وأنا أبحث في الكتب السيرة وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة، استوقفني موقف يعني عجيب ورائع وعظيم، ولا يمكن أن يصدر إلا عن هذا الرجل العظيم. يعني تصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يبعث سرية، والسرية هم هي يعني المسلمون عندما يخرجون لقتال العدو ولا يكون معهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه تسمى سرية، وإذا كان معهم الرسول عليه الصلاة والسلام فهي كما هي معروف تسمى غزوة. يعني يبعث السرية في سياق قتال، والقتال مهما يعني المعروف في القتال وفي الحروب أنه لا ينضبط لا لقواعد ولا لأخلاقيات ولا فيه إنسانية ولا فيه عطف ولا فيه شيء من هذا القبيل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتقى بهذا السلوك أو بهذه الظاهرة، ارتقى بها كي يعني يجعلها تخضع لقواعد معينة. والأحاديث أو الوصايا في هذا السياق كثيرة وكثيرة جدا، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أو يوصي السرية يعني المسلمين الذين سيخرجون للقتال، يوصيهم ويقول لهم: لا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا امرأة، ولا صبيا، ولا وليدا، ولا مريضا، ولا تقتلوا راهبا في صومعته، ولا تخربوا عمرانا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. ويعني هناك نصوص أخرى أو متون أخرى نبوية شريفة يعني تؤكد هذه المعاني، وربما تتوسع أكثر. ولو يعني حاولنا أن نحصر جملة الأخلاقيات أو القواعد التي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين وهم يعيشون الحرب، يعيشون القتال مع العدو، هو التالي: أولا، وهذه حقيقة يعني لم تعد قابلة للنقاش، كانت في السابق سيوسف كثيرا ما تعتبر شبهة وتهمة، ومن خلالها يحاول كثير من المناوئين أن يطعنوا في الإسلام من هذا الباب. الحرب في الإسلام ضرورة وليست غاية، ليست غاية يسعى إليها المسلمون، وإنما يعني يلجأ إليها المسلمون عند الضرورة، عند الدفاع عن مبادئهم وتعاليم دينهم، وعندما يقع صدهم عن نشر مبادئ دينهم. والحال وأن المواثيق الدولية والقوانين كلها تسمح للإنسان بأن يعبر عن أفكاره وأن ينشرها بطبيعة الحال دون أن يعتدي على غيره أو أن يفرض على غيره. والآية الكريمة المشهورة في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: تحريم قتل غير المقاتلين المدنيين. نحن نلاحظ اليوم في الحروب، في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وحدث ولا حرج عن الحروب التالية التي يعني يفرضها الصهاينة المجرمون على العرب وعلى المسلمين، وأعداد القتلى من أطفال ومن أبرياء ومن نساء ومن يعني من يعني من أناس في معابدهم، في مساجدهم، في جوامعهم، في كنائسهم، يعني تقتيل رهيب ويعني تخريب وقنابل وكل يعني ما من شأنه أن يقضي على الحضارات وعلى ما استطاع أن يبنيه الإنسان عبر التاريخ. القاعدة الثالثة أستاذ يوسف: عدم التمثيل بجثث القتلى. هذا يحرم تحريما باتا مهما كان هذا القتيل أو هذا المقتول. كذلك عدم التعدي على البيئة والممتلكات المدنية. وللأسف يعني في الآونة الأخيرة بعض الناس اشتكى لي من أنه في بعض الأماكن، خاصة في الطرقات التي تكون في الغابات وهي أماكن للتنزه يعني التمتع بمشاهد الطبيعة، للأسف يعني سيارات تكاد لا تحصى يعني وأصحابها والعياذ بالله يعاقرون الخمر ويلقون بالفواضل هنا وهناك، تلويث للطبيعة، اعتداء على الطبيعة، عدم احترام للطبيعة. هذه مشاهد لا تليق بأي بلد مهما كان دينه ومهما كان يعني مهما كانت مبادئه، فما بالك إذا كان تعلق الأمر ببلاد المسلمين التي الشرع يحرم فيها الخمر ويحرم فيها الاعتداء على البيئة والتلويث وما إلى ذلك، ويدعو إلى المحافظة على البيئة وإلى النظافة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يجعل قواعد للحرب، يعني أحلك الحالات التي يمكن أن تعيشها الإنسانية ويعيشها البشر هي في الحرب، لأن الحرب يعني ليس فيها منطق وفيها تقتيل وفيها كذا، لكن رغم ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم لأن ينضبطوا إلى قواعد وإلى
1: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته كامل حياته، هي سيرة معناها، هي سيرة تنم وهي مؤشر لكل خير ولكل ومؤشر للحياة وليست مؤشر للموت. حتى أن صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث صحيح: إن قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. يعني الحفاظ على البيئة، حتى الساعة تقوم في يدك فسيلة غرسها، هذا إشارة للحياة. وفي سير سيدنا صلى الله عليه وسلم هي كلها صفحة بيضاء، وسنونه كلها بر وخير وفضل وعطاء ورحمة، بحيث ليس في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما نخجل منه أو ما نخفيه، وليس في سيرته أيضا ما نتوارى به عن الناس. فحياته صلى الله عليه وسلم هي كانت كتاب مفتوح، وكانت منهج ونبراس ليقتدي به الناس في سائر حياتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
2: ما شاء الله.
1: الاحتفال نحتفل صحيح بالمولد النبوي الشريف، لكن الاحتفال يكون أساسا هو بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: هو الاحتفال الصحيح، ما نحصرش الاحتفال في شكليات هاي عصيدة هاي رفيسة هاي، لا، الاحتفال الصحيح هو الاقتداء بسيدنا صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فالإنسان مهما كان معناها تاجر أو راع أو زوج أو أب أو قاضي أو حاكم أو إمام أو واعظ أو مذكر أو إنسان، فيجد ما يشبع معناها يشبع علمه ومعرفته في سنة وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: ما شاء الله. نعم. وبما أنك ذكرت مسألة يعني الاحتفال بالمولد وبذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام نقوله كل سنة، ويعني وددت أنه ما عادش نذكره الكلام هذا، لكن بإيجاز نذكر وأنه هي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن العلماء اختلفوا في مدى شرعية الاحتفال بهذه المناسبة الطيبة، لكن على أي حال الواقع الآن هو أنه جميع المسلمين تقريبا يحتفلون بهذه المناسبة. طبعا هي ليست عيدا شرعيا، وإنما هي عيد بالمعنى الرمزي، يعني المسلمون يريدون أن يعبروا عن سعادتهم وعن فرحتهم بهذا اليوم. لماذا؟ لأنه ولد فيه أشرف الخلق، ولد فيه أحب الخلق إليهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبطبيعة الحال يحاولوا أنهم يعبروا بأشكال معينة، وهذا ليس من باب الدين ولكن من باب التدين، ليس من باب الدين، هذا يسمى تدين، يعني طريقة لممارسة يعني تعلقنا وحبنا لهذا الدين. فالناس يفرحون ويعبرون عن ذلك بإعداد يعني الأطعمة والحلوى وما إلى ذلك، لكن بشرط أن لا تكون هذه هي الغاية. هذه مجرد تعبير عن الفرحة صحيح، يعني هي من المباحات، لكن مع اجتناب التبذير والإسراف، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير، وقال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تبذروا تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المفيد أنه تكون الهدف والغاية من الاحتفال هو الوعظ وتذاكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لنستفيد منها، ولنجدد العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع تعاليم القرآن الكريم. نعود إن شئت أستاذ يوسف إلى يعني بعض القواعد أو القيم التي نستخلصها من وصية الرسول عليه الصلاة والسلام للجيش وهو يخرج لقتال العدو، كذلك عدم قتل الشيوخ والنساء والأطفال. يعني كم من شيوخ وكم من نساء وكم من أطفال قتلوا سواء في الحروب الشرسة التي يشنها الأمريكان والصهاينة على وكل من ولهم على المسلمين وعلى العرب عموما، يعني أعداد لا تحصى ولا تقدر. وكذلك أدعو السادة المستمعين إلى أن يعودوا إلى الوثائق التاريخية لينظروا يعني الخسائر البشرية والمادية التي عرفها يعني عرفها البشر في سواء في الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو حتى في الحروب السابقة، وهذا رسول الرحمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم يعني يوصي
0: المسلمين بعدم التعرض للشيوخ والنساء والأطفال وإلى المرضى. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني ضعفاء ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم ولا يساهمون أصلا بحكم يعني طبيعتهم وضعفهم، لا يستطيعون أن يشاركوا في القتال، فليس هناك من مبرر منطقي ومعقول يدعو لأن يعني نقتلهم. كذلك عدم قتل المتعبدين. إنسان متعبد في الصومعة نتاعو راه مش مسلم، راه الصومعة مش الصومعة اللي نعرفوها نحن في مصطلحات الإسلام، اللي الصومعة هي المكان المعبد أو الخلوة التي يتعبد فيها الراهب، يعني اللي هو يكون مسيحي أو نصراني أو غير ذلك يعني. فهؤلاء يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم التعرض إليهم. لماذا؟ لأنهم منقطعون إلى العبادة ولا يصدر منهم شر ولا يعني اعتداء. كذلك عدم الإفساد في الأرض، لا تفسد في الأرض في الحديث، لا تقتل، لا تقطع شجرة، لا تمثل بالجثث، ولا تعقر بهيمة، ولا تهدم بيعة. يعني البيعة تنجم تكون هنا بمعنى بيع، يعني الأماكن التي يعني تكون للبناءات التي تكون للتجارة وما شابه ذلك، والمساجد وما شابه ذلك. تاسعا، إذا كان لديهم أسير عليهم أن ينفقوا على، يعني يجب أن تكون هناك ميزانية خاصة بالأسير وأن يحسنوا معاملته. لكن للأسف ما نراه اليوم ما يفعله يعني الصهاينة وذاك المجرم بن غفير وكل يعني أولئك الأسماء التي التصق بها الإجرام والاعتداء، يعني ما يفعلون بالأسرى من تعذيب وإهانات وقتل واستصدار لقانون يسمح بإعدام الأسرى وما إلى ذلك. يعني ليس هناك منطق وليس هناك أي قاعدة وليس هناك أي قانون، يعني ما يتعاملون به هو ألا قانون وألا قاعدة وألا منطق، في حين أن هذا الإسلام العظيم على لسان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يعني يضع قواعد ويجب أن ينضبط إليها المقاتلون والمحاربون وهم يحاربون عدوهم.
1: شوف المولى سبحانه وتعالى وقت يقول في سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. تلخص معناها
0: ما شاء الله آية عظيمة فعلا. يعني العلاقة بالآخر بالآخر، يعني هذا الآخر ما دام يعني لم يعاديك ولم يعتدي عليك فيعني يجب أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بمعنى أن تتعاملوا معهم بالقسط، يعني بالعدل وبالقصاص وبالبر وهو الإحسان وهو الصلة الطيبة، وهذا هو الأصل. الدعوة إلى الإسلام لا تكون بالقتال وبالاعتداء وما إلى ذلك، لا، القتال هو اللي في حالات استثنائي وفي حالات نادرة، وإنما الدعوة تكون بالأخلاق وبالسلوك. وكلنا يذكر أن يعني الإسلام انتشر في كثير من أصقاع العالم وخاصة في شرق آسيا، إنما انتشر بأخلاق التجار الذين ذهبوا لا لينشروا الإسلام أستاذ يوسف، وإنما ذهبوا ليتاجروا، وكانت معاملاتهم التجارية في البيع والشراء مبنية على النزاهة وعلى الصدق وعلى عدم الغش وما إلى ذلك، مما جعل الآخرين كما قلت أنت الآخر يستغربون من هذا السلوك، ولما سألوا عرفوا أن ذلك مصدره هو الإسلام. ودين يدعو إلى ذلك لا يمكن إلا أن يكون دينا عظيما وجيدا، فاستحسنوه واعتنقوا الإسلام رغم أن هؤلاء التجار ربما لم يدعوهم يعني بشكل مباشر إلى الإسلام.
1: نعم، هذا كما قلنا نحن سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم كلها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة هي الاقتداء به في كل شيء، في الأفعال والأقوال والأحوال، في كل حركاتنا وفي كل سكناتنا مرجعنا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. فإن كان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فرصة للعودة إلى سنة رسول الله فنعمل احتفال.
0: نعم.
1: فإن كان اقتداء بأعمال رسول الله فنعمل احتفال، وإن كان اتباع لنهج رسول الله فنعمل احتفال. أما إذا كان تبذيرا وإسرافا وخروجا عما يحبه الله ويحبه رسوله فهذا بئس الاحتفال.
0: نعم، وخاصة أستاذ يوسف إذا كان يقتصر على هذه المظاهر اللي هي التبذير والإسراف وما إلى ذلك، يعني هناك جريمة كبرى بالفعل، أنا أعتبرها جريمة كبرى يعني يقع فيها هؤلاء في حق الإسلام، وذلك لأنهم يشوهون صورة الإسلام ويقدمون الإسلام إلى الغير، على الأقل الذين لا يعرفون الإسلام، على أن الإسلام هو هذا التبذير، هذا الإسراف، يعني كأنه خرافات وكأنه أساطير وما شابه ذلك، في حين أن الإسلام كما ذكرت أنت هو يدعو إلى الحياة، يدعو إلى البناء، يدعو إلى الرب سبحانه وتعالى. عندما استخلف آدم في الأرض واستخلف البشرية في الأرض دعاهم إلى يعني الإعمار وإلى يعني البناء وإلى حراثة الأرض وفلاحتها وإلى يعني كل ما من شأنه أن يبني حضارة، وهذا ما فهمه المسلمون الأوائل على الأقل، واندفعوا في البحث العلمي وفي البناء وفي التشييد، وشيدوا حضارة عظيمة يشهد بها الداني والقاسي. واليوم في كل مرة نسمع بعض غير المسلمين بطبيعة الحال من المفكرين ومن العلماء وحتى من الأمريكان يعني يقولون لو يعني نحن استفدنا كثيرا من بعض المخطوطات التي منعت لما سقطت الأندلس ووقع إحراق كل ما له علاقة بالحضارة الإسلامية، يعني بعض المخطوطات يعني منعت ما لم يطلها الإحراق، هذه المخطوطات جعلتهم يعني اعتمدها الغرب، بهذا بشهادة بعض الرموز من مفكري الغرب وعلمائهم، جعلت الغرب يستطيع أن ينجز وأن يحقق وأن يكتشف في مجال العلوم والتكنولوجيا. ثم هو يقول أستاذ يوسف أكثر من ذلك، يقول يعني لو أن كل ما أنجزه المسلمون لم يقع إحراقه لكنا اليوم قادرين على أن نتنقل بين المجرات، لأن الاكتشافات والعلوم التي أنجزها وحققها المسلمون عظيمة وعظيمة جدا، لكن للأسف المسيحيون باعتداءاتهم وبجهلهم يعني حرقوا وفعلوا كل ذلك. للأسف أستاذ يوسف الواقع الحصة ما شاء الله ممتعة بحضورك وبمساهمتك، لكن الوقت يداهمنا ونحن مضطرون لأن نتوقف عند هذا الحد.
3: إشهار في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد عجينة زقوق مرحية راين 500 جرام 26 دينار و 900. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف، أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه، مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار
5: إذاعة الكاف،
6: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
2: إذن نعود أستاذ يوسف، وكما قلت نظرا لضيق الوقت يعني سنختم بمعلومة مهمة جدا دائما نذكرها ويذكرها الوعاظ والمحاضرون لما يتحدثون عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن أحد الباحثين الأمريكان وهو مايكل هيرت يعني كتب كتابا سماه العظماء المئة، وترجم إلى عدة بعدة ترجمات، لكن هذه ترجمة من ضمن هذه الترجمات يعني المئة العظماء، ورتب هؤلاء المئة ترتيبا تفاضليا حسب مقاييس معينة وضعها، وكان في أول القائمة وعلى رأس القائمة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومايكل هيرت هذا ليس مسلما، وربما ليس أصلا، ربما حتى ليس متدينا، فلما سئل عن ذلك قال يعني من جملة المقاييس التي وضعها يعني وضع المقياس التالي، هي جملة من المقاييس لكن من هذه المقاييس، من الرجل في عبر التاريخ الذي استطاع أن يوازن بين متطلبات الدين ومتطلبات الدنيا، بين الآخرة والدنيا، بين الجسد والروح، دون إفراط وتفريط؟ قال وجدت أن أعظم شخص يستجيب إلى هذا المقياس هو محمد بن عبد الله رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فهذا هو رسولنا وهذا هو حبيبنا، فلنفتخر بالانتساب إليه ولنعتز باتباعه وباتباع هذا الدين، ونفتخر عندما نقول إننا مسلمون، وكل مسلم يجب عليه أن يفتخر بانتمائه إلى هذا الدين العظيم.
1: هو أن كل المعايير التي يحددها البشر لتقييم البشر لا ترتقي إلى المعايير التي حددها الله الخالق الباري، فمعايير المولى سبحانه وتعالى هي أرقى وأسمى وأبقى وأنقى، اللي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك لعلى خلق عظيم.
2: نعم،
1: فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب الناس وأحلمهم وأكثرهم صفحا وأوسعهم صدرا وأعظمهم صبرا، وهو أعظم إنسان معناه يمكن حد من رسول الله إن شاء الله.
2: يعني هذه الآية تحسم الموقف. إذن شكرا أستاذ يوسف، ونتوقف عند هذا الحد، ثم بعد هذا الفاصل نكون مع ركن قواعد التلاوة.

0: إذا نعود والعود أحمد، وفي هذا الركن بحول الله تعالى نقترح على السادة المستمعين الآية الأخيرة، وهي الآية رقم 29 من سورة الفتح، هذه السورة العظيمة التي تبدأ بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه السورة يعني هي من الصور التي تمتاز بأن ذكر فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية تبدأ بقوله تعالى محمد رسول الله. سيوسف لو كان يعني تقرأها لنا. يعني
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
0: باي ما شاء الله، الله يبارك فيك. إذن هذه الآية العظيمة يعني بدأت باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الآيات القرآن كلها عظيمة وكلها متكافئة عظمة وجمالا ورونقا، وهذه الآية والآيات الصور التي ذكر فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قليلة موجودة، ذكر اسمه في سورة آل عمران، وذكر تقريبا في سورة القتال، والتي تسمى سورة محمد أيضا صلى الله عليه وسلم. إذن محمد رسول الله، هي الملاحظة أو الملاحظات التي تتعلق بقواعد التلاوة في هذا المقطع. أولا، ليس هناك تفخيم في لفظة محمد، الحروف كلها أستاذ يوسف مرققة، محمد هكذا، ثم الميم فيها غنة مقدارها يعني ألف أو مقدارها حركتان، محمد رسول الله، ثم التنوين متاع محمد يدغم في الراء من لفظة رسول، فلا نقرأها محمد رسول وإنما محمد رسول الله، ثم الراء من رسول مفخمة والسين مرققة رسول هكذا، ثم اللام من رسول مرققة ولا نفخمها لأن كثير من الناس يقعون في هذا اللحن، وذلك لأنه بعدها جاء مباشرة اللام من اسم الجلالة وهي مفخمة لأنها مسبوقة بمضموم، فبعض القراء ربما يقرؤونها رسول الله بتفخيم اللام، في حين أن اللام الأولى هي مرقة رسول الله هكذا، ثم حذاري من تفخيم السين من رسول، الراء هي المفخمة محمد رسول الله، وهناك وقف رغم أنه في الوقوف يعني التقليدية والعادية يعني لا نفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن هنا يعني تعمد العلماء أن يضعوا علامة وقف بعد رسول بعد قوله تعالى رسول الله، لماذا؟ حتى يفردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر محمد رسول الله، ثم بعد ذلك قوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني أولا معه هذا الضمير الذي فهمد، مش معه فهمد، لماذا؟ لأنه يعني جاءت بين متحركين، بل أكثر من ذلك فالوجه الآخر لقالون يعني هذا المد يكون متوسطا، فنقرأها بالوجه الثاني. والذين معه أشداء، هكذا. ثم على الكفار رحماء بينهم، يعني كما قرأها الشيخ يوسف، الكفار يعني كلها مرققة، على الكفار هكذا، الكاف والفاء بطبيعتها من الحروف المستفلة، والراء مرققة، لماذا؟ لأنها مكسورة، وكل راء مكسورة ترقق، إلا إذا كان وقفنا عليه بطبع الحال، نقف على السكون إجراء لقاعدة العرب الذين كانوا لا يقفون على متحرك ولا يبتدئون بساكن، فنقول على الكفار، عندها تصبح الراء يعني مفخمة، لماذا؟ لأنها قبلها يعني فاء مفتوحة، ولو فصل بينهما الألف المد، فهذا لا يضر ولا يغير. ثم رحماء بينهم، هنا ننتبه الراء من رحماء، الراء مفخمة، كان الراء فقط مفخمة، ثم الحروف الأخرى مرقة، رحماء مش روحاء، رحماء بينهم. ثم قوله تعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، فضلا من الله ورضوانا. أول ملاحظة اللي يجب التنبيه إليها أستاذ يوسف هي التاء من تراه، يعني كثير ربما من الناس يعني يفخمونها دون أن ينتبهوا إلى ذلك، فيقرؤون تراهم طاء، لا تراهم، التاء هو حرف مرقق دائما، الراء مفخمة صحيح، لماذا؟ لأنها مفتوحة، تراهم وليس تراهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون، التنوين تاع سجدا يدغم في اليام تاع يبتغون مع الغنة، وأدغما بغنة في يومن كما يقول ابن الجزري، والغنة مقدارها مد، سجدا يبتغون. ثم الجيم لابد من إظهار الشدة والشدة، هو حرف شديد لأن الصوت ينحبس، ومشدد لأنه هناك شدة، سج هكذا، سجدا يخرج بصعوبة، سجدا يبتغون. ثم حذاري من تفخيم الياء ولربما الباء والتاء وخاصة التاء، يبتغون يبتغون، كان الغين مفخمة، يبتغون فضلا، كذلك حذاري من تفخيم الفاء من فضلا، لماذا؟ لأنها حاذت حرفا مفخما وهو الضاد، فضلا من الله ورضوانا، كذلك من الله ترقيق النون وليس من الله، من ميناء، اللام هي المفخمة، من الله ورضوانا، كذلك نحرص على ترقيق الراء لأنها مكسورة من لفظة ورضوانا، بطبيعة الحال الضاد مفخمة. ثم بعد ذلك يقول تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لاحظوا أنه في هذا المقطع كل الحروف مرققة، ثم حذاري لا نقول سيماهم، سيماهم سيما سيماهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، كذلك حذاري من تفخيم التاء من التوراة، الراء هي المفخمة، في التوراة. ثم وقف، لأن هؤلاء الذين ذكروا مثلهم كذلك في التوراة، وأما في الإنجيل فمثلهم كما سيأتي في الآية. إذن في التوراة، لفظة التوراة في كامل القرآن بالنسبة للقالون في الوجه الأول يقرأ بالراء المفتوحة يعني مفخمة على أصلها في التوراة، وفي الوجه الثاني يقرأها بالإمالة في التوريه، لكن نحن نقرأ بالأجر بالوجه الأول. ثم بعد ذلك يقول تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. هنا كزرع، هذا عليه من التفخيم الزيل، نقول كزرع كزا كزرع الراي فقط. أخرج الهمزة مرقة والخاء مفخمة، ثم نعود إلى تفخيم الراء. أخرج شطأ مش شاء شطأ، لأن الشين مرقة والطاء مفخمة ومقلقلة. شطأه فآزره، ومش فآزره، فآزره لها فيها مد لأنها جاءت بين متحركين بطبيعة الحال، إذا كان نقف عليها نقف عليها بالسكون فآزره، لكن عندما نواصل فيكون فيها مد يسمى مد الصيلة. فآزره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه، وننهي بلفظة لأن الوقت دهمنا أستاذ يوسف. فاستغلظ يعني هنا ردوا بالنا من فخموش التاء وكذلك السين وكذلك اللام، فخموا فقط الغين والضاء. فاستغلظ هكذا. إذن نتوقف عند هذا الحد، هذا الحد أستاذ يوسف، شكرا لك من جديد، وموعدنا إن شاء الله بعد الموجز.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام العاشرة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. أوصى مجلس وزاري مضيق انعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة وبإشراف رئيس الحكومة سارة زعفراني الزنزري، أوصى بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار. بولاية جندوبة استعرض أعضاء اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالجهة خلال جلسة عامة انعقدت أمس بمقر الولاية، استعرض مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال خريف وشتاء 2027. تمت بولاية سليانة المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليانة الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. نددت وزارة الخارجية الإيرانية بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بعواقب اقتصادية واسعة النطاق على أي دولة تقدم بحسب وصفه أو تقدم أي شكل من أشكال شرايين الحياة لإيران، مهددا بحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. إلى اللقاء.

0: نعود السادة المستمعين الأفاضل ومرحبا بكم من جديد، وطبعا نفتح الخط للتواصل معكم بشكل مباشر، وفي انتظار ربما أن تصلنا مكالمة. يعني دائما الأسئلة التي تتعلق بفقه الصلاة يعني تطرح وترد علينا، سواء في هذا الفضاء الطيب وفي هذا التوقيت، أو حتى في يعني في المساجد، وربما حتى في الشارع وفي كل مكان في الأماكن العمومية. كثيرا ما يعترضنا الناس ويسألوننا مواضيع تتعلق بمسألة الصلاة وفقه الصلاة عموما. الحاجة المهمة اللي يزم نعرفوها فيما يتعلق بالصلاة هو أنه قبل أن نبدأ في الصلاة هناك شروط، شروط لابد أن تتوفر، أن تتوفر في المصلي. نعم، يبدو أن هناك مقابلة أو هنا عفوا هناك مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت في السوعة الأولى اللي حكيتي فيها سواء صحيح فسرتونا شوي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: إضافة صغيرة من حبكم تفسرونا شوي. قبل وقت كانت الوالدة حية الله يرحمها في الثمانيات،
0: ربي يرحمها إن شاء الله ويرحم جميع المسلمين.
1: أخوي الغالي صباح في الفجر بعد صلاة الفجر إن شاء الله نسيها تو تعملها حتى ذم الحديثين الناس من بعد ما صلاة الفجر صغاريت في كل دار الجاوي والبور ونقومون بعد مع ست ونص السبعة نلقوا عصيدة عربي تحبها بالزيت زيتونة والسكر بالعسل وكذا. أرجو أرجو من نسوتنا تو باش نتذكرها هذه أعمل لاحق العصيدة اللي تحب أنت بمشتقاتها بفريه وبزقوق وبالكل. ما ذكر الصباح تفد زغرت على نبينا سيد محمد رسول الله واعمل العصيدة العربي، عصيدة العربي بالزبدة، موجود الزبدة العربي، موجود العسل، موجود زيت زيتونة، وزي ما عندها ما تتكلف 10 دينارات تعمل عز عصيدة، وتذكر أبنائك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالله وزيد عود هان أخويا الغالي في السرعة هذه بس إنسانة يتذكروا وعمل عصيدتك مقرى ذيك ما تتعملوا فيها قبل بالنهار. والسلام عليكم.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعم، هنا مكالمة أخرى. إذن واصل، قلت إذن قبل الشروع في الصلاة هناك جملة من الشروط يجب أن تتوفر في المصلي، والشرط من هذه الشروط يعني طبعا هذه الشروط يعني بشرط أن يكون قادر عليها ويكون متذكر، يعني يذكرها ويكون قادر عليها. أما العاجز فتسقط عنه يعني أو يسقط عنه الشرط الذي يعجز عن توفيره. الشرط الأول هو استقبال القبلة. بطبيعة الحال الإنسان عندما يقف للصلاة ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكبر تكبير الأحرام، قبل ذلك يجب عليه أن يلتفت إلى القبلة ويجتهد في يعني تحديد القبلة. طبعا في المساجد وربما الإنسان في داره اجتهد باش يحدد موقع القبلة بشكل دقيق نسبيا باعتماد ربما الهواتف الذكية أو أي جهاز آخر، لكن أحيانا يجد نفسه في مكان يعني لا يعرفه وسيصلي ولا يجد من يسأل. في هذه الحالة يجتهد ويحاول أنه يعتمد أي علامة لتحديد يعني اتجاه القبلة. وردوا بالنا من الفهم الخاطئ لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني كثير من الناس يستعملون أو يعني يوظفون هذه الآية توظيف خاطئ، يقول ما أينما تولوا فثم وجه الله، صحيح أينما نولي فثم وجه الله سبحانه وتعالى، لكن بعد الاجتهاد في تحديد القبلة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتجه إلى القبلة وهي الكعبة، الكعبة المشرفة. عندما نعجز تماما بعد استنفاد كل المجهودات في تحديد الكعبة، وقت الإنسان يولي يعني يعفى من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا مرحبا،
1: تحية ليك سي رضا.
0: الله يبارك فيك ولك أيضا.
1: الأستاذ عماد معك، عماد درويزي مكان.
0: مرحبا بك سي عماد،
1: يعيشك والله. نحب نحييكم في يوم الجمعة هذه.
0: الله يبارك فيك.
1: اليوم الذي أشرقت فيه الشمس،
0: نعم،
1: واليوم الذي دخل فيه آدم الجنة، واليوم الذي خرج منها،
0: نعم، وهو كذلك
1: اليوم الذي تقوم فيه الساعة.
0: نعم،
1: أنا في البداية نحب نرحب شديد الترحاب بالأخ المربي الفاضل والإمام والأستاذ هنا يوسف العرفاوي اللي هو غني عن التعريف.
0: ربي يبارك فيك.
1: ونستلم الفرصة بس نقول له أننا مسرورين بوجودك في إذاعة كاف، وحللت أهلا ونزلت سهلا.
0: هو لا محالة غادر باعتبار أنه عنده التزام خطبة الجمعة، لكن أنا سأبلغه هذا الكلام، سأبلغه إياه.
1: أنه باش يسمع وباش يرجع للتسجيل ونعرف كل شيء في يوسف ولو صديق. أنا يلزمني نحييه سي رضا.
0: إن شاء الله.
1: والله سي رضا أنا نثمن مجهودك في الشطر الأول من الحصة. يعطيك الصحة على، وديما أنت راك مواكب الأحداث.
0: ربي يبارك فيك.
1: سي رضا أنا عندي تعليق صغير لو تسمح لي.
0: إيه تفضل.
1: بارك الله فيك، أنا ديما نسري معاك في اللقاء.
0: إيه تفضل.
1: هنا ذكرت السيرة الذاتية للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا راني نحب نلخصها في أربع مهارات: حليم، رحيم، حكيم، رؤوف.
0: ما شاء الله، يعني أربع مهارات بمصطلحات علوم التربية.
1: أي هي بالطبيعة باختصار باعتباري مربي.
0: لا وكذلك.
1: أي يعني هذه بنى بها الدولة الإسلامية، وكان مثالا في الأخلاق، جاء ليتمم مكارم الأخلاق فتممها.
0: ما شاء الله.
1: أرسل رحمة للعالمين، كان على خلق عظيم. ولعل هذا في رضا ما جعل 2.5 مليار نسمة من بين 7.5 مليار نسمة في العالم يعتنقون الدين الإسلامي.
0: ما شاء الله. نعم.
1: يعني ليس من أجل الصلاة أو الزكاة أو الأركان الأخرى، وإنما من أجل الخلق العظيم هذا.
0: نعم.
1: هذا يزيدنا كالتفاعل رو سي رضا.
0: نعم. نعم.
1: ثم أنه نقطة أخرى سي رضا قبل أن أمر إلى السؤال. هنا في رضا بالنسبة للاحتفال، نحن لو نحتفل بالذكرى، والذكرى هذه لو عندنا غاية، الهدف الاستمرارية حتى لا تتلاشى، خاصة وأن في زمن العولمة، تعرف العولمة اللي هي استحواذ فكري. الشباب بتاعنا نحبوه يحافظ على هذه السنة الحميدة. هذه أولا. ثانيا رانا نحبوا هنا الاقتداء بالسنة بالمهارات، هذوما اللي يجب نلخصوها لأن الوقت لا يكفي باش نتحدثوا فيها الكل. هذوما راهم الاساس. بالنسبه للاحتفال، يحتفل كل انسان بالطريقه نتاعو اللي يحبها، يحب يعمل عصيده، اللي يحب يعمل اللي يحبه صحه وفيه شفاء. المهم ان العاده هذه والسنه الحميده هذه يلزمنا نحافظوا عليها، وكل
0: كثير
1: قدره لنتجنب الاسراف ونتجنب التبذير، لان المسرفين والمبذرين كانوا اخواننا للشياطين. تجنب ذلك. ثم أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: نعم.
1: وسي زي كل نحتفل به، راه ما هوش كثير على سيد الخلق
0: صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أمام الجميع.
0: نعم.
1: يعني نحن ذا ما ننكرش الشيء ذا، وبرش مجتمعات في رضا الإضافة راهم اليوم يحتفلوا بأكثر من ذلك، يذبح الغنم والبقر وتنحر الإبل.
0: نعم.
1: فرحا بمقدم سيد الخلق
0: صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أنا أتوجه بك بالسؤال سي رضا، ولو أني أطلت وأعتذر.
0: لا لا مرحبا، أنت أفدت وربي قدرنا باش نجاوبوا على الأسئلة. تفضل. إيه شنو السؤال
1: سي رضا؟ أنا السؤال طرحته قبل ولكن ما تلقيتش إجابة، ما نعرفش سي رضا، أعيده ربما تحصل إفادة للجميع.
0: نعم.
1: هنا سي رضا عن القاعدة العلمية في علم النفس تقول لك أنه الإنسان إذا كان شعور بالحزن، الحزن هذاك يتحول في اللاشعور إذا كان يفوت 14 يوم يصبح اكتئابا، والاكتئاب والعياذ بالله راه مرض نفسي. ما مدى انطباق هذه القاعدة العلمية على الأنبياء والرسل، خاصة وأنهم مروا بالأزمات، وكما الرسول صلى الله عليه وسلم مر بأزمات، ثورة الابتلاءات في أبنائه، والابتلاء والمعلتها والقصص كثيرة والأحاديث والحوادث كبيرة ياسر، وما ذلك، فهو بقي قائما إلى نهايته. ونشوفوا الأحداث متاع سيدنا يوسف، يعني الابتلاءات اللي عامناها، ونشوفوا موسى وغيرهم من الأنبياء، ولكن الآية القاعدة العلمية هذه بنشوفوا مدى انطباقها على هؤلاء. وشكرا
0: إن شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. طبعا يعني أقوم بتعليق ما كنت أقوله، وأشرع ربما في الإجابة عن بعض الأسئلة وبعض الإشارات. الأخ الكريم يقول كان عنا عادات جميلة جدا، وهو أنه بعد الفجر نسمع الزغاريت ونسمع يعني علامات الفرحة بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع أعداد بعض الأكلات التقليدية وخاصة العصيد العربي وما إلى ذلك. طبعا هذا قلنا رو الأمور هذه يعني في مطلق الأحوال، التعبير عن الفرحة بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شيء جميل ومطلوب، لكن شريطة أن لا يكون ذلك على حساب، أن لا يكون ذلك يعني فيه تبذير وإسراف من ناحية، ثم من ناحية أخرى أن لا يفهم المحيط والناس والعالم وأن يعني شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يختزل في مثل هذه الأشياء. يعني الإنسان يعبر على فرحته بالطريقة اللي راها، بشرط أن لا يقع في المحذور، لا يقعش في ما يمنع شرعا وخاصة التبذير، ثم لا يكون سببا في تشويه شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدين والمناسبات الإسلامية، يعني تتشوه بحيث تصبح هي الدين نفسها، يعني واللي الدين كانوا صغاريت واللي كانوا عصيدة وما إلى ذلك. أنت عبر على روحك بالطريقة التي تراها وحسب العرف وحسب العادة، دون أن تقع في الشطط وفي التبذير وفيما يحرم عادة، فيما يحرم عادة. ولكن لنؤكد ونقول أن هذه الذكرى هي لاستعادة يعني ذكرى وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للتلذذ والمتعة فقط، قد يحصل ذلك، ولكن أساسا كي نجدد العهد مع يعني كل، مع القيم، مع الأخلاق، مع العلم، مع البناء، مع الحضارة، مع الصدق، مع الإخلاص، مع النزاهة، مع اجتناب الغش والمحرمات والانحرافات والرشوة والمعاصي، ومع السعي الدؤوب للبناء ولي يعني تقوية مجتمعنا وبلادنا بالأسس الصحيحة، وخاصة بالعلم وبالبحث العلمي وبالتفوق في الدراسة والتفوق في كل ما له علاقة بالحضارة وبالبناء وما إلى ذلك. هذا هو ما يجب أن يعني نستعيده وأن نفهمه، ونحن يعني نستعيد ونتذكر ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأخ يقول، وطبعا يعني هذه المفاهيم وهذه المعاني هي التي يجب أن نمررها إلى الأجيال، إلى الصاعدة، إلى أبنائنا، إلى أطفالنا، حتى أولا يعني يعرفوا دينهم ويعرفوا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم حتى يشعروا بالاعتزاز والافتخار في بالانتماء إلى هذا الرسول الكريم وإلى هذا الدين العظيم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأخ يقول من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان رؤوفا رحيما حكيما حليما، وكل الصفات الجميلة هي متوفرة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن أضيف، وهذا صحيح بطبيعة الحال، ولسنا في يعني هذا كلام ليس في حاجة لأن أصححه أنا، وإنما هذه من المسلمات. وكذلك وأكثر من ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أضيف فقط يعني شيء جميل جدا من القرآن الكريم، وهو أن الآية الكريمة التي ختمت بها سورة التوبة، أو الآيتين اللي ختمت بها سورة التوبة، وهي قوله تعالى، وكثيرا ما يستشهد بها في مثل هذه السياقات الوعاظ والمحاضرون والمدرس الذين يقدمون الدروس لعامة المسلمين، ويقرأها أيضا السادة الأئمة خاصة في صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب تتميز بأنها خفيفة نوعا ما مقارنة مع الصلوات الأخرى. قوله تعالى في أواخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني نعود الآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وما يهمني بالذات في نص الآية الكريمة هي قوله تعالى من أنفسكم، يعني منكم، يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون ويمشي في الأسواق ويفرح ويحزن ويبكي، ويعني يطرأ عليه كل ما يطرأ على البشر العاديين، ويمرض كما يمرض الناس، لكن بطبيعة الحال مرض لا يخلف عاهة من شأنها أن تشوه أو أن تنقص من كمال خلقة النبي الكريم، وخاصة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم، وهذا مذكور في القرآن الكريم. لكن هناك قراءة هي التالية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وليس من أنفسكم، من أنفسكم. من أنفسكم يعني هي من النفاسة، يعني من القيمة، من المستوى الرفيع، يعني هو من أرقاكم ومن أفضل أفضلكم ومن أحسنكم، يعني هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني قراءة من القراءات القرآنية. ثم هو يقول الأخ الكريم، يعني من فوائد الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تستمر هذه المناسبة الطيبة، ويستمر تعلقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الزمن، وأن لا تضعف ولا تتلاشى خاصة لدى الأجيال. فنحن عندما نفعل ذلك نربي الأجيال الصاعدة، وننقل إليها مبادئنا وقناعاتنا وتعاليم ديننا، وننقل إليها كل ذلك. نعم، أعتذر، سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
2: السلام سيدة،
0: مرحبا بك.
2: يعيشك بالله. بس نسأل على حاجة، أني نحب موضع القرآن وكل شيء، ونسرح شوية وقت اللي نصلي، نحن حقيقة نعود من لغل نصلي وإلى نكمل ركعة نرمال.
0: لا، هات أجوبك، يعني عند الصلاة يقع سهو هكا ولا؟ اي تو نجاوبوك على السؤال، باش نجاوبوه بالتفصيل خير، باش ما تبقيش يعني شهاده تليفون. مرحبا بك.
2: وبلي حاجه اخرى، اي تفضل. زي تحب نسال، كنا من جنب الصلوات الكل في الليل، كنا بدا مرهقه مع تعب، ما نجمش نصلي كل صلاه وحده، مش نبدا راقده، اما نبدا فايقه ما نجمش نقوم نصلي الكل.
0: نجاوبوك، جمع الصلوات
2: يعطيك الصح
0: في الليل، باهي ان شاء الله. باهي، نرجع اذا. قلنا يعني نحن ننقل إلى الأجيال الصاعدة عقيدتنا وسلوكنا وأخلاقنا التي نستمدها من ديننا الحنيف. طبعا هو والأخ هو مربي، نذكره وأكيد هو يعرف، ونذكر الإخوة عموما والمربيين بصفة خاصة، أنه في تعريف دوركيم وهو عالم اجتماع فرنسي، في تعريفه لعلم الاجتماع وعلم التربية، يقول نقل المهارات والكفاءات وما إلى ذلك ما يكتسبه الكبار، ينقله الكبار إلى الصغار حتى يسهل اندماجهم في المجتمع، يعني ينجموا، خاصة وأن الصغار يوصلوا إلى فترة المراهقة، والمراهقة معروفة بالرفض وبالتمرد، فعندما نلقنهم هذه المهارات وهذه المبادئ وهذه العادات، فإننا نقيهم شر التطرف والتمرد ورفض يعني كل ما يأتي من مجتمع الكبار، ويكون الانتقال من جيل إلى جيل يكون سلس ويكون سهل وما إلى ذلك. ويقول هو الغاية أيضا هي الأسس الأساسية المحافظة على السنة. نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأساس. نحن عندما نتذاكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، وليس بالضرورة في هذه المناسبة، نحن مطالبون بذلك، العلماء والوعاظ والدعاة مطالبون بذلك في كل وقت وفي كل آن وحين، لكن بصفة مكثفة ربما أكثر في المناسبات، في مناسبات معينة، مثلا كما في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في شهر رمضان المبارك حيث يعني يكثر عمار المساجد وتكثر الدروس ما شاء الله وصلاة التراويح وما إلى ذلك، وحتى في الإذاعات يعني الجهوية والوطنية يكثر أيضا، تكثر أيضا البرامج الدينية وما إلى ذلك، وهذا شيء جميل. نعم، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام سيدي ورحمة الله. سيدي إن شاء الله الجمعة المباركة يا سيدي.
0: أجمعين إن شاء الله.
3: بالله يا سيدي، إذا أنا عندي شوية سهو في الصلاة.
0: إيه.
3: كي نجي نصلي ركعتين وفيش على رد السلام، ما كان بيقب روحي إلا كي رديت السلام.
0: إيه.
3: إيش نعمل؟ نزيد قال
0: نجاوبوك إن شاء الله، نجاوبوك.
3: يرحم والديك.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. نواصل إذن. يعني من فوائد هذه المناسبات، وليس فقط ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل المناسبات التي يعرفها المسلمون تكون مناسبة لتذاكر السنة النبوية الشريفة وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وتفسير القرآن والحديث وكل ما له علاقة بشرعنا الحنيف. ثم هو يقول القاعدة العلمية تقول إن حسب علم النفس، تقول إذا شعر الإنسان بالحزن بعد 14 يوم يتحول هذا الحزن إلى اكتئاب، والاكتئاب هو حالة أو درجة يعني تصبح مرضا، هي حالة مرضية. أولا أريد بكل لطف أن أصحح للأخ الكريم ما قاله. العلوم الإنسانية بما في ذلك علم النفس وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي هي علوم تحاول أنها يعني تستجيب لشروط التجربة العلمية والبحث العلمي، مثل علم الفيزياء، علم الطب، علم الرياضيات إلى غير ذلك، لكن وعلم الحياة والأرض وعلم الكون إلى غير ذلك، لكن لا ترقى إلى مستوى البحث العلمي التقليدي المعروف في مجال العلوم الصحيح، وهذا يعني مجمع عليه من قبل. ثم بالنسبة لهذه العلوم، يعني ليس كل المفكرين وكل العلماء يتبنونها. هناك مثلا من يعتبر، وأن طبعا أنا لا أتبنى هذا الكلام، لكن أحاول أن أكون موضوعيا وأذكر ما يقوله من يخالفون. هناك من يقول مثلا أن علم النفس هو نوع من الرعونة ومن الشعوذة، بل يقول إن الروائز بمعنى الاختبارات التي تستعمل في علم النفس هي يعني لا، ليس لها قيمة علمية. وعادة في البحوث العلمية وفي علم الاجتماع نستعمل الروائز ونستعمل الاختبارات ونستعمل الاستبيانات ونستعمل يعني المقابلة مع عينة أو مع بعض الأشخاص لأخذ آرائهم في موضوع معين إلى غير ذلك، ونكون عينات نشتغل عليها. طبعا يعني هي قريبة من الحقيقة، لكن لا ترقى إلى مستوى الحقيقة التي لا شك فيها ولا ريب. طبعا هذا بين قوسين. ثم أعود إلى ما قال، ما مدى، لو فرضنا أن هذا الكلام صحيح وأن بعد 14 يوما يعني بعد أسبوعين تقريبا يعني الحزن يتحول إلى اكتئاب، والاكتئاب حالة مرضية. ما مدى انطباق هذا الكلام على الرسل والأنبياء الذين يمرون بكثير من الأزمات وحالة حزن وما إلى ذلك، والقرآن يعني يشير إلى ذلك، ولا تحزن عليهم، يعني يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يحزن، فلعلك باخع نفسك، يعني متقلق ومتشدد مع نفسك كيفاش أنهم ما استجابوش ليك إلى غير ذلك، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه إلى غير ذلك من الآيات ومن الأنبياء الذين يعني عانوا الكثير. أولا لا ننسى أن التركيبة البدنية والنفسية والعقلية والذهنية للنبي للرسول ليست كتركيبة البشر العاديين. الله سبحانه وتعالى اختارهم، اصطفاهم، وهيأهم، وزودهم بإمكانيات ومدارك ويعني تفوق مدارك البشر العاديين. ونتذكر أنه في الغار يعني سيدنا أبو بكر كان خائفا وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم لقدمه لا أبصرونا. قال له: لا تحزن يا أبو بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. لم يقل إن الله معي كما قال موسى عليه السلام. يعني سيدنا موسى عليه السلام قال إن الله معي، في حين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن الله معنا لا تحزن. يعني الرسل والأنبياء يعني صحيح يحزنوا، لكن حزن لا يؤثر على شخصيتهم وعلى أدائهم لرسالاتهم التي عهدت إليهم. صحيح يحزنوا، يمرضوا، ربما يمرضوا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مرض، ولكنهم يعني أودع الله فيهم طاقات تفوق طاقات البشر، حتى أن مثلا بالنسبة للطاقة البدنية الجسدية، الرسول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، وفجأة نزل الوحي فكادت فخذه ترضخ، يعني فخذي، يعني كادت فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام من ثقل الوحي أن ترضخ، يعني أن تحطم وتكسر فخذ سيدنا علي بن أبي طالب الذي كان يعرف بقوته الجسدية، حتى يقال أنه يعني باب خيبر يعني اقتلعه وحمله واستعمله درعا، ولما بعد انتهت المعركة جاء يعني الصحابة حاولوا أنه يحملوه، قيل يعني اجتمع عليه 40 من الصحابة وكادوا ألا يحملوه. فيعني الرسل والأنبياء ليسوا بشرا عاديين، صحيح يمرضوا، يحزنوا، يبكوا، ربما ينسوا، وإن كان النسيان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا أنسى وإنما أنسى كي أسن. يا ربي ينسيه باش يغلط، باش يسن كيفية يعني إصلاح الصلاة أو إصلاح أي عبادة من العبادات. فبالتالي يعني على افتراض صحة أن الحزن بعد 14 يوم ينقلب إلى اكتئاب، والاكتئاب حالة مرضية، فهذا لا ينطبق على الأنبياء والرسل، لأنهم أشخاص غير عاديين في هذا الجانب، والمولى عز وجل يؤيدهم ويزودهم بإمكانات وطاقات وقدرات غير عادية تفوق قدرات البشر العاديين. ثم الأخت الكريمة تقول يعني تقع في السهو في الصلاة. إذا كان سهو يقع أحيانا، مش ديما، إذا كان يقع أحيانا يعني نصلح الصلاة متاعنا. إذا كان نقصنا سنة يعني نأتي بسجود قبلي، يعني نكمل ونصلي، وقبل السلام نعمل سجدتين ونتحي ونزكي ثم نسلم، بشرط أنه النقص هذا ما يكونش في ركن من أركان الصلاة. إذا كان ركن من أركان الصلاة يلزمنا نأتوا به، إذا كان الركعة مازالت قائمة، وإذا كان الركعة يعني صحيح وفت وما عادش نجمو نرجعوا، مشينا في الركعة الثانية وصلنا للركوع نتاعها مثلا، فالركعة هذيك اللي نسينا فيها ركن، نسينا فيها سجدة ولا ركوع أو ما شابه ذلك نلغوه، والركعة اللي بعدها تعوضها، وهكذا، ومن بعد يعني نكملوا الركعات نتاعنا، وباعتبار ان ولد فما زياده نتحوا ونزكوا ونسلموا، ثم ناتي بسجدتين ونتحوا ونزكوا ونسلموا. اما اذا كان اتينا بزياده، سواء كان زياده ركن او زياده سنه مؤكده خاصه او ثلاثه سنن خفيفه، فبعد ما نردوا السلام يعني نصلحوا الصلاه نتاعنا. لكن اذا كان كثر السهو كثر ياسر، الرسول عليه الصلاه والسلام يعلمنا كيف نواجه هذه الحاله، لأنها اصبحت حاله مرضيه، وهذا يسعد ابليس. ماذا به الواحد يغلط ياسر في صلاته؟ اش يقول لنا كيفاش نصلحوا الصلاه نتاعنا في هذه الحاله؟ نعتبروا صلاتنا صحيحه، لانه اذا كان مش نعتبرها غلطه باش نستجيبوا للشيطان، لانها ولد حاله مرضيه. اذا كان كثر هذايا، كثر تقريبا في كل صلاه او في كل زوج صلوات والثلاثه صلوات في اليوم، اذا كان كثر ياسر ما عادش نعتبروا هذا السهو، ونعتبروا صلاتنا صحيحه ارغاما للشيطان لعنه الله. نتوقف عند هذا الحد ونستمع الى هذا الفاصل ثم نعود ان شاء الله.

0: باهي ناخذ المكالمة. مرحبا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عايش.
0: نقصي الراديو بحدك شوي.
1: الو.
0: وي نسمعوا فيك. نقصي الراديو بحدك ولا من الافضل تسكريه باش نسمعوك من التليفون نتاعك.
1: باهي باهي استاذ. عندي سؤال.
0: ايه؟
1: في التشهد، في التشهد.
0: ايه؟
1: السباب، السباب معناتها كل واحد كيفاش يشهد. واحد يهز يديه الصبع الفوق ولوطا، واحد يدوره. بنعرف الصيغه الصحيحه.
0: باهي نجاوبوك ان شاء الله.
1: عايشك.

إذن نعود ونواصل الإجابة عن الأسئلة التي وردت علينا من قبل الإخوة المستمعين. السؤال الموالي لنفس السيدة: جمع الصلوات في الليل. طبعا القاعدة الأساسية والتي لا يجب مخالفتها مهما كان الأمر إلا لأسباب يعني قاهرة وتجاوز طاقة الإنسان، وأن الله تعالى يقول في سورة البقرة في سورة النساء عفوا: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كانت مفروضة عليهم في وقت محدد، وهذه هذا الوقت يعني حدده الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، ونعرف الحديث اللي جاء فيه جبريل عليه السلام وحدد مواقيت الصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني المحافظة على الصلاة في وقتها هذا أمر لا يناقش، إلا في حالة استثنائية إذا كان فعلا الإنسان، وهذا أستبعده أنا، يعني كيفاش يكون عاجز نهار كامل باش يصلي، يعني ما يصليش الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وفي العشاء يجمعها مع بعضهم، يعني والحال وأنه المسافة الزمنية بين الصلوات مسافة يعني ما شاء الله، يعني الإنسان ينجم يرتاح فيها. فبالتالي يجتهد الإنسان ما استطاع للمحافظة على صلاته في أوقاتها، إلا اللهم الله أعلم إذا كان ما نجمش نناقش من يقول هذا الكلام ولا نقول كلامه مش صحيح، إلا إذا كان فعلا يستحيل عليه الله أعلم كيفاش باش ما ينجمش يصليها في أوقاتها، على الأقل يعني ينجم يصلي الظهر يقربوا للعصر والمغرب يقربوا شوية للعشاء على الأقل في أقصى الحالات. أما أنه الصلوات كلها يجمعها من الصبح حتى للعشاء يصلحها مع بعضها فهذا مستبعد. لكن لو فرضنا جدلا وأنه يستحيل عليه أنه يصليها في أوقاتها ولم يبقى له إلا حل أنه يجمع ما بيناتها في العشاء وهو عاجز عن أدائها في وقتها، فلا ربما والله أعلم تكون فما حالات يعني تستجيب لذلك. ثم الأخ يقول: أسهو في الصلاة، مثلا صلي ركعتين وأسلم. يعني بطبيعة الحال إذا كان واحد سلم سهوا صلاة صحيحة، إنما عليه أن يواصل يكمل الركعتين الناقصين ولا ركعة الناقصة إذا كان في صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يأتي بسجود السهو بعد السلام، يأتي بسجدتين بعد السلام. يعني الصلاة نصلحها، بعمرنا ما نعود الصلاة إلا في حالة نادرة، إلا اللهم إذا كان هو هنا يعني قام وخرج ربما، يعني هو في المسجد صلى المسجد وباش يصلي مع الجماعة، وهذه من مزايا صلاة الجماعة أنه الإنسان ما يقعش في الخطأ، وإلا في داره مثلا صلى وقام ومشى لبيت أخرى وكذا، فهذا ما عادش ينجم يرجع. أما إذا كان مازال في مكانه يعني ينجم يقوم ويكمل الركعة ولا الركعتين، ثم بعد ذلك يسلم ويأتي بالسجود البعدي لأنه عمل لك الزيادة كالتسليم بعد الركعتين. ثم الأخت تقول: التشهد الناس تشهد بطرق مختلفة، كل واحد كيفاش يدور صبعه اليمين اليسار، واحد يهز فوق ويهبط لوطة، واحد يبسط إيديه على ركبيه والأخر يجمعها. بطبيعة الحال هي يعني حسب المذاهب الفقهية يعني هناك كيفيات متعددة، لكن باش نوصف لك الكيفية حسب المشهور في مذهب الإمام مالك، وأنه الإنسان يعقد صوابعه ثلاثة. شنو هي صوابعه ثلاثة؟ هي الخنصر والبنصر والوسطى. إيش معناتها الأسماء هذه؟ الخنصر هو صبعه الصغير، والبنصر هو صبعه اللي يجين بعده، والوسطى هو صبعه الوسطاني. هذا ما يعقدهم بمعنى يضمهم لديه، ثم يمد السبابة نتاعه، السبابة هي اللي نشاهدوا بها، يمدها وتكون الجهة الخارجية متلفتة إلى السماء، والإبهام اللي هو الصبع القصير الكبير هذاك اللي وحده يحطه على الصوابع المعقودة، ويبدأ يحرك في السبابة نتاعه يبدأ يحرك فيها يمنة ويسرة. وربما ما عادش يكفينا الوقت، ربما في وقت آخر نقوله ليش يرمز هذا التحريك. يبدأ يحركها يمنة ويسرة، التحية لله، الزكية لله، الطيبة لله، وهكذا حتى يصل إلى التشهد. وقت يوصل إلى التشهد يركعها ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم بعد بشأتي بصلاة إبراهيمية، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وهكذا يرجع يحركها حتى ليكمل. وكي يكمل يعني يولي يبسط يديه على يعني ركبتيه كما عامل في يده اليسرى، ثم بعد ذلك يسلم وهكذا ينهي الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وربي يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس.

0: 11 صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا المواد الإخباري الموجز. أوصى مجلس وزاري مضيق عقد أمس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار، مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية. بولاية جندوبة استعرض أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أمس مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال عدد من التدخلات الوقائية وخاصة تهيئة المعابر والمنشآت المائية والجسور وضمان جاهزيتها. تمت بولاية سليان المصادقة على عدة من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليان الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري. أكدت مؤسسة فداء أن إحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للواحد والعشرين من أوت من كل سنة يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان. وإحياء لهذا اليوم الدولي سيتم اليوم عرض عدد من الشهادات التاريخية التي توثق للملامح البطولية التي خاضها أفراد القوات المسلحة ولجهود منظومة الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية، وذلك بإحدى الإذاعات الخاصة. استشهد فجر اليوم فلسطيني جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص عليه في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن هجمات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية لن تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، مشددة على تمسكهم بالصمود والمقاومة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الفلاحة دوام
3: والصابع وام
2: مع فتح الرايس.

أهلا وسهلا بكم في لحد وين نذكر تعقوا بينا في الاستماع جملة من المواضيع باش نتطرقوا لها اليوم. من أكثر المواضيع اللي نحكوا فيها اليوم باش يكون حديثنا على انتهاء السنة الفلاحية والموسم الفلاحي. باش نسمعوا حوار أجرته المديرة العامة لديوان الحبوب والحديث عن حوصلة بعد ما جمعنا الصابة بين قوسين، لأنه ديما يبقى فرق بين التقييم وبين اللي جمعناه، ولكن في كل الحالات يعتبر موسم طيب. هل التقييم ذايا واللي جمعناه وتحديدا حاجتنا وقديش حققنا من الاكتفاء الذاتي وقديش مازال جملة من التفاصيل مش نسمعوها في حوار وكلمة جرأته مع أحد الإذاعات، هذا بالإضافة في متفرقات باش تكون عنا جولة في أهم الأحداث على مستوى الشمال الغربي. دون أن ننسى اليوم باش يكون نسمعوا الحديث عن بورت تبرقة، الصيد البحري في تبرقة، وتحديدا مشاغل البحارة في تبرقة، هذا بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى. دون أن ننسى ركن غابتنا الكنز المنسي. بالإضافة إلى ذلك اليوم بش يكون عنا متابعة خاصة ولدورة

عاشرة للمهرجان التنموي الثقافي مهرجان كرموس الجبة في دورته العاشرة، باش يكون أكيد الافتتاح صار أمس وحضور جماهير البارح متميز. هذا الكل عنا منوعات تتبع الجانب الجماهيري وغيره، ولكن في علاقة بالمهرجان التنموي المهرجان الثقافي اللي ينطلق من إنتاج محلي اللي هو الكرموس. هذا الإنتاج اللي انطلق من المحلية من جبة تيبار باجة للعالمية، باعتبار كرموس جبة بوحولي تحديدا، وهذا ما حتزيدي عنده التسمية أو العلامة المثبتة الأصل اللي تخليه كي في العالم كي تصدر راو يخرج باسم كرموس الجبة لا شيء آخر، يعني الاسم الجبة بفضل هذا المنتوج. الجبة نعرفه موقعها أكيد على وهذا الارتفاع والماء اللي هبط من جبل وغيره، وهذا الكرموس يتحول إلى العالمية باختصار. بالإضافة إلى ذلك الكرموس هذا اللي المنتوج الأولي، ولكن تم تثمينه في وفي في الكثير من المشتقات اللي تابع الكرموس هذا، أكيد عمل نسائي بامتياز. مجمع كنوز الجبة، هذا المجمع أيضا اللي للأمانة باش تدخل معنا السيدة فريدة الجبي، وباختصار باش تكون المداخلة عندما يتحول الكرموس، هذه هي الكلمة لأنه حتى المهرجان في دورته العاشرة كرموس الجبة، عندما يتحول الكرموس إلى كنز بأتم معنى الكلمة. قبل كل شيء أهلا وسهلا بكم، نمشونا غم ثم لنعود المصافحة الأولى باش تكون مع أكيد مدير الدور العاشرة لمهرجان كرموس الجبة السيد أنور الجبي، لكن قبل نمشونا ثم لنعود رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم في الحدوام. نذكر تعقوا بينا في الاستماع باش نحكوا على حكاية أكبر من تظاهرة، مش مجرد مهرجان. الحكاية توصل باختصار نحكوا على حدث تنموي ثقافي بأتم معنى الكلمة. أوت 2026 أمس هو انطلاق مهرجان عنده خصوصية. المهرجان ذا يحكي على كرموس، من أشهر الكرموس الموجود في تونس، عنده العلامة المثبتة للأصل، انتقل من المحلية للعالمية اللي هو مهرجان كرموس جب. المهرجان هذا خاصة في الانطلاق متاعه باش نحكوا على الجانب التنموي بدرجة أولى، باعتبار سنة ثم أفضلية في الانتاج وحتى في الأسوان. تونزيد يحكينا عليها سي أنور الجبي، حاضر معنا سي أنور الجبي، أكيد هو مدير مهرجان كرموس الجبة في دورته العاشرة، انطلق أمس، حضور جماهيري البارح يعمل كيف، وأكيد هو أهل مكة أدرى بشعابه. باش يحكينا على الكرموس اللي انطلق من المحلية من جبل القراعة تحديدا، اللي قاعد يشرب من جبل من الحجر، وذي والماء هابط من جبل ذيك اللي عطاه نكهة وخصوصية. سي أنور أهل وسهلا، مرحبا بيك، تحية كبيرة لك. مرحبا،
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بين كل المستمعين إذاعة الكيف.
0: انطلاقة جيدة للمهرجان البارح، أجواء تعمل الكيف، واللي يهمنا كونه اللي يسمع فينا باش نحكوا على هالمنتوج هذي خصوصيته، واللي انطلقت من موروث زراعي للي وصلت أكيد تظاهرة ثقافية والتداخل بين الاثنين. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم. مهرجان الكرموس هو مهرجان يجي باش يثمن منتوج الجهة ويعرف بها لهذا المنتوج اللي خذا سيت وخذا التسمية المثل الأصل أنت قدمته في أعز حلة ليه، وإن شاء الله يكون صدى متاعه في كامل تراب الجمهورية، وهذا يفرحنا برشا ويفرح أهل جبة خاطر تعبوا على الموسم هذايا، وتعرف أنت العناية بالكرموس
0: على طول العام،
1: أبدا عن جد على طول العام، على طول العام كسبوها أبدا عن جد، حتى في طريقة المعرفة نتاعهم والدراية نتاعهم بهذا المنتوج، منتوج الكرموس واللي خاصة تمتاز بالبحولي اللي فيه التسمية المثل الأصل. وهذا فخر لجبة وفخر للمناطق الداخلية اللي تسعى باش تعرف بجهتها، وإحنا فرحانين برشا إنه بالحق نمثلوا إن شاء الله نمثلوا المناطق الداخلية في أبهى حلة لها. المهرجان البارح انطلق مع في افتتاح الدورة العاشرة، إن شاء الله يكونوا الناس كلها مستمتعين بالمهرجان، وإن شاء الله ما يكونش فيه خلالات وتعرف اللي إحنا ملنا إلا عناصر نخطئ ونصيب، عاد ربما ثم كان ثم إخلالات إحنا مستعدين باش نتجاوزوها باش نوصلوا للنجاح اللي إن شاء الله يكون الناس كلها مشاركة فيه، من خاصة سناب باستثناء كل السلطات المحلية اللي ساهمت فيه وكانت تتبع في مهرجان الكرموس واعطته أهمية قصوى، من الولاية، من الثقافة، من البلدية، من المعتمدية، من كيف، وهذيك النجاح
0: كل الأطراف،
1: هذيك النجاح يأتي لي يعني هو ثمرة مجهود لكل الأطراف،
0: أي تشاركي، مقاربة تشاركية مبنية عليها العمل بتاعك. سي أنور، بوحولي جبة لكن عندكم الزيدي زيادة، ما ننسوش لأن الزوز موجودين.
1: هو جبة تنتج بعديد الأصناف، هي موجودتها كل الأصناف، أصناف من الخنزيري للبوحولي للوحشي للزرقي، برشا انواع يعني عديده، اما اكثر يعني في الانتاج اكثر حاجه هو البحولي اللي تمتاز به المنطقه نتاع جبه.
0: ويجي مرتين في العام، هذيك الخصوصيه
1: نتاعو، هو بيفير يجيب مرتين بالعام، اللي هو صعيب برشا باش تلقى ثمره تعطيك ثمرتين في العام، وهذاك علاش احنا نحبوها وتحبنا في واكسبسيونيلمون رغم قساوة المناخ السنة
0: والموارد المائية خاصة،
1: إلا أنه الفلاحة سعوا باش يأمنوا المنتوج، ورغم هكيك السوم في المتناول، السوم في المتناول الناس كل يعني أنت كتجي لجبة تاخو كرموس مزيان من 4000 حتى 7000، نعرف الناس كل تتوج على سوامات
0: من 4 دينارات، يعني يعتبر
1: حتى 7000 7500
0: باهي برش،
1: كل متناول، وتلقى نقاط بيع على طول مداخل الجبة من الفلاحة، وانا طلبت من الفلاحة انهم يستقبلوا زوارهم ويحاولوا باش يذوقوهم ويستقبلوهم احسن استقبال، خاطر جبة مضيافة باهاليها، وتعرف اللي المناطق الداخلية تفرح بالناس اللي يجوها والفيزيتور نتاعها، وان شاء الله نكونوا ونشرفوا بلادنا.
0: اي باش نختم معك فقط، نذكر اللي الجمعية نتاعكم انت اكيد على راس الجمعية، الجمعية اللي تنظم مهرجان كرموسة جبة، والجمعية ذي ما شاء الله قاعدة تشق في طريقها وناجحين وغيره. المهرجان ذا في كل الحالات اللي هو فرصة لجيل جبة منه يذوق الكرموس، منه يشري منه جولة وروعة المكان أكيد في ما يتعلق بجبل القراعة، وحتى المكان اللي يصير فيه المهرجان المسرح طبيعي، هذه الطرافة طرافة حتى في حد ذاتها، حتى اللي يطلع على المسرح متاع دقة سواء سمحني عفوا جبة، مش أي مسرح، يعني مسرح منحوت في الجبل، هذه الطبيعة اللي ما تعودش أكيد.
1: المسرح هو تاج على هو في أقصى نقطة من جبة، هو تاج على جبة، ورغم صعوبة المكان وكل شيء اللي ارتقينا إن نعمله في هذا المكان اللي خطر بالحق يمثل طبيعة خلابة وطبيعة مبينة برشا، هو يعكس صورة للجبة اللي يجي. احنا كأولاد الجهة النفس نتاعنا الوحيد، وصدقني لتو نحبوه، خطر هو يمثل رمز لينا ورمز الكفاح، خطر المهرجان تخدم بأيادي أبائنا، يعني ما يعني سواعد اهالي جبه وصعوبه المكان خلى القوه نتاع اهالي جبه تعمل مهرجان فيه في البلاصه هذيك، ورغم صعوبات انه يمثل وجهه جبه. ان شاء الله نشرفوا جبه ديما بالحاجات الباهيه وتبار وباجة والولايات الداخلية الكل.
0: سيانور فقط ما ثماش هكا حتى تقديرات سنة، خاطر المنتوج 2023 نعرفوه طاح فرض مرة 50%، سنة ثم عودة، مبدأين ثماش تقييمات هكا رقم هكا في صابة سنة ولا مزيد؟
1: والله هو المنتوج متاعنا متاع سنة كان يكون أحسن من كيكا برشا، كان يكون قياسي، إلا أنه تعرف المناخ الماء والله يعني كلمة
0: موجود
1: سرطان ماء يعني مش كيفية كبيرة، لأنه المناخ هو اللي أثر على المنتوج، قرابة الصابة أثرت يعني في 60-70% ماك من الصابة اللي كانت نورمال مو جيب حاجة به، ورغم أنا رغم هكيك السومة
0: في المتناول
1: الناس كل، وبالعكس الجودة جودة عالمية.
0: أي شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة، ربي يوفقكم. تفضل سيانو.
1: نشكر كل هيئة المهرجان، ونشكر كل من دعم هالمهرجان هذي نتاع جبة، نوجه لهم تحية، ونوجه تحية لخويا نوف اللي هو أمين المال معايا في جمعية مهرجان الكرموسة جبة، إن شاء الله يكونوا كلهم فرحانين بهذا النجاح. شكرا. ونشكركم أنتم ونشكر كل المستمعين، ونطلبوا منهم باش يزورونا ونستقبلهم إن شاء الله في أحلى استقبال.
0: شكرا جزيلا سيانور الجبي، مدير مهرجان كرموسة جبة دور 10، بالتوفيق، مزيد نجاح والتوفيق، أهل وسهل. بعد شوية مازلنا باش نحكوا على جبة، باش تكون السيدة فريدة الجبي مجمع كنوز جبة وتثمين هالكرموسة ذا في مشتقات الكرموس، الحكاية الكل مربوطة ببعضها. راجعين بعد النغمة ذايا، اللي فاتوا الاستماع نجي مدخل على الباج راديو كيف وعاودي يسمع الانترفيو، أهل وسهلا، مرحبا، راجعين.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم كرموس الجبة والفلاحة النسائية بشكل خاص، وكيف تحول الكرموس إلى كنز بأتم معنى الكلمة. كنا نحكي على العلامة أو التسمية المثبتة الأصل بداية من 2012، وهي تثبت الليتين ذاي مطابق لشروط المنشأ والجودة والتتبع، وصورنا أكيد تم تسجيل فيك دو جيبا في دوليا سنة 2021 لحماية الاسم من الغش والمنافسة غير المشروعة. مجمع كنوز الجبة رافقها قصة النجاح هذية، وأكيد علاقته بالكرموس وخاصة الفلاحة النسائية، النساء اللي ثمنوا الكرموس هذية وتحول إلى كنز. هالمجمع هذية أحسن إنسان أكيد نجم تحكي عليه رئيسة المجمع السيدة فريدة الجبي. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية كبيرة لك.
1: اهلا وسهلا اخويا فتحي، اهلا وسهلا باذاعه الكاف وبمستمعي اذاعه الكاف، مرحبا بكم على على معانا في جبه على كرموس، مع كرموس الجبه.
0: اي كرموس الجبه كنا نحكوا مع سي انور الجبي والمهرجان وغيره، التظاهره الثقافيه التنمويه، ولكن معكم انتم الكرموس، جاوز الكرموس، هالمنتوج الأولي، مادة خام أولية لمنتوجات أخرى، وهالمنتوجات هذه وصلت العالمية، وأحسن أكيد إنسان تنجم تحكي عليها بفضل نساء وحراير الجبة. هالقصة هذه هي فرصة باش نذكروا، خاصة اللي السنة رغم التغيرات المناخية ورغم الماء ورغم التحديات ثم نجاح، هذا هو المهم.
1: الحمد لله، الحمد لله أنه بالإصرار متاع المواطنين متاع أهالي الجبة الحقيقة، اللي هما صبورين، اللي هما خدامة، اللي هما مجاهدين، اللي هما يعني هذاك قاعدين يعني محافظين ومطورين وماشيين في النجاح، ماشيين في النجاح الحمد لله. كما تفضلت، أنا فريدة الجبي رئيس مجمع كنوز الجبة في تحويل المنتجات الفلاحية. نحن نخدم على الفالوريزاسيون دو برودوي تيروار، المنتجات المحلية، يعني نتمنوا في المنتوج المحلي. صحيح نحن بما أن هي الجبة كما قلت، كما تفضلت، أنها منطقة فلاحية سياحية إيكولوجية بيئية بامتياز، تراثية ثقافية، يعني كل مقومات الحياة موجودة فيها، كل مقومات العيش الكريم هي موجودة فيها، من خصب تربة وماء وماء عذب وخضرة وجمال وطبيعة مزيانة برشا. هذاك زاد من مقومات ربي سبحانه أحبانا بهالمناظر هذية، يعني حطنا في موقع جمال، موقع ثري، يعني الحمد لله، يعني كما نقولوا احنا جبة جالبة للحضارات، بلاد ماء، بلاد تربة، بلاد خصب، بلاد واحد، وكذلك المواطن متاعها، أهليها يعني خدامة، أهليها يعني معاملين على رواحهم، يعني ما همش معاملين على ربي وعلى رواحهم، استثمروا حتى في الحذرة كما تشوف الجبة، يعني تحت سفح جبل القراعة، يعني مكان عالي عالي، والحمد لله أنهم وصلوا استثمروا فيها وعملوا من الكرموس نتاع الجبة، عملوا مورد رزق يكفيهم ومصورين والحمد لله.
0: خاصة هالمنتوجات المربوطة بالكرموس، اللي نعرف انتم مجمع تخدموا كل شيء، ولكن خاصة مشتقات الكرموس اللي تعرفتوا بها، وهي السنة موجودة في الدور العاشر وديم موجود، وثم ديم جديد أكيد كانت تعطينا فكرة.
1: أكيد أكيد أكيد، هو نحن يعني صحيح المهرجان كما حكيت أنت يعني في دورته العاشرة، لكن هو ما هوش في دورته العاشرة، هو في دورته أكثر من 30 سنة، يعني بالضبط. احنا من 1993 يعني تأسست معتمدي التبار، وبعدها بعام ولا بعامين تكون المنتزه وتكون المهرجان متاع الجبة. ما كانش بالطريقة، يعني كان بطرق أخرى، من مع بداية المشروع بومبا اللي هو جاء في 2013 مع الجبة باش يثمن المنتوج متاع كرموس الجبة، باش يعطيه وخدم عليه وعمل له أبحاث وعمل له كراسة شروط وعمل له برشة خدمة، برشة خدمة، يعني اللي ومن بعد أعطاه التسمية المثبته للاصل يعني خلينا التسميه المثبته للاصل الجب، وكذلك يعني بعض التسميه هذيك اللي هي خليناها نحن تحصلنا عليها في 2019 بعد خدمه 7 سنوات
0: بالضبط.
1: يعني يعني 7 سنوات عمل وتضحيه وجهاد وجري ويعني بالحق وخدمه تحصلنا على الشهاده نتاعنا، ومن بعدين بعد 2020 زاد تحصلنا على سيبام يعني جبة محمية طبيعية ذات تراث عالمي سيستم انجينيور يعني يعني علامة أخرى، وزاد كيف كيف عندها سيبام اللي عندها سيرتيفيكا بيولوجيك. وهذا ما يمنعش أنه نحن كان سيد جبة مش كان مجمعة مش جبة، هو صحيح كان مجمعة مش جبة كان النواة، لأنه هو انطلق من 2016 انطلق في إطار الاقتصاد التضامن الاجتماعي
0: بدأ بعشرة فلاحات وأكيد كبرت الحكاية
1: فلاحات كانوا يخدموا وحدهم هكاك، جاء المشروع هذا يجي زاد جاء المشروع يعني لمدهم وعمل لهم مع مكتب لائحة المرأة الريفية، عمل لهم التكوينات وعمل لهم الفورماسيون وتكونوا في هيكل القانوني اللي هو مجمع كنوز الجب، وبدا يخدم في مجالات عده يعني مش كان مجال الكرموس. صحيح البوتنسياليتي نتاع الكرموس والسافوار فير والحاجات هذوك متوارثينهم عن اجداد، يعني نحن ماهوش حاجه جديده، مي طورناها في شكل يعني ولا معجونه معقم معلب اومبالي معمول يعني بطريقه بتقنيه صحيحه بتقنيه يعني يعني معاصره مواكبه للعصر مواكبه للمواصفات كي تقول المواصفات العالميه
0: اكيد
1: يعني بالحق يعني المنتوج خاصه معجون الكرموس معجون الشريحه اللي هما من الكرموس بالاساس يعني عندهم صيت كبير، عندهم ميداليات في مسابقه التذوق الوطنيه مع لابيا مع وزاره الفلاحه مع البومبات كيف يعني متحصلين اكثر من 10 ميداليات في المنتوجات نتاعنا اللي هي اكثر من 10 ميداليات، لان هي فما دورات 5 دورات تعاملوا من 2017 انطلقوا من جبه يعني يعطيك الصحه المناظره انطلقت من جبه عملوا كونكور لهنا في جبه ودخلت فيه برشا فلاحات وبرشا واحد منتوجات وخذينا شهيد وخذينا جوائز. من غاديكا كانت الرؤيه واضحه انه البروجي ينطلق في مشروع المسابقه الوطنيه للمنتوجات المحليه. وقتها كانت 2017 كانت انطلاقه من جبه الحقيقه. الحمد لله يعني الحمد لله وكمل الدورات الخمسة يعني كل عامين نعملوا دورة وكل عامين نتحصلوا على ميداليات مناشي يعني وقاعدين نخدم وقاعدين نتطور يعني وصحيح المجمع مش بركة كان يعني كان الكرموس صحيح لأنه البوتنسياليتي كرموس، لكن مثلا نحن عندنا الجبل عندنا الغابة عندنا الزعتر عندنا الكبير عندنا الزهر عندنا الورد العربي عندنا برشا حاجات يعني اللي سميناها زاد كيف خدمنا يعني بين التجفيف والتحويل نتاع الغلال والخضر خدمنا التجفيف والتقطير والنباتات الطبيه والعطريه خدمنا زاد كيف يعني. والحقيقه في الوقت ذاك كان فما المشروع نتاعنا كان فيه برشا فيشات منهم الفيشه نتاع التقويم نتاع نقطه البيع في الفيشه نتاع الريستوراسيون يعني هذوما اللي نحن تو وصلنا طورناهم وعملنا نقطه البيع الحمد لله وتواصلنا مع بروجي فورتريس مع سفارت كندا عملت لنا البوان دو فونت تو ان شاء الله انكور قاعدين نحضروا للتابل دوت ان شاء الله يعني نلقوا شكون يهز معانا ويهز معانا يد يعاوننا يعني باش نوصلوا. ومن رحم مجمع كنوز الجبة وكان هو اللي نقولوا نحن الامباكت اللي القوي اللي عملوا مجمع كنوز الجبة والنساء مجمع كنوز الجبة هما صحيح صنديدات مضحين صابورات يعني مجاهدات بأتم معنى الكلمة يعني خدموا لحد الآن هما قاعدين يخدموا قاعدين واقفين في الميدان وبقوة يعني الحمد لله بالرغم فما عوائق وفما مصاعب وفما ما تعرف زاد حتى ما ضريبة النجاح ديما موجودة يعني ديما موجودة وقوية يعني لكن الحمد لله أن توا وصلنا عملنا نقطة البيع إن شاء الله تابل دوت ومضحين ومع المهرجان ديما نخدموا كيما نقولوا توا كيف البارح مثلا نحن روحنا الساعتين نتاع الليل يعني من المنتزه نتاع الجبة من المهرجان نضيفوا العباد نوكلوا العباد نعشوا العباد اللي هي جاية من بعيد وما تلقاش ما تاكل نحضروا لها كسكروتات نحضروا لها نوفروا لها حتى يعني بأقل يعني باللي موين دبور نحضر ونعمل الحاجات يعني من الطبحية. طبحية وعملنا من الكرموس متاعنا الحقيقة، عملنا منه معجون كرموس، عملنا منه معجون شريحة، عملنا منه شريحة، عملنا منه عملنا منه مقروض بشريحة الكرموس، عملنا منه مرقة زهرة يعني حلوة بشريحة الكرموس، عملنا برشا حاجات يعني ونحاولوا باش نخدموا يعني على حاجات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله المسار مازال متواصل، المسار مازال متواصل بالرغم كما قلت أنت العوائق الطبيعية نقولوا نحن التغيرات المناخية اللي موجودة في العالم الكل. الجبة ماهيش بعيدة على يعني أكيد. على التغيرات المناخية عانت في السنوات اللي فاتوا اللي فارتين عانت برشا مش شوية برشا من الغابة متاعها برشا يبس برشا يعني، والحمد لله عودت رجعت الطقس رجع تغير شوية ولا فرجع برد شوية ورجع فما شوية مير رجع لنا المير رجع لنا الأمل، ما فقدناش الأمل لله. احنا ديما ما نفقدوش الأمل وديما متوكلين على الله وصابرين يعني إن شاء الله كيما الناس الكل إن شاء الله.
0: أكيد. آخر سؤال، تقييمك لصابة السناء بالمقارنة بعام الأول، أفضل أقل أكثر؟ نعرف
1: والله إجمالي بشكل عام. سنة سلعة باهية سلعة باهية باهية باهية في كاليتي نقولوا نحن
0: الجودة
1: في الجودة أي في الجودة باهية. البيتر الحقيقة ما جاش يعني لأنه نحن عندنا صابتين يعني علاش البيتر الكرموس اللي ماخذة الكرمة اللي هي ماخذة التسمية المثبتة للأصل اللي هي البحول اللي هي تعمل صابتين يعني. وعلاش خلات هي على خاطر البروديكسيون وعلى خاطر خاصة بالجبة، على خاطر الطبيعة والمناخ والتربة مغذية وكل شيء بالسالمينيرو والماء مغذي بالسالمينيرو والطريقة التقليدية يعني، والمناخ له جاف له رطب يعني بين يعني خاطر الكرمة ما تحبش السخانة برشا ما تحبش البرود برشا يعني المناخ مواتيها. ما في الشتاء السنة اللي فات يعني الأمطار برشا العام الشتاء طول بدا من الخريف وطول يعني فما برشا مطر، الكرمة زادت في الغمص زادت قوي في روحها يعني ما عطتش الصابة بيسر ما جاش بالنسبة للكرموس لاباس، الماء موجود لاباس، في شوية في المدة الفايتة سخانة متاع جويلية المدة هذه اللي فايتة يعني أثرت شوية على الكرموس، لكن لاباس في الجروس مدو يعني الحمد لله يعني الواحد ديما يحمد ربي تقييم ينجم يكون معدل متوسط أكثر شوية من المتوسط ينجم يكون مع وقت هو ما تعرف الفلاح ينجم يعوض هكا وهكا ينجم مثلا الصابة يطلع السوم يعني مثلا ماشي الصابة ناقصة السوق يحكم فيه العرض والطلب.
0: عرض والطلب أكيد
1: يعطيك الصحة يحكم فيه العرض والطلب، إذا كان فما طلب قوي والعرض ما فماش مش بصير بشتغل السلعة الفلاح ما يلقى روحه ما هوش خاسر يعني.
0: الله لا يخسركم وإن شاء الله ديما مربوحة وإن شاء الله مزيد النجاح والتألق.
1: مرحبا بكم طلعوا علينا زادا مضابين طلعوا علينا في جبة تزورونا في أيام المهرجان تأخذوا الكرموس متوفر موجود يعني لهنا على عين المكان ما هوش غالي برشا يعني مش كيما تلقاه في السوق كيما تلقاه عند الخضار لهنا
0: من
1: عند الفلاح ديريكت من عند الفلاح ديريكت لسوانات المناسبة وبارك الله فيكم ويعطي الصحة لإذاعة الكاف المواكبة للأحداث ديما على طول وبارك الله فيكم يعطيك الصحة أخويا فتحي إلى اللقاء.
0: مرحبا السيدة فريدة الجبية أكيد رئيس مجمع كل الجبهة. مرحبا أهلا وسهلا مستمعين معكم، نذكر التعقبين في الاستماع نغمثهم من العودة رجعين.

حبيت والله حبيت والحب مقواه مقواه شعشع في القلب نوره حبيت والحب مقواه شعشع في القلب نوره

في موسم الأمطار، مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، كما دعا إلى إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة، إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. وبولاية جندوبة، استعرض أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالجهة أمس، استعرضوا مدى جاهزية مختلف المصالح لتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين، حيث تم تأكيد على ضرورة استكمال عدد من التدخلات الوقائية، وخاصة تهيئة المعابر والمنشآت المائية والجسور وضمان جاهزيتها. تمت بولاية سريان المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سريان الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري. أكدت مؤسسة فداء أن إحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل سنة يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان. وحيال لهذا اليوم الدولي، سيتم اليوم عرض عدد من الشهادات التاريخية التي توثق للملاحم البطولية التي خاضها أفراد القوات المسلحة ولجهود منظومة الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية، وذلك بإحدى الإذاعات الخاصة. استشهد فجر اليوم فلسطيني جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص عليه في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. أكدت حركة حماس أن هجمات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية لن تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، مشددة على تمسكهم بالصمود والمقاومة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

0: ಹೇಳ್ತೀನಿ.
1: متفرقات. أهلا وسهلا بكم في متفرقات. نذكر التعقوا بينا في الاستماع. متفرقات باش تكون جولة في آخر الأخبار على مستوى وطني. الحديث كل الحديث في هذه الآونة على الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. أكيد اللي بداية من غور سبتمبر نحكو على الموسم الفلاحي 2026-2027. من أهم الحواج اللي يعني يكون الحديث عليها في هذا الموسم هو في الآونة الأخيرة صدور منشور أسعار بيع بذور الحبوب المثبتة والشعير المراقب المعد للبذر للموسم الفلاحي 2026-2027. فقط فيما يتعلق بهذه يعني 17 أوت هو صدور هذا المنشور. بذور الحبوب المثبتة من الجيل الأول قمح الصلب باش يكون في حدود 170 دينار للقنطار، قمح لين اللي هو الفرين 140 دينار للقنطار، شعير وثريتيكال في حدود 130 دينار. بذور الحبوب المثبتة من الجيل الثاني قمح صلب 168، لين 138، 128 يعني دينارين التالي. ثم بذور الحبوب اللي هي الستوندار قمح لين 166، يعني ديما 4 دينارات التالي. الشعير المراقب المعد للبذر باش يكون في حدود 115 دولار، دينار دولار حكاية أخرى. هات نسمعوا في حوار أكيد الرئيسة المدير العام لديوان الحبوب السيدة سلوى بن حديد في حوار والحديث خاصة في تقييم الموسم الفلاحي الحالي وأهم النتائج. نسمع العنصر المسجل ثم نعاودها.
2: هو المهمة الأساسية لديوان الحبوب اللي هو تابع وزارة الفلاحة هو تزويد البلاد بالحبوب، يعني هذا هو المهام متاعه الأساسية. وكذلك هذا يصير يا أما عبر الكميات المنتجة محليا أو التوريد، هذه معناها المهمة الأساسية. ثم مهمة أخرى هو تكوين المخزون الاحتياطي من الحبوب، كذلك المساهمة في تزويد البلاد بالبذور الممتازة. وإحنا على معناها توا أيام قليلة ونبدأ نزودوا في البلاد بالبذور المثبتة إن شاء الله. الحقيقة بشهادة الجميع موسم تجميع الحبوب صار في ظروف طيبة، وهذا بفضل الاستعدادات المبكرة من مختلف يعني المتدخلين في عملية التجميع، مش الديوان وحده. تعرف اللي عملية التجميع هي امتداد لحلقة الانتاج، ويقولوا عملية التجميع يجب تكون ديما الاستعدادات بصفة مبكرة، خاطر هو تتويج لما قمنا به طيلة أشهر من العمل. إن شاء الله سنة في شهر سبتمبر سنقوم على غرار كل المواسم. الموسم يعني سيكون عندنا يوم إعلامي لتقييم موسم التجميع بتشريك كل المتدخلين لتدارس النقائص خاصة لتلافيها مستقبلا. الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن وإحنا أوشكنا على النهاية من عملية التجميع هي في حدود 11 مليون قنطار، وكان قارنوها بالموسم الفارط اللي كانت في حدود 11 مليون و 800 ألف قنطار. يعتبر الموسم ثاني باهي طيب، معناها مقارنة بالمواسم السابقة. احنا كي نقولوا موسم طيب كي تبدأ الكميات المجمعة تفوق 10 مليون قنطار، ولكن التوزيع امتاحها احنا ال 11 مليون قنطار عندنا 94% حبوب استهلاك و 6% بذور ممتازة خام اللي بعد تولي بذور مثبتة. بالنسبة للبذور الممتازة الخام هي في خلال هذا الموسم كانت في حدود 680 ألف قنطار، تقريبا نفس الكميات في الموسم الفارط اللي كان زايدة شوية كانت في حدود 711 ألف قنطار. إن شاء الله خلال هذا الموسم يعني الكميات اللي إن شاء الله نحطوها على ذمة الفلاحة باش تكون في حدود 500 ألف قنطار. بالنسبة لحبوب الاستهلاك، حبوب الاستهلاك عندنا ثلاثة أنواع. عندنا القمح الصلب، وإحنا تونس معروفة بزراعة القمح الصلب، وعندنا القمح اللين، وعندنا الشعير. وهنا معطى هام جدا كي نقولوا عملناه 11.8 مليون قنطار 11، الفارق منين جاء؟ إحنا رانا بالنسبة للقمح اللين تعتبر كميات هامة، احنا خاطر توا المساحات المخصصة للقمح الليل في حدود 49 ألف هكتار، ولكن تم تجميع حوالي 1,700,000 قنطار، ما وصلنا ليش حتى عام 2019، هذا معطى هام، ولكن ثم تراجع بنسبة 42% بالنسبة للشعير، وهذا النجم نفسروه رأى الشعير خاطر الاتجار في الشعير حر، يعني السعر المحدد من الدولة هو سعر تدخل، يعني الفلاح له الاختيار ينجم يبيعه كما يحب في السوق الداخلية إذا كان السعر يكون أفضل من السعر المحدد من الدولة، ولا يلتجأ للمراكز التجميع. وهنا برب احنا بالنسبة للقمح الصلب اللي نقوله ديما 75% من الكميات المجمعة هي تمثل القمح الصلب. قمح الصلب اللي نعمله به سميد كسكسي والعجين الغذائي، والقمح اللين اللي قلنا احنا 2,700,000 قنطار هو اللي نعمله به الفارينة والمرتبات والخبز. واحنا هيكليا بلد مورد للقمح اللين، على خاطر هذه استراتيجية الدولة اللي هي ننتج أكثر ما يمكن من القمح الصلب. توريد يتم بالنسبة للقمح اللين، علاش؟ خاطر القمح اللين متواجد، الانتاج العالمي في حدود 700 مليون طن، بالنسبة للقمح الصلب لا يتجاوز الانتاج العالمي 30 مليون طن. الأسعار ديما الأسعار بعضها تكون حسوا الأزمات العالمية كما 2008 2014 2022 آخرهم 2026 الأسعار تكون ترتفع بشكل مشط بالنسبة للقمح الصلب باعتبار ندرة حاجياتنا السنوية. سبق وان قلناها في عدة مناسبات 12 مليون قنطار قمح صلب، كما القمح صلب كما قمح الليل، و12 مليون قنطار قمح ليل، والشعير خطر الشعير توا حر هو والتوريد حر، ونقولوا احنا في حدود 750 ألف قنطار شهريا. بالنسبة للقمح الصلب احنا جمعنا 8 مليون قنطار، جمع 8 مليون قنطار تغطية متاع 8 أشهر، وهذا هام معناه يهزك حتىكش الجانفي 2027، 8 مش كما كتلم 2 كما كتلم 4، وتخليك حتى لمجابهة النقص، ولكن يلزمنا ان نكونوا باش نجيبوا هالأزمات إذا صارت، يلزم ديما يكون عنا معناها مخزون احتياطي ونخدمه في أريحية. وذلك علاش نحب نظهر بربي، نحب نوضح حاجة، تو نسمعوا في الصيف وقت نبداو نجمعوا قولك هاك تجمعوا ممتان قاعد تورد في القمحرة، واللي نوردوا فيه هو القمح اللين، هذاك ملا خيار الدولة خطر الأسعار ملائمة. بالنسبة للبذور بربي الممتازة نحب هنا نوضح حاجة، احنا راو حاجياتنا في تونس في حدود 2.5 ملايين معناها زراعة، والفلاح بتبيعته ويخلي زراعته، والدولة توفر حوالي 25% من بذور المثبتة معناها اللي يقع معناها تزويدها وانتاجها عبر شركات انتاج البذور. احنا شفنا راو الموسم الفارط، انا نقولها راو تعدى في ظروف طيبة، وكان عندنا رقم قياسي راهو 524 ألف قنطار، ونقولها وأعيدها عمرها ما صارت في تونس، معدل في حدود 260 ألف قنطار. موسم بركة تم توزيع 350 ألف قنطار، معناها مجهود من شركة الإنتاج على خاطر هما اللي في علاقة مع المكثرين باش يوفروا هالكميات هذه، ولكن زاد الفلاح وقت اللي هنا بربي نحب نتوجه للسادة الفلاحة، وقت اللي يقوم بطلب معناها من عرش كمية ما من البذور، راهو كي يطلبها في سبتمبر يمكن تجي في اكتوبر يمكن تجي في نوفمبر، على خاطر الطاقات متاع شركات الانتاج ما تنجمش تخرج اكثر من 5000 قنطار يوميا. ولكن بحول الله كيما نجحنا موسم البذر في الموسم الفارط ان شاء الله نخدمه بنفس النسق، واحنا البلاغ سيد وزير فلاحة اليوم سيي بدينا في طلبات تلقى طلبات تزود سيي احنا باش نحطوا على ذمة الفلاحة ابتداء من اليوم.
1: نذكر تعقبين في الاستماع دي السيد سارة بن حديد المدير العام لديوان الحبوب، والحديث عن حوصلة لأهم خاصة في علاقة بنهاية الموسم الفلاحي 2025-2026، الشيء اللي جمعناه بالكم والتفاصيل وغيره، والحديث عن آخر السردات للموسم الفلاحي 2026-2027، والبداية خاصة بعد صدور المنشور عن وزير الفلاحة فيما يتعلق بالأسعار، يعني بداية قبول طلبات التزود من الشركات خاصة لكمية القمح اللي بشكون موجودة وموضوعة على ذمة الفلاحين نحكي على البذور. أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم نفس المشغل تحديدا نحكي على أكبر ولاية منتجة ولاية باجة، والحديث عن هذا المشغل بالذات سي شكري جبي رئيس الاتحاد الجهوي والفلاحة باجة، نسمع وصل مسجل فيما يتعلق بالزراعة الكبرى والحبوب والموسم الفلاحي الجديد ثم نعود.
0: فيما انتظرنا تسعيرة البذور الوقت المناسب وقبل موسم البذر خفضنا على نفس الأسعار السنة الفارتة، نقطة إيجابية تسجل لفايت دعم الفلاح، إن شاء الله نستثمرها لأنه المستلزمات الإنتاج ومستلزمات السنة الفلاحية مش فقط بذور، هي أسمدة، هي تمويل، وهي تقييم بدرجة أقل، هي تقييم باعتبار أن السنة الفارتة كانت سنة ممتازة في علاقة بالتساقطات، ورغم ذلك الحصيلة كانت دون المأمول. إن شاء الله بالنسبة يوقع تقييم محلي جهوي وطني وتتوفر مستلزمات الإنتاج، واللي غريب شوية هو أنه إلى حد اليوم من موضوع الدي أبي مازال ما هوش قاعد يتوزع بطريقة ثالثة، هو أنه قاعد الميزون بلاس ما هوش قاعد عليه، هذا مستغربين منه شوية لأن الأولوية للدي أبي أول حاجة نحتاجها هو سبير 45 والدي أبي، سبير 45 موجود، دي أبي ناقص. نتمنى أنه العمليات هذه كلها وأن المستلزمات هذه كلها تبدأ حاضرة، وإن شاء الله ربي يمن علينا بالأمطار وبخريف باهي حتى تكون الانطلاقة 26-27 تكون انطلاقة جيدة ومشجعة ومحفزة.
1: ذكرت عقوبين في الاستماع هذا يرك المتفرقات فلاح دوم مصرين معكم كان سيجوكر الجبير للاتحاد الجوي الفلاحة باجة والحديث عن أسعار حبوب البذر. مواصلين معكم نسمع العنصر المسجل التالي. سي البحري الفرياني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة تستور يحكي على المناطق السقوية، مشروع تكثيف المناطق السقوية. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
3: بالنسبة للمناطق السحقية في تستور 4 سنين 5 سنين تعبة، من 2018 تم بعث يعني مشروع جديد هذايا ودراسات بدأت، مشروع تثمين المنطقة السحقية تمويل من البنك العالمي، بدت فيه الخدمة عندها جي 4 سنين توا احنا كملنا الخدمة. المناطق كانوا يعانيوا من نقص الماء، خزان كبير كنا نعمله ب 500 متر كوب ولنا في 24000، الماء موجود، الفلاح يسقي جمعة كاملة، فما ترشيد في عملية استهلاك الماء خاطر القطرة ما بحسابها. منطقة عينونس تشكو نقص كبير كبير كبير، فما زيتون مات، فما بلايس يوصلها الماء بلايس ما يوصلها شيء. احنا نطلب من السلطة الاشراف وخاصة المندوبي التدخل باش نكملوا منعوا الصبا نتاع السناء، والعام الجاي خويا يشوفوا لنا حل في منطقة عينونس.
1: ذكرت عقوبين في الاستماع ذي كان سي البحر الفرياني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في تستور والحديث على المناطق السقوية. موصلين معكم سي رضا النفزي مثل البحارة أكيد على مستوى تبرقة والحديث جملة من المشاغل في تبرقة تحديدا البحارة تبرقة والبرت. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
4: النفزي رئيس النقابة تاع السد البحري من تبرقة، ثم حاجات في البرد ناقصة مثلا، برشا حاجات ناقصة في البرد تبرقة فهمتني. وبالنسبة للحوت خاطر سمعت حكاية البوليميك تاع الحوت وما فهماش، هو ديجا الشر هذا في شهر أوت ينقص الحوت بطبيعته فهمتني، ينقص الحوت الشر هذا حتى الفلايك والكل ترتاح حق البرانسات عم خاطر تحويط البحر ينقص الحوت في شهر أوت هذا البحر يموت شوي فهمتني. وثم عندنا المرشي في مرشي زقرون احنا في البرد تبرقة يهبطوا له الحوت، ما ثمت البرانسية والكل والحوت الكل محسوب يهبطوا فيه البنزارات، يهبطوا بيرنقاس على تونس، يهبطوا القليبي خاطر ساعات المرج تاع تبرقة السوم طايح معناه القشر هنا ما هو العرض والطلب، ما يعطوش السوم للبحار، يعطوا السوم طايح السوم تاع البحرية فهمت تاع الحوت السوم طايح. وبعد كي يمشي البحار يبدا ما تعدي في نهج الحوت يشوف الحوت يلقاه غالي معناه مش السوم نتاعو معناه ديما البحار مضرور فهمتني. على هذيك ولو توا اغلبيتهم يهبطوا الحوت المرشي بنزارات ويهبطوا المرشي قليب ويهبطوا المرشي دقرو بيرقطعه هذيك، وثم حوت بطبيعته ما يتباعش في المرشيات خاطر تاع يسخوا فيه لبرا كيما لانقوسه كيما الراسكاس، ثم حوت برشا انواع تاع حوت تاع وسخ يسخوا فيه ما يتباعش في المرشي في اون ديتاي في الحوانة فهمتني، يبيعوه للوساقه ثم وساقه انا من البنزارات ياخذوا الحوت بالدلاله بالمزاد العلني وياخذوه ويتباع. هذيك هي كيفاش الحكاية تاع الحكاية الحوت ناقص يعني في البرة في المرشي تاع تبرقة يجيبوا من بير القصعة ويجيبوا من عندنا البرت عندنا تو دراجاج تاع البرت نورمال بشجر، والبرت عنده برشا مشكلة حتى البالانسيات ما عادش يدخلوا لهنا برت تبرقة خاطر البرت تسكر تردم قدام الدخلة تاع البرت ما عادش يدخلك البالانسيات الكبار معناه البالانسي لازم يوحل في البرت مع تو مرصودة الفلوس قالوا لابيب تاع إدارة المواني لهنا في تبرقة وعندهم حكاية مشكلة مع تاع الغابات وتفضلت قالوا حسب كلامهم قالوا تفضلت وكل جاي التو ما حبوا شجر والبرت والفلوس مرصودة فهمتني معناه البرت معناه تردم الكبار ما عادش يدخلوا البرت تبرق كل اول تدخل البنزارت ما عادش يدخلوا البرت تبرق فهمتني؟ وعن اشكاليات تاع الماتريال البحر الفلايك معناه كلها مربطه يعني، معناه كانوا بكري يعطوا فهم في الاعانات شوي ماتريال شوي كذا، توقف عالم الماتريال مع المديونيه تاع البنك مو سالين في البنوك الفلايك، فهمتني؟ ما عادش ينجموا يتحركوا. فلايك كله هو الأسطورة قديم ديجا ولا قديم، معناه فلايك قديم فهمتني، لازم باش تصلح ولازم كذا ولازم كذا، لازم فلوس، لازم على الأقل الدولة تشوف كيفاش، ولا من الولاية نرمو يرزون حكاية من الولاية كما كانوا بكري، الولاية ترصد فلوس وترص إعانات على الأقل باش نجم تحرك عمل مطريل الفلايك، تو كل شيء وقف معناه، ولا عاد يعطونا إعانات لا عاد حد شيء، والبحرية هربت ما عادش معناه فلايك رابطة، كل البحرية كلها مشت. هذه هي عندنا الإشكالية تاع الماتريال، نقص ماتريال البحرية يعاني، ونحن لهنا تعرف الشمال بحر الشمال معناه بحرنا صحيح مش العمل كل نخدم، لو برق ما بين الجنوب برق بين الشمال، نحن تو نخدم في العام كامل 120 140 يوم، يزيد ما عندوش ماتريال يزيد عندك هذا معناه ما عادش نجم يتحرك، هذه كل صايره الاشكاليه في برده برق.
1: اهلا وسهلا بكم، نذكر التعقبين في الاستماع، هذا كان سيريدان نبزي اكيد ممثل البحاره ونقابه البحاره في تبرقه، والحديث على اهم المشاغل المطروحه في تبرقه من ولايه جندوبه، خاصه المعروف البحر هذا اللي هو صعوبه البحر الصعيب، والاكثر اللي هو نحكي على مستوى 360 يوم، عدد ايام الصيد لا يتجاوز معدل 120 يوم، بالمقارنه اكيد في الساحل وفي الجنوب ثم افضليات نجم توصل حتى 200 يوم وحتى اكثر، وبالتالي جمله من المشاغل سمعناها في العنصر المسجل. اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم في الحدوام، و هذه جمله من يعني اهم المشاغل المطروحه على مستوى الشمال الغربي وعلى مستوى وطني. نمشوا نسمعوا نغم ثم نعود، موصلين معكم رجين.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم. حديثنا باش يكون نذكر تعقبينا في الاستماع الحديث في ركن خصصناه منذ الأسبوع الفارط، اللي هو نحكو على الماء تحديدا. الماء في علاقة خاصة اللي هالثروة المائية هذه في ظل التغيرات المناخية الأخيرة، من أكبر المشاكل التي نعانيها هي سواء في علاقة بالندرة المياه، وخاصة تراجع المنسوب الماء سواء في الأبار العميقة وإلا أكيد على مستوى يعني حتى الأبار السطحية. الأبار السطحية في يعني يعرفوها الفلاح، يقول لك الماء قاعد يهرب، وهذه موجودة والعديد من الأبار السطحية جفت وغيره، وحكينا في الأسبوع الفارط كيفاش الماء يتأثر خاصة بالصخور. يعني الفرق بين مكان فيه الماء ومكان ما فيهش، اللي هو خاصة بالرغم الأماكن قريبة لبعضها، اللي هو نوعية الصخور والطبقات الأرضية وغيره. ثم صخور تقبل مش تخزن الماء، وبالتالي تكون عبارة على الخزان للماء، وصخور أخرى يعني بالعكس يعني ما تخزنش الماء، وهذا يؤثر بشكل كبير وكبير جدا. نحكي على من بين الحديث أيضا عن علاش خاصة نحكي على الديوان الوطني للمياه المعدنية، وخاصة في الآونة الأخيرة حكينا خاصة على الأبار العميقة. الأبار العميقة في تونس مثلا نحكي على يعني عدد كبير من الأبار العميقة اللي تحفر دون رخصة. نحكي على الأبار اللي تتجاوز 50 متر، وبالتالي الأبار العميقة دي اللي ثم أرقام تشير إلى أنه يتجاوز 1000 بير موجود في تونس، يعني تحفر دون الرخصة، وهذه الأبار من شأنها أن تستنزف الميادة المائية بشكل كبير. نحكي على أبار عميقة في العديد من الولايات كما ولاية القصرين ولا سيدي بوزيد ولا غيره، وبالتالي الرخصة باعتبار يعني بالرغم هي اللي هي من الشروط الأساسية اللي يلزم الفلاح يتحصل عليها باش يحفر البير. أكيد ثم صلات مراقبة، ثم تفقد مستمر، ولكن التفقد المستمر إلى أي حد يعني كان ناجع في الحد من هذه الظاهرة، يعني باعتبار العدد المهول هذا الكبير للحفران العشوائي للأبار العميقة، وخاصة الأبار العشوائية كانت يعني بصفة عامة حاجة تبين لها المراقبة هذه ثم مشكل في أو خلل في عملية المراقبة، لأنه هذه إلى أي حد يعني المراقبة المستمرة والتفقد المستمر ساهم في الحد من الحفر العشوائي للأبار العميقة. البيانات الرسمية ظهر كونه يعني قلنا الرقم يكون في حدود 1000 بير تحفر يعني بشكل كبير بدرجات متفاوتة أكيد من ولاية إلى أخرى، ولكن ما يعنيش اللي ذي بش يكون استنزاف كبير للمائدة المائية العميقة، نجم يوصل 150% 200%، وبالتالي الحديث كونه على حق الأجيال القادمة في الماء هذي يكون محل تساؤل، وبالتالي تكون الحق هذا خاصة لمدى ديمومة واستمرارية نعرف وهي المياه المائية متجددة وبالأمطار ولا غيره، ولكن الأمطار خاصة في السنوات الأخيرة التساقطات من نقيض إلى نقيض، وبالتالي يعني غير مضمونة، وهذا يأثر بشكل مباشر على هذا المخزون المائي العميق، وهذا نشوف فيه يعني الضريبة قاعد يدفع فيها المواطن التونسي اليوم. نعرف أن القطاع المتكرر للمياه، وبالتالي في العديد من الولايات، ما احنا كيف في ولاية كيف ولاية كيف ان شاء الله تكون هو الحل موجود يعني في وقت يدخل بير عميق بير النخلة تفضل المشاكل، ولكن ما يعنيش اللي المادة المائية هذه تتأثر بشكل كبير وكبير جدا بالتساقطات. هذا اجمالا ديما يبقى المشغل الاساسي اللي هو الامن المائي الوطني. الامن المائي الوطني هذا مربوط بشكل مباشر بقدرة الدولة على يعني بالآليات متاحة المتاحة على التفقد المستمر والحفاظ على المائدة المائية للأجيال القادمة والحد من ظاهرة الحفر العشوائي، وخاصة اللي يعني قلت الأرقام تحدث على آلاف الأبار العشوائية، وإن كان ما فيش إحصائيات دقيقة، ولكن هذه الإحصائيات يعني نحكو على 2.1 مليون متر مكعب من المياه تسحب من حوض مائي محدد في العديد من الولايات، يعني بشكل يكون فيها إجهاد كبير وكبير جدا للمياه المائية، وبالتالي خلي حتى قدرة المياه المائية على باش تعوض هالكميات اللي تم سحبها يكون الاستهلاك أكثر من القدرة على التعويض، وبالتالي تخلي هالمياه المائية هذه مهددة في المستقبل، وبالتالي نحكو على العديد من الولايات اللي تنتشر فيها هذه الظاهرة تكون الأبار العميقة قلنا في المستقبل، والمياه المائية يعني مهددة بشكل كبير، ونجمو نحكو حتى على ولايات معرضة للعطش أكثر من غيرها. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معكم في العدوان مش نغم ثم نعود رجعين.

أهلا وسهلا بكم، نذكر المتابعين في الاستماع حق، وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من الفلاح دويم. شكرا جزيلا لكل متابعنا وكل من تفاعل معنا. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بعد شوي. يكون حضر معكم كريم في جديد الرياضة. في لمن.

0: أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي نبدأ بالافتتاح الرسمي لدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو الإيطالية اليوم الجمعة 21 أوت، وتونس تشارك ب 67 رياضي في الإناث، 109 في الذكور، مجموع 176 رياضي في 28 اختصاص. البارح كانت البداية بالكرة الطائرة وفوز على المنتخب الجزائري 3 أشواط مقابل 0. اليوم دخول الكانوي كاياك وخروج كل من صبيحة بن عثمان، فاروق الدالي، قصي العليقي، صلاح الدين مقنين من الأدوار نصف نهائية وعدم تأهلهم للأدوار النهائية. غدوة دخول منتخب كرة القدم بلقاء ضد منتخب مقدونيا الشمالية في الساعة 8 ليلا، وغدا كذلك المنتخب التونسي كرة الطائرة يلعب ثاني مقابلته ضد المنتخب الإيطالي. فريق الترجي الرياضي والنجم الساحلي راسلوا الجهات المختصة لتأخير انطلاق المقابلة المبرمجة بينتهم في الجولة الأولى للبطولة يوم الأحد في ملعب رادس من الساعة 4:30 إلى الساعة 6 مساء بسبب الحرارة المرتفعة. الجامعة التونسية لكرة قدم أصدرت بلاغ تعلم فيه كافة الصحفيين وممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية أنه المدير الفني الوطني سيد رضا الجدي باش يعقد ندوة صحفية يوم الاثنين 24 أوت انطلاقا من الساعة 11 صباحا لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططاتها للفترة القادمة. أولمبيك الكاف يتعاقد اليوم مع لاعب الرواق الصادق نجازو اللي لعب الموسم الماضي بألوان تقدم سقي تدير وهو ابن المستقبل الرياضي بالمرسى. ينتظر اليوم غلق قائمة اللاعبين قبل الدخول في التربص يوم الثلاثاء 25 أوت في عند رهم. ذكر أولمبيك كاف كان تعاقد مع محمد أمين بن عزيز، محمد أمين ستيتي، علاء الدين الجسمي، أنور المناعي، شهاب العوادي، محمد عزيز النفاتي، مع تجديد عقود محمد عرفي وأحمد الرحالي، ربيع شوشان، سيف كرير، طارق شعبوني، علاء الدين فهم، رأد الرحالي وحازم التونسية. جندوبة الرياضي أعلن تعاقدها مع متوسط ميدان سهيل التهنتي من جمعية مجرين وتجديد عقد ابن النادي الظهير الأيسر وديع المجرية. المستقبل الرياضي كيفي ببرنوسة يوم الاثنين 24 أوت يستأنف تحضيراته ويبدأ تحضيراته في صنف الأكابر للموسم الرياضي 2026-2027 واللي باش يكون فيه الفريق في بطولة رابطة الثالثة المستوى الثانية. إلى أخبار وداد السرس وهيئة الانتخابات في الجامعة تعلن أنه يوم 17 أكتوبر هو الموعد الخاص بالانتخابات متاع فريق الوداد الرياضي بالسرس، وآخر أجل لقبول الترشحات يوم 2 أكتوبر 2026 بالنسبة للانخراطات، 1 سبتمبر تنطلق عملية بيعها وتتواصل حتى 2 أكتوبر في مقر رابطة الشمال الغربي بالكفة. الكرة الطائرة وتونس تنظم في شهر سبتمبر المقبل بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة المؤهلة لبطولة العالم والألعاب الأولمبية 2028، بطولة تم سحبها من الكونغو الديمقراطية ومنحها لتونس بسبب انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. السيد عبد المجيد جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة وأكثر إضافات مع الزميل التيجاني السلطاني.
1: احنا عندنا توا قادمين ان شاء الله على حدث هام هو تنظيم البطوله الافريقيه للامم للكره الطايره اللي باش تدور في تونس من 13 ل 27 سبتمبر. نشكر سلطه الاشراف ورئاسه الحكومه ورئاسه الجمهوريه على الاهتمام بتنظيم هذه البطوله اللي عطاونا جميع الامكانيات من جميع النواحي باش يكون التنظيم على احسن ما يرام، بدون ما ننسى الاستاذه بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي اللي هي كان عندها الضلع الأوفر باش عطاتنا تنظيم البطولة هذه اللي كانت تدور في الكونغو في كونغو كينشاسا، ونعرفوا السبب الرئيسي لتحويل البطولة هذه من كونغو كينشاسا لتونس هو السبب الصحي، محافظة على سلامة جميع المشاركين في البطولة هذه من الإبيديمي اللي أصابت البلد الشقيق الكونغو اللي نتمناو له باش يخرج من الإبيديمي هذه في أقرب وقت ممكن. بدينا التحذيرات احنا حتى من قبل من اللي بدا عندنا أمل باش ننظمه في تونس، بدينا التحذيرات وإن شاء الله نكونوا على حسن الظن.
0: إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي في هذه البطولة الإفريقية. الكرة الطائرة الشاطئية ومنتخبنا يتأهل للدورة من هي البطولة الإفريقية اللي تحتضنها مدينة الإسكندرية المصرية لغاية 22 أوت بعد فوزه على نظير المغرب 2-0، وباش يواجه في الدورة القادم المتأهل بين المنتخب الموزمبيقي والمنتخب السنغالي. البيسبول بخمسة لاعبين الموسم الرياضي 2026 يشارك فيه 13 فريق كأس تونس وعفاء الجمعية الرياضية العسكرية بالكيف، بينما الجمعية الرياضية بجريسة تواجه جمعية الرياضة والصحة بتجروين، والجمعية الرياضية النصر بنفزة تواجه النادي الرياضي ببنعروس. كمل بثلاثة مقابلات في البطولة الأوروبية، بطولة إسبانيا جولة ثانية 8 متاع الليل، ريال بيتيس مع ريال سوسيداد. في البطولة الإنجليزية البطل أرسنال يلعب 8 متاع الليل مع كوفنتري، وفي البطولة الفرنسية مارسيليا يلعب ضد ستراسبورغ في الجولة الأولى، لقاء ينطلق في الساعة 8 إلا ربع. نقطة ختام أخبار الرياضة، ملتقانا يتجدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. الواحدة ظهرا على موجات إذاعة الكيف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: جلسة عمل بجندوبة لمتابعة آخر الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة، تقدم وأشغال ربط منطقة الويتية بتستور بشبكة مياه الشرب بنسبة 50%،

0: وتوسعة بعضها وتجهيزها وتنظيفها.
1: الأذن بانطلاق حملات نظافة وحملات صيانة، حملات تجهيز كافة الفضاءات التربوية في مختلف المؤسسات التربوية. تتمثل حملات النظافة أساسا في إزالة الأعشاب الشوكية، تهيئة المساحات الخضراء، التبييض والتزويق وتنظيف كافة القاعات، ورصد حاجيات المؤسسات التربوية من طاولة التلاميذ، من مربين، من حاجيات في المخابر الإعلامية ومخابر التقنية وغيرها. مندوبية حرصت منذ تقريبا أكثر من شهر على إنجاز استشارات للتزود بأكثر من 2300 طاولة مزدوجة لفائدة التلاميذ، وكذلك تجهيزات خاصة بعشر أقسام التحضيري من طاولات وألعاب ووسائط التعليمية لفائدة التلاميذ. حرصنا كذلك على صيانة الأثاث الذي زال الانتفاع به. كذلك هناك حملة أخرى، نحن نعرف أننا على أبواب فصلي الخريف والشتاء، تسريح موازين تصريف مياه الأمطار وصيانتها. كذلك حملات نقوم بها منذ أكثر من شهر وتتمثل في استحداث نسق البناءات والصيانة والتوسعة والإحداث.
0: تقدمت أشغال مشروع ربط منطقة الويتية التابعة لعمادة وادي الزرقاء من معتمدية تستور بشبكة مياه الشرب بنسبة 50% لإنهاء معاناة المواطنين لسنوات بسبب غياب المياه. فاتنا التجاني وتفاصيل الخبر.
2: هي بشرى للأهالي بعد معاناة طويلة، إذ يتواصل بنسق حثيث إنجاز مشروع تزويد التجمع السكني الويتية بالماء الصالح للشرب. عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية تستور عن عمادة وادي الزرقاء مجدي مرعي:
3: هي بشرى وفرحة كبيرة لأهالي الويتية على أثر زيارة سيد الوالي يوم 19 أوت 2026 لمتابعة المشاريع التنموية بولاية بيجة وبالأخص معتمدية تستور. قد انطلقت معاينة مشروع تزويد التجمع السكني بالويتية بالماء الصالح للشرب، والذي تضمن اقتناء ووضع قنوات على امتداد 1100 متر وإنجاز 4 منشآت مائية لفائدة 18 عائلة. هذا المشروع من انتظارات المواطنين لمدة تفوق أكثر من 40 سنة. قد انطلقت الدراسة منذ أواخر 2024 وتمت المصادقة عليها في سنة 2025 بكلفة مالية 178 ألف دينار. وانطلق المشروع في 2026 بعد جهد كبير وبعد معاناة كبيرة من المواطنين. الحمد لله في القريب العاجل يتم تزويدهم رب الماء الصالح للشرب على حساب جمعية رمائية. نسبة تقدم الأشغال في حدود 50%.
2: تقدم هام لإنجاز هذا المشروع الذي يمثل خطوة نحو ضمان حق أساسي انتظره الأهالي لأربعة عقود.
0: تتواصل بتجبة من ولاية باجة فعالية دورة العاشرة لمهرجان التين التي انطلقت مساء أمس لتتواصل إلى 23 من أوت الحالي بهدف الترويج لهذا المنتوج الذي اشتهرت به الجهة. رئيس جمعية المهرجان أنور الجبي يضيف:
4: مهرجان جبة اللي يجي في حلته العاشرة مهرجان تنموي ثقافي يعنى بالكرموس ويقدم الكرموس. هو احنا سناء الله غالب ما عملناش ندوات، كنا نعملوا ندوات علمية يعني تفادي الإخلالات، وكان ثم إشكاليات لحلها من ضمن الخبراء ومن ضمن الفلاحين. سناء الله غالب جت البرمجة سريعة صار العام جاي نتديوها، وكرموس الجبة يعني رغم الصعوبات وتعرفوا السخانة اللي جاتنا سناء إلا أنه الحقق فوق العادي في 60% اللي تم الإنتاج. إن شاء الله تكون الجبة وكل المناطق الداخلية تحتذى بالجبة، خاطر الجبة نجحت وخذت التسمية المصدر الأصل في كرموس البحولي، وإن شاء الله من حسن لأحسن.
0: تمت بولاية سليانة المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليانة الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من معتمديات الولاية. المكلف بملف تحسين السكن بولاية سليانة ميسر الزغدودي يضيف:
5: تم خلال جلسة اللجنة الجهوية الاستشارية لتحسين السكن عرض 14 ملف للمقترحين للانتفاع بمنح تحسين السكن، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحسين السكن معتمديات سليانة الجنوبية ومكثر. تمت المصادقة على 9 ملفات بقيمة جملية تقدر ب 37 مليون و 450 ألف دينار. ثم البرنامج الجهوي للتنمية لمعتمديات سليانة الشمالية وبعرادة وكسرة والعروسة وسليانة الجنوبية، تم خلالها المصادقة على ملفات بقيمة جملية تقدر ب 25 ألف دينار و135 من الاعتمادات المرصودة خلال سنة 2000

0: 2024 والتي سبق وأن تم صرف المبلغ 517,000 دينار و570 بنفس العنوان، والاعتمادات المخصصة بتقدر ب 607,000 دينار و517 دينار، معناته مازلنا نحن تو في إطار صرف اعتمادات 2024.
1: تقدم تشغيل تهيئة نهج الشيخ العياشي بنبر بنسبة تفوق 90% وبكلفة قدرت ب 942 ألف دينار، حيث انطلق تشغيل القسط الثاني من التهيئة، وذلك بعد الانتهاء من القسط الأول الذي شمل تهيئة وتعبيد ومد قنوات التطهير. عضو المجلس المحلي بنبر من عمادة نبر هشام الخضروي يضيف:
2: بخصوص نهج الشيخ العياشي، ضمن إطار التنمية المندمجة تقدم نسبة الأشغال أكثر من 90% بتكلفة قدرت ب 942 ألف دينار. الآن الأشغال يعني في طور الإنجاز في المنشأة المائية، وإن شاء الله ربي معناها يتممها على خير.
1: وطنياً، اختتمت اليوم بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية التي انتظمت على مدى يومين تحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، وذلك ضمن الفعاليات الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف. المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان إصلاح ذويبي وهذه الإضافة:
3: احتضنت الندوة المولدية في دورتها 54 والتي كانت تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية. تناول فيها الأساتذة المداخلين عدة مواضيع. الجلسة الأولى كانت التأصيل الشرعي لمقصد حفظ النفس، والجلسة الثانية تحكي على أسس حفظ النفس ومبادئ إسلامية، ومداخلة ثالثة كان مقصد حفظ النفس من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. هناك كذلك مداخلات تحدثت الأولى عن آليات الشرعية لمقصد حفظ النفس وحفظ النفس في ظل القوانين والتشريعات المعاصرة، ومقصد حفظ النفس ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي.
1: أكدت مؤسسة فداء أن أحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل سنة يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان. وجددت المؤسسة عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلاتهم تجسيداً فعلياً لاعتراف الدولة بتضحياتهم، وحرصاً على صون كرامتهم، وفقاً لبلاغ نشرته مؤسسة فداء على موقعها الرسمي على منصة فيسبوك. وإحياءً لهذا اليوم الدولي، سيتم اليوم عرض عدد من الشهادات التاريخية التي توثق للملاحم البطولية التي خاضها أفراد القوات المسلحة ولجهود منظومة الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية. يشهد الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية تشمل تدريجياً الجهات الشرقية للشمال والوسط وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وتكون الأمطار أحياناً غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة والزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتراً مع تسجيل تساقط محلي للبرد. ويتوقع أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد السبت ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. في أخبار العالم، استشهد فجر اليوم فلسطيني جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيونية الرصاص عليه في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. هذا وأكدت حركة حماس أن هجمات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية لن تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، مشددة على تمسكهم بالصمود والمقاومة. نددت الخارجية الإيرانية بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، وقالت إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. في الأثناء، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بعواقب اقتصادية واسعة النطاق على أي دولة تقدم بحسب وصفه أي شكل من أشكال شرايين الحياة لإيران، مهددا بحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: جلسة عمل بجندوبة لمتابعة آخر الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة. تقدم أشغال ربط منطقة الوايتية بتسور بشبكة مياه الشرب بنسبة 50%. اختتام أشغال الندوة بلد دورة 54 للندوة المولدية بالقيروان تحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع النور بتجروين بإمامة الشيخ محمد الهادي التليلي.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

حي على السماء. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

aclarar. Allah aclarar.

0: أيها الناس، روي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لصاحبه في يوم الجمعة والإمام يخطب أنس فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمنا ويرحمكم الله.
1: الحمد لله، الحمد لله العزيز الحكيم، قضى فأسقم الصحيح وعافى السقيم، قسم عباده قسمين، فمنهم طائع وأثيم، وجعل مآلهم إلى دارين، دار النعيم ودار الجحيم. فمنهم من عصمه الله من الخطايا فكأنه في حريم، ومنهم من تردد بين الأمرين ولم يعمل بالخواتيم، عصى آدم وإبليس، فهذا مرحوم وهذا رجيم. خرج موسى راعيا وعاد وهو كليم، وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، فصار الكون لذلك اليتيم. فإذا رأيت وقوع المهالك ونبيل الممالك فقل سبحانك، ذلك تقدير العزيز العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم الأخلاق، متمم الأخلاق، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمدا صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. عنوان خطبتنا اليوم إن شاء الله: هذا رسولكم أيها الناس. وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا اليوم في طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار مقامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جميل تشتاق إليه النفوس المطمئنة وتهفو إليه الأرواح الطاهرة، وهو قربة في حد ذاتها يتقرب بها المتقربون إلى الله عز وجل. رحاب محمد صلى الله عليه وسلم واسع، يأخذ وهو بستان فسيح، يأخذ منه العارفون ويقطف منه المحبون، وكل يقطف حسب جهاده في الله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أقول عن رسول الله؟ أرى كل مادح لرسول الله مقصرا، وأن بلغ المثني عليه وأكثر. إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه، فما مقدار ما يمدح الورى؟ كيف أثني عليك يا حبيب الله وقد أثنى على أخلاقك الخلاق؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد رسول الله، سيد الكونين والثقلين، زين الفريقين من عرب ومن عجم، معروف في السماء، معروف فالأرض. محمد صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه في القرآن ما يقرب عن 2672 بكلمة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي الأمي، تشريفا وتكريما وتعظيما لهذا الرسول العظيم الذي قرن اسمه باسمه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر اسمه صراحة إلا 4 مرات، والخامسة باسم أحمد، الأولى في آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. 4 مرات باسم محمد صلى الله عليه وسلم، الخامسة باسم أحمد: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اللهم صل وسلم عليه. ولماذا ذكر اسمه محمد مع أنه في الآيات: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، تشريفا وتكريما؟ الأنبياء كل: يا آدم، يا عيسى، يا موسى، إلا محمد يا أيها النبي يا أيها الرسول. فلماذا ذكر الله باسم محمد صراحة؟ لأنه اسم محمود يجب أن يعرف، لأن العظمة والكمال الأخلاقي تتجلى في شخصه، فيجب أن يعرف عنه بأقل عدد ممكن، ولكن يجب أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو محمد؟ وما محمد إلا رسول. من هو محمد؟ هو رسول. محمد رسول الله، هو رسول. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول وهو الحق، ويجب أن نعرف هذا. هذا رسولنا أيها الناس، فلنعرف. نعم، نجتهد في معرفة محمد صلى الله عليه وسلم. إنما مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم كمثل رجل تاه في الصحراء، ضائع، فجل عليه الليل، فطلع البدر، فطلع القمر، فاهتدى بنوره، فرفع هذا الرجل بصره إلى السماء وقال: أيها القمر، أقول رفعك الله؟ لقد رفعك الله. أيها القمر، نورك الله؟ لقد نورك الله. أيها القمر، جملك الله؟ لقد جملك الله. ونحن نقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرفعك الله؟ لقد رفعك الله، ورفعنا لك ذكرك. يا رسول الله، نورك الله؟ لقد نورك الله. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا رسول الله، لقد جملك الله، لقد جملك الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله، هذا لكل العالمين رسول. صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اليوم سأتناول مسألة بسيطة، الوقت لا يسمح. رسول الله حريص على أمته، سنتناول حرص رسول الله على أمته. رسول الله حريص على أمته، يتألم ويحترق، يموت كمدا على أمته، يخاف أن ينصرف أحد عن طريق الجنة إلى النار، يخاف أن تضيع منه نفس فتسقط في النار. لكن العزيز الجبار أعلم بحاله وبقلبه وبفؤاده فيخاطبه: لعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. محمد حريص، محمد في الدنيا حريص وفي الآخرة شفيع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، حريص عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل نحس بهذا الحرص من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يتألم. نحن ربما أعمارنا تمضي في مصالحنا وفي أمورنا وفي مشاغلنا التي لا تنتهي، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم همه الدعوة، همه أن ينقذ الناس من الضلال إلى النور، همه أن يأخذ بحجزنا إلى الجنة ونحن نريد أن نسقط في النار. إنه يقول صلى عليه: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه. وأنا أريد أن أخذ بحجزكم، وأنا أذب عنها الجنادب والجراد، وأريد أن أخذ بحجزكم عن النار، ولكنكم تفلتون مني. اللهم صل عليه. يريد أن ينقذنا من النار. يموت يهودي فيقول: يا رسول الله إنه يهودي، فيقول: أليست نفسا ضاعت مني؟ كنت أستطيع أن أنقذها من النار. حريص محمد صلى الله عليه وسلم، عاش لأجل أمته ولم يعش لنفسه. حريص على المؤمنين، حريص بالمذنبين، بالرجال بالنساء، بالصغير بالكبير، حريص حتى بالحيوان، رحيم بكل شيء. هو رحمة رب المناني، رحم الإنسي مع الجاني، يشفق حتى على الحيوان، حتى الجذع يحن إليه. اللهم صل وسلم عليه. أفلا يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حريص علينا، ويريد أن يهدينا سبل السلام، يريد أن ينجينا يوم القيامة؟ أفلا نحبه؟ الرسول جالس مرة مع عمر بن الخطاب، وأمسك الرسول بيد عمر وضغط عليه ضغطة، فقال عمر في نفسه، فأثرت في نفسي ضغطة حب ومودة، فقال عمر لرسول الله: والله إني لا أحبك يا رسول الله أكثر من أهلي ومالي. فقال: يا عمر، لم يكتمل إيمانك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. أتحبني أكثر من نفسك يا عمر؟ قال لا. صلوا على الحبيب. إنسان صادق مع نفسه، ما يكذبش، متوازن. لا يا رسول الله. قال يا عمر لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من أهلك ومالك ونفسك ومن الناس أجمعين. فمكث عمر ساعة ثم عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من نفسي. فأجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن يا عمر. عبد الله ابن عمر بن الخطاب لا يريد أن يضيع الموقف، فالتحق بأبي وقال لي أبي أساعة غيرتك؟ ما الذي غيرك حتى تحب رسول الله أكثر من نفسك؟ قال يا عبد الله يا ابن عمر ثكلتك أمك. من الذي نقلني من الجهل إلى العلم؟ أليس رسول الله؟ قال بلى يا أبي. يا ابن عمر أفل قبل أن ينطلق لساني دون حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بما أجيب الملكين عند سؤال من رسول؟ يا عبد الله يا ابن عمر في هول المحشر من يطلب من ربه أن يهول علينا هول المحشر وأن يسري علينا في الحساب؟ أليس رسول الله؟ صلوا عليه. يا ابن عمر يا عبد الله يا ابني أستطيع أن أجوز الصراط دون إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يا عبد الله يا ابن عمر أأدخل الجنة دون شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا أبي. فقال يا عبد الله يا ابن عمر بن الخطاب والله لولا محمد لكانت نفس عمر بن الخطاب في النار. صلوا على الحبيب. أنقذنا الله وإياكم من النار وجعلنا الله وإياكم من يهتدون بهديه ويستنون بسنته. أقول ما تسمعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. هذا رسولكم أيها الناس حريص عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما تجلس يوم القيامة على يسار العرش، لما لا تجلس على يمينه يا حبيب الله؟ قال أجلس على يسار العرش حتى أرى من أمتي من يدخل النار فأشفع له عند العزيز الجبار. صلى الله عليه وسلم. حتى أرى من أمتي من يدخل إلى النار فأشفع له عند العزيز الجبار. حريص علينا، يريد أن يأخذ بحجزنا إلى الجنة، ولكننا نفلت منه بخطايانا وذنوبنا وبنسياننا لرسول الله. نداء إلى كل من نسى رسول الله أو نسى سنته أو هديه. الرسول وهو على فراش الموت وهو يقول أيها الناس بلغوا عني السلام لكل من سلم علي ولكل من آمن بي ولم يرني. صلوا على الحبيب. رسول الله يبلغنا السلام وهو على فراش الموت، ونحن أحياء هل نتذكر رسول الله؟ إذن رسول الله حرصه علينا ومحبته علينا حتى في آخر نزع، في آخر رمق، وهو يتذكرنا. ونحن ندعي أننا نحب رسول الله وندعي أننا من أتباعه. محبة رسول الله دون فعل فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. هل نحن نطيع رسول الله؟ هل نحن نحبه؟
2: هل نحن نشعر بحرصه علينا وبمحبته لنا؟ هل نحبه مثل ما يحبنا؟ سؤال. هل نحب رسول الله أكثر من أنفسنا؟ كل واحد يسأل روحه السؤال ذا برك. هل نحب رسول الله أكثر؟ هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا؟ إلى كل من نسى رسول الله. رسول الله نبينا وشفيعنا وشاهدنا. رسول الله هو شفيعنا يوم القيامة. رسول الله هو منقذنا وهو الأمان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نحن اليوم نعيش في فتن ونعيش في أمراض لأننا ربما فقدنا الأمانين. رسول الله مضى إلى ربه وبقيت سنته هي التي تنقذنا، ولكن إذا ضاعت سنته ضعنا وتمزقنا وأحللنا علينا غضب الله عز وجل. على الأقل إن كان رسول الله غير موجود فينا بجسده فهو على الأقل يوجد فينا وبيننا بسنته وهديه ونوره ومنهاجه، لنضمن على الأقل رحمة الله سبحانه وتعالى، لنضمن حب الله لنا على الأقل، لنضمن عدم انتقام الله لنا. فلنصلي عليه. أن نحب أن نحشر بين يديه، أن نحب أن نشرب من حوضه. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى تدخلنا الجنة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ازرع فينا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وازرع فينا حب الخير، وازرع فينا حب العمل الصالح، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في موقف لا ينفع معه لا حبيب ولا قريب ولا صديق حميم يا أرحم الراحمين. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا وجهلنا وكفرنا ونفاقنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم ازرع حبك وحب نبيك في قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ألهتنا الدنيا فردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تنسنا حمدك ولا شكرك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
3: الله أكبر والله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. أقامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله

0: والمنافقين ودعاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

Hallo.

0: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع النور بتجروين بإمامة الشيخ محمد الهادي تليلي.
1: تمام الثانية.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. أوصى مجلس وزاري مضيق انعقد أمس بذرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار، مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. وبولاية جندوبة، استعرض أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالجهة أمس مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. تمت بولاية سليانة المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليانة الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج

0: مستمعينا الكرام، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: استشارات قانونية، إعداد وتقديم خيرة شيرني.

عسلامة، مرحبا، لو سهلا بكم الناس الكل مستمعين الكرام. يتجدد معكم الموعد في الاستشارات القانونية، موعد نهارة الجمعة من توا إن شاء الله حتى المطلثة. تسمعونا وتتابعونا مباشرة على موجات راديو الكيف في الاستشارات القانونية. اليوم إن شاء الله يكون حاضر معنا الأستاذ فيصل النقاتي مباشرة من جندوبي، أمن الإجابة على استفساراتكم واستشاراتكم القانونية اللي نستقبلها مباشرة على الرقم 78 227 700. هذا هو الرقم اللي تكلمونا عليه ببيئة الحال باش تقدموا استشاراتكم القانونية. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع على الموجات راديو الكيف. نمشي معنا غم البداية في انتظار إن شاء الله أنه توصلنا تليفوناتكم، وأيضا يكون حاضر معنا الأستاذ مباشرة على الخط.

0: مرحبا، نرجع معكم إذا ننطلقوا في لقانا من الاستشارات القانونية. نستقبل معايا مباشرة على الخط الأستاذ فيصل النقاتي اللي رافقني اليوم في هذا الموعد من لقانا. عسلامة ومرحبا بيك أستاذ. أهلا وسهلا بيك سي فيصل.
1: على عسلامة، مدام خير ومرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة.
0: شكرا ليك، يعيشك أستاذ. شكرا ليك، بارك الله فيك على حضورك معنا اليوم في تأمين هذا العدد والموعد من الاستشارات القانونية. سي فيصل طلبني تقريبا في آخر وقت، لأنه صارت الأستاذ حسين السلطاني واليوم ما نجمش يكون حاضر معنا لأسباب خاصة به، إن شاء الله الأسبوع القادم التجانا سي فيصل. حقيقة مشكور أستاذ أنه كان حاضر معنا باش يأمن هذا الموعد، بارك الله فيك أستاذ. شكرا ليك، يعيشك أستاذ. شكرا ليك، بارك الله فيك. باش نعطوا لكل ذي حق حقه. مرحبا أستاذ، عايشك أستاذ. 78-227-700 هذه هو رقمنا اللي تكلمون عليه بطبيعة الحال باش نأمنوا دفعة من استشاراتكم القانونية مباشرة على موجات راديو الكيف، ومن بعدها الأستاذ فيصل النقاتي إن شاء الله يجاوبكم على تساؤلاتكم القانونية. ما نعرفش وصلتنا، فما تليفونات، نمشي مع المكالمة الأولى. ألو مرحبا.
2: ألو عسلامة مدام خير.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
2: بالله معك محمد من السرس.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضل.
2: عسلامة أستاذ.
1: مرحبا بك خويا الباهي.
2: زي أستاذ، أنا موضوعي أنا نخدم في مؤسسة حكومية. وصلت سنة 62 وعملت الترفيه توا 65 سنة. مازال يقام يعني على نهاية العمل. ومستعد نحب نخدم نظرا ما تحصلتش على بلاف وبيه للتقاعد.
0: ناي
2: عندي يسمح لي القانون بهذا، كيفاش نعمل يعني نعمل مرتب؟
1: يسمح لك القانون شنو اخويا؟
0: مش يعني تعاود تمدد مرة أخرى في سن التقاعد هكا سيمو؟ أنت مددت وتمت الموافقة وتوا معتها قاعد تخدم، هل إنه القانون يسمح لك بزيد تمدد أكثر ولا لا؟ هذا هو سؤالك.
2: مازال عام على التمديد الأول. يعني بعد 65 سنة نجم نزيد نعمل مرتب أو نقص.
0: واضح أستاذ؟
1: واضح.
0: أي واضح أستاذ.
1: ما تصلتش بالإدارة أنت سي محمد؟
2: لا، ما ندريش كتوافق الإدارة السيانير بياس يوافق ولا لا، ما نيش عارف يعني قانونيا عندي حق. ما نجم ولا حسب إرادة الإدارة ترغب فيه ولا لا، المهم حبيت
0: تصل
1: لي.
0: تابعنا سي محمد وإن شاء الله الأستاذ يجاوبك على الاستشارة متاعك. شكرا لك. شكرا لك سي محمد، خليك في الاستماع. نمشي مع مكالمة أخرى. ألو مرحبا.
3: ألو،
0: عسلامة.
3: عسلامة،
0: شكون معانا؟
3: معاك علي السرس.
0: مرحبا بك سي علي، تفضل.
3: وبيك هاي. بالله أنا ماخذ قرض من 2016. قرص سكني. وقاعد نخلص أموري كل شيء. كانوا مرة الأولى عملوا لي وقت عملت معهم الكونترات وعشر ملايين كل عام طريف. جدت كتير مام زادونا 3 ملايين واللي نخلص 14 مليون وش. وصلت وعشر سنين نخلص فيهم. والسنة وقعت لي عملية قصوا لي رجلي واحد، ما نعرفش كيفاش تريات على كل انتي ريس كيفاش ينحوا لي كيفاش يعملوا لي.
1: خويا الباهي، ناخذ من عند بنك.
3: اي ماخذ من عند البنك.
1: اخذ من عند بنك توا معناها على اساس انت ايش تخدم؟
3: والله انا فلاح، كان فلاح كنت. والقرض ناخذه ما قرض سكني.
1: اي قرض سكني من عند بنك. وتحب على
3: من عند البنك
1: تي بي.
3: نعم.
1: اي تحب مراجعة للفوائد ولا؟
3: لك لا، منحب مراجعة لكيش باش نعمل المراجعة بالفوائد واحد.
1: باهي، نحاول نجاوبوك سالي، نحاول نجاوبوك.
0: تبعنا سي علي، تو ان شاء الله الأستاذ يجاوبك. شكرا ليك على تواصلك معنا. بارك الله فيك. شكرا ليك، بارك الله فيك، مرحبا بك، خليك في الاستماع تو بعد ان شاء الله توصلك ان شاء الله الإجابة. في انتظار انه توصلنا تليفوناتكم 78-227-700. مستمع كان تواصل معنا مباشرة في مقر الإذاعة أستاذ تقريبا قبل ما نلتحق بالبرنامج. عنده سؤال قانوني هنا نعتبره امتياز الحقيقة أستاذ. يقول لك هو سبق وأنه تقدم بقضية في إثبات النسب، ووقع رفض يعني المحكمة رفضت الدعوة متاعه مرتين. يقول هو يحب يعاود يثيرها الدعوة باعتبار أنه عنده شكوك قوية جدا أنه معناتها عنده شكوك قوية جدا في نسب الابن متاعه. كيفاش ينجم يقوم معناتها باش يثبت
1: بنفي نسب
0: هذا هو نفي
1: نسب.
0: أي يقول كيفاش ينجم لأنه على ما يبدو أنه يقول لك المحكمة تقول اللي هو ليه معناتها الإثبات أنه هو يعني الابن هذه ابنه تبقى. هو يقول لك يحب معناتها يعاود يثير القضية. شنو الإجراءات اللي يقوم بها أستاذ نقاتي؟
1: نحاول نجاوبه
0: واضح استاذ.
1: معناتها كان تحب نجاوب تو ونجاوب تو.
0: ما نعرفش كان كان تليفونات. على كل حال مازالش استاذ نخلوها اكيد في الجزء المخصص ان شاء الله للاجابه باش هكاك الناس كلها نجاوبوها معناتها بطبيعة الحال بالترتيب مع بعضهم. نمشي مع التليفون. حاضر معنا مكالمه. الو مرحبا. الو عسلامة. مرحبا شكون معنا؟ بارك الله فيك. تفضل مدام شكون معانا؟
4: احلام من جندوبة.
0: مرحبا مدام احلام. تسكرك الراديو بحذاك بربي يا مدام باش نجمو باش نجمو نسمعوك بالقدا. تفضل.
4: بالله استاذ انا سهلت المره اللي فاتت بكل لطف ناي خدمت.
0: تفضل استاذ يسمع فيك. اي تفضل مدام.
4: اربع سنوات تعاقد. خدمت اربع سنوات تعاقد وكاتبين لي في العقد يخضعوا هذا العقد الى ترتيب نتاع قسطان التعاقد وكل مسائلات الصبغه الاداريه. هل سنوات التعاقد وبرشا زملاء قاعدين يستنوا في الاجابه يحتسبوا في التقاعد ولا لا؟ شكرا.
0: واضح استاذ.
1: اربع سنوات اختي.
4: اربع سنوات
1: اي معناها على اساس كوننا الاخر يحسبوهم لك بالتقاعد ولا لا؟
4: يرحم والديك. والغريب في الامر كاتبين في العقد تخضع المعنيه بالامر الى القانون عدد 12 المؤرخ في 12 ديسمبر المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدوله والجامعات المحليه والمؤسسات العموميه.
1: عادي معناها عادي.
0: جاوبوك مدام احلام ولا محاله تطرح علينا يثور الاسبوع الفارط نفس السؤال هذي. انت مدام احلام جاوبنيك نحن ما مسيرش توزيد الاستاذ يجاوبك اليوم اكيد لمزيد التاكد مدام احلام باش ترتاح. خليك في الاستماع. شكرا ليك مدام احلام. تحياتي ليك. الى اللقاء. نمشي مع اشهار مباشره ولا نعاود؟
5: إشهار.
6: الله يعينك. حضرتش الكهرباء
7: مريقلة أما نصيحة عود عمل لها لونترتيا في وقته.
6: عندك الحق حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
7: بالطبيعة إذا ما تعملش لونترتيا في وقته تخلصوا ليسانس.
6: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
7: دقيقة مدام جست خنزيد ونفقدوا العجالي.
6: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
7: بالطبيعة هما روح الكهرباء.
6: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
7: سهلة برشا تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
6: أيا بي.
7: تعرف يا مدامة تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
8: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إشهار.
0: نرجو معاكم نواصلوا في لقانا من الاستشارات القانونية. نذكر برقم التليفون ديما أكيد باش تتواصلوا معنا في لقانا 78-227-700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه بطبيعة الحال باش إن شاء الله ناخذوا مكالماتكم الهاتفية واستشاراتكم القانونية واللي جاوبكم عليها اليوم الأستاذ فيصل النقاتي في الجزء بطبيعة الحال المخصص للإجابة على تساؤلاتكم واستفساراتكم القانوني. فماش تليفونات؟ فما تليفون. نمشي مع مكالمة. ألو مرحبا. ألو عسلامة.
9: ألو عسلامة.
0: مرحبا شكون معانا؟
9: محمد الهادي من باشت.
0: مرحبا بيك سي محمد الهادي. تفضل. اي
9: عايشك بربي. فاد من نسأل الأستاذ.
0: اي
9: انا عندي خوي توفى الله يرحمه قبل الوالدة. وخلنا ما يقارب على أكثر من 40 هكتار ما هو أملاك وكذا واحد فهمت. نحب نعرف الوالدة تورث ولدها اللي هو توفى قبلها ولا لا.
1: الوالدة تورث ولا الحمد لله هو توفى ووالدته مازالت حية.
9: توفى والدته مازالت حية وهي تو توفت بعده بسبع سنين الله يرحمهم الكل.
1: اي فهمتك.
0: هو متزوج ولا ليه بس محمد؟
9: اي متزوج وخال الاولاد.
0: تفضل استاذ تفضل.
1: معنا الجواب حتى من توا معنا اكيد تورث امه تورث.
0: باهي بعد بعد يعطيكم بعد التفاصيل كيفاش الكل المعطيات تسمعها من عند الأستاذ محمد الهادي. خليك معنا في الاستماع. شكرا شكرا لك. نمشي مع مكلمة أخرى حاضرة معنا. ألو مرحبا.
10: ألو عسلامة مدام خيرة.
0: مرحبا بيك عسلامة. شكون معنا؟
10: معك عماد من الكاس.
0: مرحبا بيك سي عماد تفضل.
10: عايش نتشرفوا بيك يا عايش. تحية ليك وتحية للأستاذ.
0: بارك الله فيك.
1: مرحبا بيك
0: عايش. تفضل سي عماد.
10: مدام عندي سؤال وعندي ملاحظة.
0: تفضل تفضل.
10: نبدأ بالسؤال بالنسبة للأستاذ عن جريمة الفرار بمحظون. لعلمي أنها ما تغيرتش يعني حسب مجلة الأحوال الشخصية من 56 وحتى متاع مجلة حقوق الطفل 57 ونعرف القوانين متاعها يعني تأخذ على ترتيب معينة باش تسمح يعني الحاضن يسمح للآخر الحاضن رو راجل ونمرارة باش ما يعني يسمع الاخر للزياره يعني في نهايه الاسبوع او الاعياد وكذا. الجو مدام خيره في 2011 ثم قرار رئاسي يعني المرحوم الباجي قيد سبسي سمح للمراه بركه يعني الحاضن ما خصش الراجل المحاضن خصها مراه حاضنه يعني باش تستحب المحظون خير حدود الوطن تخرج بيه. لكن يجيو ونتوصل للديوانة الديوانة ترفض ذلك يعني ترجعها. بس نشوفوا نحن هنا مدام خيرة يعني مدى يعني تطابق القانون متاع الرئاسة ذاوها لأنه هبط في الرأي الرسمي ولا لا والقانون اللي ما تنقحش في مجال تحوال شخصية
0: ني.
10: واضحة ولا لا الأستاذ؟
1: واضح جدا والأمر محصوم قانونيا حاولوا نفهموك فيه.
10: ملاحظة حاجة أخرى أستاذ. ملاحظة مدام أستاذ خير
0: تفضل.
10: أنا راني طلبتك المرة اللي فاتت قلت لك سنوات التقاعد ما تحتسبش مدام خاصة في المؤسسات العمومية خاطر يطرح سؤال يلزم يعطي عمره ويعطي المؤسسة اللي يخدم فيها لأن في يناير فما قطاعات عندها تنفيذ ومش كيما العمر نتاع التقاعد المبكر كيما العمر نتاع التقاعد 62 سنة هذا لو يختلف نجو نحن للتعليم ولا أي مؤسسة حكومية أخرى لو يكتب ليهم حسب الفصل كذا لكن يشترط شهادة خدمات
0: باهي سي عماد
10: هي ما تتعطاش هذيك سنوات التعاقد
0: باهي سي عماد
10: هذا راهو للتوضيح.
0: شكرا لك واضح سي عماد بارك الله فيك أنت شكرا لك. وبعد الأستاذ أكيد تو تعطينا بطبيعة الحال التفاصيل في بتعلق بالملاحظة. هو جينا سؤال بطبيعة الحال على سنوات التعاقد وغيره أتو الأستاذ يجيو بطبيعة الحال ويعطي مجموعة من التفاصيل والمعطيات القانونية. نمشي مع مكلمة معنا أخرى. ألو مرحبا. مرحبا نسمع فيك. مرحبا بيك. ألو
11: معك اسماعيل كوكا من كسرة.
0: مرحبا بيك سي اسماعيل تفضل.
11: مرحبا بيك وبالأستاذ يرحم والديك.
0: بارك الله فيك. تفضل يا سي اسماعيل.
11: خرج التقاعد
0: اي
11: وزادوني ثلاث سنين. زادوني ثلاث سنين وعطوني فيهم قرار وزيري.
0: أي.
11: ثلاث سنين. فنعط 62 وأنا ماخذ قرض من البنك أنا مازلت مسالفية. خرجوني تقاعد وما بوش تعرفوا بك القرار هذاك اللي عطوه وعندي القرار نتاعهم. خذيته. وفيت المحكمة اللي دارين تاع كيف شكيت في المحكمة اللي دارين تاع كيف. اليوم عندها عامين ما وجبتني في الكو هذا كلاش نزل فيك
1: يعني عندي قرار
0: تسمع في الأستاذ سي اسماعيل. سي اسماعيل الأستاذ قاعد يتفاعل معاك. خلي الأستاذ يتفاعل معاك تفضل الأستاذ.
1: عندك قرار أنت بالتمديد.
11: عندي قرار بالتمديد وخرجوني وقعدت مسافر القرض والبنك تبع ذلك المرة ورق
0: أي لكن
1: ما مسكتوش القرار هذاك، عملت قضية منشورة لدى المحكمة الإدارية.
11: الإدارية بكيف؟
1: باهي خويا باهي، نحاولوا نجاوبوك.
0: خليك في الاستماع سي اسماعيل، شكرا ليك.
11: انا قلت لك عندي سؤال اخر، انا سي مرتبي
0: اي تفضل، شنو هو السؤال الثاني؟
11: انا عرض دوليه
0: اي
11: ومرخصه، هي مرخصه وخلاها جدي وبي قديمه
0: اي،
11: واختي تشكي بينا تشكي بيا، تقول استيلي على مليك قبل القسم، وهي عرض دوليه وخذتها الدوله حزتها ما خلتناش نعرف. وتشكي بي عديد مرات المحكمة السيلية قبل القسم، ويعيطوا علينا ونبعثوا هي أرض دولية. هل ندرى الأرض الدولية تتورث ولا ما تتورث؟
1: حاولوا نجاوبوك
11: يا عتك الصحة، هذا هو السؤال، وسلم لي على الأستاذ وبارك الله فيك.
0: شكرا لك سي إسماعيل، شكرا لك على التواصل معنا، خليك في الاستماع كيف كيف، تو إن شاء الله تسمع الإجابة. نمشي مع مكالمة أخرى معنا. ألو مرحبا. ألو
12: ألو عسلامة.
0: نعم عسلامة، شكون معنا؟
12: معك الأخضر من غير ديمون كحلاوي.
0: مرحبا بك سي الأخضر، تفضل.
12: باي نحب نسأل الأستاذ سي الحبيب.
0: أي الأستاذ فايصل نقاتي اليوم معانا، تفضل. أي تحية سي الحبيب.
12: مرحبا بيه هو ولدي.
0: مرحبا بك، تفضل سي الأخضر.
12: باي مدام، احنا عندنا أرض. عندنا أرض وزيتونة قسمناها بالتراضي. وعملنا وحدنا، كتبنا أوراق وهزيناهم، كتبنا مع الكاتب العمومي وعرفنا بهم في البلدية، وفما حتى شكون عمل لهم تسجيل في القباضة واحد كل شيء. باهي، وحكمة المحكمة اللي فايدتنا.
0: باهي،
12: لكن الجماعة كي حكمة المحكمة مشي نبان عليهم حد وكل شيء، ومشوا هم نحو الصوبة.
1: الخصومة مع شكون خويا؟
12: مع عمي.
1: أنا أنت متخاصم مع عمك على قطعة أرض؟
12: هي قطعة أرض الزيتون.
1: هي معناها وين تاعك ولا تاع عمك ولا ورثة ولا؟
12: ورثة نتاعنا، يعني ورثة نتاع الوالد.
1: هي إرث الوالد.
12: هي
1: ومعناها أنتم المستحقين كورثة، وعمك داخل معاكم مش داخل، ولا بد من التوضيح.
12: لا عنده، الناس كل عندها الحق، مش ما عندهاش الحق.
1: أنا عارف عملنا مشتركة.
12: نعم
1: أرض مشتركة.
12: هي أرض مشتركة، هي أرض مشتركة.
1: باه عملتوا قسم؟
12: عملنا قسمة بالرضا.
1: هي مكتوبة ولا مش مكتوب؟
12: عملنا أوراق.
1: هي قسمة مكتوبة ولا مش مكتوبة؟ معناها كاتب ثم فيها كاتب ولا ما فيهاش؟
12: كتبنا أوراق وعرفناهم عند كاتب عمومي وهزناهم للبلدية، عرفنا بهم وفما شكون منها سجل حتى في القباضة، وقدمنا شكاية للمحكمة والمحكمة حكمت اللي فايدتنا.
1: شكاية فيش يا أخوي؟
12: شكاية في القسمة.
1: هي كيفاش معنا شكاية في القسمة؟
12: بعد خمس سنة قال لكنا القسمة ما ساعدنيش، نحب نعاود.
1: هاي
12: هكذا هذه المشكلة.
1: أنت مشكلتوا كيفاش معنا آخر حاجة؟ ما تبقى شكاية اسمها شكاية في القسمة، شكاية جزائية ولا عملتوا قضية مدنية؟
12: عملنا قضية في على حكاية القسمة.
1: تو عملتوا قضية في القسمة تو؟
12: في ذيك وقت اللي هو بلبز.
1: ايه هو بلبز، نحكي لك راه معنا عملت ومشيت ونشرت قضية في القسمة. ايه منشورة.
12: لا حكمة المحكمة فيها تو عندها أكثر من عام.
1: حكمت باش خوي الباه؟
12: حكمت بفايدتنا بالحق، القسمة تبقى هي بيدها.
1: أي معناها تحكم ب معناها إمضاء المشروع تاع القسمة ذاك.
12: أي تبقى القسمة هي بيدها.
1: أي وين المشكل تو؟
12: المشكلة هم جو نحو نبهنا عليهم كي خرج الحكم وكل شيء، نبهنا عليهم ومشوا نحو الصابة.
1: مشوا نحو الصابة، والصابة ذيك تابعة شكون؟ المقسم تابعة شنو؟
12: تبعتنا الكل ونحن قلت
1: قسمين. يا الأخضر ركز شوي.
0: أي
1: أذايا زيتو وتم حكم تاع قسمة، حكم تاع قسمة راه كل واحد أفرز له منابه. المناب أذايا تاع الزيتون أذايا جاء حسب حكم تاع القسمة ذيك، في مناب شكو
12: اي لكل واحد يرجع لبيته كما هي.
1: شنو كل واحد يرجع لبيته كما هي؟
12: ياخذ بيته اللي
1: يقدر يستنى بها القطعه اللي فيها الزيتون.
0: أيوة. القطعة هذه اللي تم الاستيلاء عليها، القطعة اللي تم الاستيلاء عليها تاع شكون يا سي الاخضر؟ نتاعكم ولا نتاع عام؟
1: شكون اسندات المحكمة؟ شكون اسندات؟
12: نعم
1: ولا ما تعرفش الجزئيات هذه؟
0: القطعة اللي تم الاستيلاء عليها وتقولوا هم استغلوا الصابة ومتاعكم انتوما سي الاخضر حسب حكم المحكمة؟
12: نعم نعم نعم اي
1: انا حكم القسمة لديكم حكم القسم اسند ليكم المنابذ اللي انت في لخ
12: اي الحكم ما تعرفوش
0: به.
1: لا لا مش نحكي على ما نحكي لك انت وعلى حكم القسم راهو فيه دقائق فهمتي ليلى. اذا كان على كل حال حسب ما فهمت معناها هذا اسند ليك المحكمه اسند فيكم القطعه هذه والأطراف الأخرى مشوه استغلوها إلى غير ذلك. باي نفذتوش حكم ذايا حكم القسمة
12: باي أستاذ أستاذ باش ما نتعبكش سامحني باش ما نتعبكش ياسر الأوراق هذوما اللي عملناها وعرفنا بهم في البلدية ومعرفين في البلدية وكل شيء هل أنت ترى أمور قانونية وألا لا وكاو؟
1: شوف خويا الباي راك تحكي على أساس كونك عملت قضية في القسمة جوزنا حكاية ذيك الكاتب وعملتهم في البلدية إلى غير ذلك مع كوني عندي عليها ملحوظة لكن دور أهم حاجة حكم القسمة هذايا وحكم القسمة ولا نهائي وبات وقابل للتنفيذ وقع تنفيذه ولا لا
12: التنفيذ احنا عاودنا شكينا مرة أخرى هم عاودوا حتى شكوا هم وترفض الحكم
1: ثم حكم قسمة أخوي الباهي ولا لا؟
12: ثم حكم نهائي قسمة نهائية هو ما نعرف أنا
1: نفذتوه ولا ما نفذتوش؟
12: ما نعرفش كيفاش أنا الحكاية هذه هي حبيت نسأل كيفاش نعمله باش نفذ
0: فاش تنفذ الحكم هذه؟
1: باهي باهي أخوي الباهي نحاولوا نجاوبك
0: تبعنا سي الأخضر
12: يرحم والديك يبارك لك ربي
0: تبعنا عايشك شكرا ليك سي الأخضر خليك في الاستماع بارك الله فيك تو أستاذي يجاوبك شكرا ليك نمشي مع شهار
5: إشهار.
13: السلام خويا بربي شارع 20 مارس
14: اي بابا تفضل
13: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس
14: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه
13: كيفاش
14: ايوه شد عندك يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والنرفيس
13: كلام سهل اما هاد شكون يطبقوا
14: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا
8: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول اشعه الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
15: ملا سخانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17
16: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة ربي يهديك يا عزيزي يا وليدي
8: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
5: إشهار
17: صوت الشمال الغربي في السرس على الذبذبة 88.2
0: يلا باش نكمل مع زوز تليفونات هما في الانتظار ميسيل باش نكملوا ناخذوه معانا ونكتفي بهذا القدر. الو مرحبا.
18: الو
0: عسلامه. شكون معانا؟
18: لا باجي لسعد بالي.
0: مرحبا بيك تفضل سي لسعد.
18: لا يا مدام عندنا شويه ارض. نحن وعمي
0: اي
18: ونحن شارين مناب من تاع عمي ناي واخوتي. وهي عندها ومرت عمي هدايا قعدت بعد عمي عندها ثمنها قاعد باهي مناب. نحب نعرف ناي كيفاش نعطوه المحامي هم ولاد يحبوا يخرجوا ثمن امهم نعرف مش كيفاش
0: الاجراءات هاي
18: اي الاجراءات.
0: واضح استاذ؟
18: وعندهم هم عندهم اولاد عندهم اولاد اخوتهم يتامى صغار وما نعرفش كيفاش يخرج لهم منابهم. وكما واحد تحب تبيع وني قلت لها لا ما يلزم ولا بنات خوك بنات اخوتك قاصرين كيفاش انت ولا لا وانت ما خرج لهم منابهم نعطي منابهم عاد كيفاش نعمل كيفاش معناها
19: تركة خويا لا
0: تفضل استاذ
19: باش نلخصوا الامور. تركة شكون هو اللي توفى وخلى التركة هذايا؟
18: توفت هي نتاع عمي ناب عمي ناب عمي توفى عمي
19: يورثوا
18: عنده ولاده
0: هما شارين من عند عمهم استاذ هما من ناب عمهم شارينهم
18: ناب الاولاد شارينهم نحن
19: انت شارين من عند اولاد عم
18: شارين من عند اولاد عمي تبقص من امهم
19: من امهم ما كم شارينهم اي
18: ثمن امهم وامهم كانت اخذت راجل اخر بعد عمي اخذت راجل اخر عندها اولاد اخرين بنات اخرين من راجل الاخر يورثوا امهم يورثوا امهم بطبيعتها ثم اللي جاني قال لي بيعلي وفهمتي ولا لا وعندهم اولاد بنات يتامى معناها نحب نعرف ليه كيفاش نحب نخرج لهم ثمنهم.
19: شكون حب يبيع لك؟ شكون شكون حب يبيع لك؟ الاولاد هذا نتاع اولاد عمك؟
18: اي اولاد عمي وطفله حب يحبوا يبيعوا
19: معناها منابهم ومناب امهم ولا منابهم وحدهم؟
18: لا مناب امهم منابهم هم بايعينه.
19: وأمهم زالت حية؟
18: لا أمهم توفت.
19: أي معناها ورثوها؟
18: أي ورثوها السمن معناها نتاع أمهم.
19: أي ورثوا أمهم فهمت لا وحتى هي بتذبحها. باهي نجاوبوك خويا الباهي معناها.
0: طبعا سي لسعد. شو تو تسمع الإجابة شكرا لك بكل سرعة باش نكمل مع آخر مكالمة ما عادش عندي برشا وقت. مرحبا شكون معانا؟ مرحبا بيك.
20: علي العياري من مكة.
0: سامحني شكون؟
20: علي العياري من مكة.
0: علي هكا؟
20: اي
0: مرحبا بيك تفضل سي علي.
20: بارك فيك بربي ثم قطعه مسجله 8 هكتارات
0: اي
20: فيها خمس ولا واللي ولا اخر معايا عنده ثلاث. استولى عليها الكل وليت مشيت حليت قضيه في كف الشغب. يقول المحامي راهي صدرت لفايتك. انا وقت نصدر حكم في كف الشغب نجم ناخذ الخمس هكتارات من بعدين يا ضامة والحكم تاع كف الشغب نجم نتملك بارضي ولا كيفاش نعمل؟ المهم نجم ناخذ ارضي
0: أي.
20: من عنده هذا
19: باهي نجاوبوك سي علي. عقار مسجل ولا مش مسجل؟
20: مسجل
19: في دفتر خان.
20: في دفتر خان
0: اي
19: باهي
0: باهي باهي سي علي.
20: الحكم تاع كف الشغب
0: واضح سي علي واضح استشارة
20: نجم في الموسم الجاي نجم
0: طبعا
20: في خمس
0: طبعا سي علي تو الاستاذ يجيبك واضح استشارتك شكرا لك سي علي بارك الله فيك. استراحة صغيرة دقائق استاذ ونرجعوا بعدها معاك ما عادش عندي برشا وقت وبرشا استشارات اليوم تفضل.

0: يلا نرجع نواصل معاكم في الاستشارات القانونية. نرجع معاك مباشرة أستاذ فيصل نجاتشي ونبدأ معاك في الإجابة. البداية مع محمد بن سرس. أستاذ تفضل.
1: والله سي محمد بن سرس سؤال يتمحور حول تمديد له في التمديد والتمديد اللي نعرفه معنا لمرة أولى بقى يتصل بالإدارة إذا كان تماش إمكانية أنا نستبعدها جدا. فهمتي لله يتصل بالإدارة ويعرض عليهم الأمر فهمتي لله ويتوي جاوبوه الجواب يكون صريح وبات ونهائي.
0: وهذا شنو به
1: عليم السرس قرض خذاه من عام 2016 إلى غير ذلك يحب تور خطر تبدل ظروفه مراجعة للقرض السكني هذايا مراجعة بطبيعة الحال والقرض العقد هذايا وعقد تلازم معناه هو يهم طرفين اللي هي البنكة ولا وسياس يعني المقترض فهمتي يعني ذاك اللي يقع الإمضاء عليه في العقد القرض بطبيعة الحال يبقى ملزم للطرفين ما عدا إذا كان ثم يعني اتفاق على تغيير بنوده أو تغيير شروطه إلى غير ذلك وعليه بالنسبة لي هو الحل الوحيد يتمثل في الاتصال في إدارة البنك ويطرح عليهم الإشكال وإذا كان ثم إمكانية وتوافق البنك لإعادة صياغة الشروط إلى غير ذلك أو أجال إلى غير ذلك فستمضي معه عقد تكميلي توضيحي إلى غير ذلك. ولكن أهم حاجة لازم يعرفها اللي باش يكون بطبيعة الحال بإرادة وبمشيئة هذي البنك.
0: واضح أستاذ، هذه مسألة إدارية تقريبا بحثة في علاقة بسي علي بين معناتها البنك اللي هو ماخذ من عنده القرض هذي.
1: نجم تراعي لظروف إلى غير ذلك،
0: نجم تجتهد يكون فما اجتهاد على شلي به
1: يتنجم. أما حبيت نفصل له برك على أساس كونه وراو ما نجموش نفرضوا عليها مثلا البنك بأي طريقة أخرى قانونية إلا بالمفاوضات معها فهمتي لله وربي يهديها مكاو.
0: هذا هو استيث به استشارة من عند المواطن قلت تواصل معنا هو في المقر الإذاعة بخصوص قضية نفي النسب. أي استيث يقولك شنو الإجراءات اللي نجم يقوم بها؟ تفضل.
1: باهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو ثم معنا حتى ما فهمت عمل قضية وقضية فيها بالرفض عش الحكم ذا نهائي ولا مش نهائي وقع طعن فيه بالاستئناف إلى غير ذلك. على كل حال معناه ما نعرفش أهم حاجة فيه اللي هو وقع معنا للالتجاء لتحليل الجيني.
0: يظهر لي على ما فيدني لا أستاذ، لا يظهر لي ما قامش بالتحليل الجيني،
1: ما تقامش ربما ما طلبوش. وعلى كل حال أنا ننصح يعاود القضية، يعاود ينشر القضية وأول ما يطلب يطلبها معناها
0: تحليل
1: طلب التحضير نتاعه الأولاني اللي هو عرضه وعرض الابن ضايا على التحليل الجيني لأنه توا أصبح معناها الجواب بالنسبة لإثبات النسب بالتحاليل الجينية معناها جواب حاسم ونهائي يعني ما يكون معناها ثم نسب وإلا ينفي ذلك النسب.
0: يعني بعد السنوات هذه الكل أستاذ ينجم يعاود يثير القضية مرة أخرى، هذه ممكن قانونا
1: ينجم يعاود ويطلب التحليل الجيني هذايا وفهمتي لله وسيحسم الأمر علميا ثم بطبيعة الحال قضائيا إذا كان تقينا المحكمة وأن التحليل يا ما نافية ومثبت للنسب بتاع الطرفين أنا ستقضي بذلك إلزاما.
0: واضح أستاذ. هذا هو الإجابة بالنسبة للسيد اللي كان تواصل معنا، إن شاء الله تكون الإجابة واضحة بالنسبة لي. تنجم تعاود تثير القضية وتطالب أول حاجة بتحليل الجيني هذا. شكرا لك أستاذ. أحلام من جندوبة أستاذ تاو.
1: أحلام من جندوبة وعلى مسألة
0: سنوات التعاقد
1: وسنوات التعاقد. احنا على كل حال انا حسب رأيي المتواضع جدا فهمتي لله اللي كونه لا مانعة وتحتسب لان هذيك السنوات انت عمل فعلي وهي خاضعة للنظام الاجتماعي ولها الحق في احتساب المدة هذيك اللي اشتغلت بها. لكن اذا كان وصلت للتقاعد ولم يقع احتساب المدة هذه فراو ثمة مؤسسة كاملة اسمها مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي يقع عرض الأمر عليها، وبعد البحث والتقصي من حيث الحقوق ومن حيث الإجراءات، وسيقع البدء في الموضوع. يعني عندما يحين التقاعد نتاعها، إذا كان ما تماش تواصل وما اتصلتش، معناها ما تشوف وترى لكوني الظلمة ما وقعش احتساب المدة هذه، راهو ثم الإمكانية الوحيدة هي اللجوء إلى القضاء. قاضي الضمان الاجتماعي تعرض عليه الأمر، وبطبيعة الحال سيتخذ الإجراءات اللازمة والقانونية.
0: أما هو قانونا يعني أستاذ سنوات التعاقد يتم احتسابها من المفروض، ولا حسب
1: سنوات عمل؟
0: أي.
1: سنوات عمل وسنوات عمل الذي كان بطبيعة الحال مش معقول كونه ما يقعش احتساب في عمل لذلك واخذت عليه أجر إلى غير ذلك، ويخاض على الضمان الاجتماعي من فتي لله، ويقع اختطاع معنا الدفعات عليها هي وعلى مؤجرها إلى غير ذلك، وعليه معنا حق مقدس.
0: أي واضح أستاذ،
1: شاق احتساب هذه السنوات.
0: نعم واضح. محمد الهادي من بيجا أستاذ.
1: بالنسبة لدين الأمر المحصوم، روى بالنسبة للوالدين الأبناء أصول والفروع، يعني معنا هم نقول عليهم نحن بلغة القانون وقانون الميراث هم أصحاب الفروض. يعني إذا كان أمه هو توفى وأمه حية، ولا والده حي، ولا أمه وبي وحيين، معنا يورثوا بطبيعة الحال حسب نسبة معينة كما يرثه هو معنا أبناؤه، يعني الزوجة ولا الأبناء وإلا الوالد والوالدة من الفروض. يعني ما ثماش حتى إشكالية ولا فتلات تخص تمنحهم من الميراث. بطبيعة الحال كما كنت نحكي الأم عندها نسبة، الوالد يكون عنده نسبة، والأبناء بطبيعة الحال عندهم نسبة، والزوجة نسبة محددة بالقانون. ولكن المسألة اللي هي لا تقبل النقاش اللي كونها الأم ترث ابنها.
0: واضح أستاذ، هذا هو
1: إن شاء الله جواب واضح.
0: واضح نعم. عماد ملكيف أستاذ
1: عماد ملكيف، بالنسبة لي جريمة الفرار بمحظون إلى غير ذلك، ويحكي على بعض التنقيحات. ثم تنقيحات أما ماش في 2011 فبدي لله الفرار بمحظون، روى يختلف الأمر، الجريمة ديما تبقى موجودة وجائزة، لكن بعض الحقوق التي لا واقع إصدار بعض القوانين كما قانون 1993 اللي تعلق بمثلا وقع توضيح صلاحيات مثلا وما هي معناها سلطات الحاضنة في صورة معناها تواصل الزواج، ولا في صورة يكون وقع إيقاع طلاق. فتلك لوي حاضنة تم مسائل كما مسألة الصفر، يعني معناها التول الفصل 67 من مجلة الأحوال الشخصية تقول بصفة صريحة، يعني كونه تتمتع الأم في صورة إسناد الحضانة إليه بصلاحيات الولاية، صلاحيات الولاية لا يقبل كان من يعني صلاحيات للأب، لأنه مع التغيير هذا تم أسند صلاحيات ولاية معينة فيما يتعلق بهش بسفر المحظون ودراسته والتصرف في حسابات المالية. يعني أعطاه القانون للمرأة يعني واجب وحق التصرف في الأمور هذه، لأنه مرات فاتي لله إذا كان المحظون هذا يلزم يسافر إلى غير ذلك كذا كذا، فهمني، والوالد مش موجود ولا ما حبش يعطي تصريح إلى غير ذلك، والأمر يكون معناه من مصلحة المحظون الكبرى. يعني تتمتع المرأة والمطلقة بتلك الصلاحيات خدمة نراه في نهاية المطاف لمصلحة المحظون بالمقام الأول، ويبقى الأمر بطبيعة الحال خاضع لتدخل قاضي الأسرة عندما يقع إشكال حول المشمولات هذه نتاع الولايه نتاع الام الى غير ذلك. لكن امر اللي هو توا اصبح لا جدال فيه، وان وهذا نص الفصل 67 في الفقره ذي، وتتمتع الام في صوره اسناد الحضانه اليها بصلاحيات الولايه فيما يتعلق باش سفر المحظور، دراسته والتصرف في حسابات الماليه.
0: اي
1: هذا معناه بصفه واضحه وجليه، وعليه معناه الجريمه هي موجوده بطبيعتها وتتعلق هي اللي هي بصراع المحظور، صراع المحظور او كونه مثلا ما حضرتهوش نهار الزياره، نهار باش ما اذا كان ثم حق زياره وحق استصحاب الى غير ذلك. عندها تتكون معناها وتتكون أركان جريمة الفرار بمحظون. هذا واش نجموا نجاوبوه في خصوص الأمر هذا. يعني ثم انتحار بطبيعة الحال، ثم مواكبات عصرية ونتيجة لمشاكل فانتقلها، ثم بطبيعة الحال انتحار هذه. وأنا حبيت نوضح لبركة فقط اللي كونه راه الامر ولا ما عادش مختلف، معناها الولايه تقسم في حاله انفصام الزوجيه بين الطرفين، والامر عادي جدا، عادي جدا وربما مستحب، لانه قلنا مرات توا مثلا يبدا سفر ولا مثلا هذا يتصرف في الكونت تاعه، عنده مثلا فلوس باش يدفع حق الحاجه في قرايه ما نعرف شنو الى غير ذلك، والمبلغ كبير فاتي له ووالده ما مش قادر حتى عليه، معناها يلزم الام اللي هي حاضنه عندها الحق باش تتصرف تجبد هذيك باذن العريض الى غير ذلك، وتتصرف الاموال هذيك. كيما مثلا مرات يبدا ثم السفر، والسفر هذا مثلا ربما ما نعرفش باش يقرا باش يدرس الى غير ذلك، باش يداوي الى غير ذلك، ما يلزمش العاطفه على اساس كونه فهمتي لا اذا كان الولي مش موجود ولا ما حبش يعطي الاذون هذه بالسفر الى غير ذلك. معناها لابد القانون باش يجد حلول للمشاكل هذه المستعصيه، وهذا فيه كل الخير لجميع الاطراف.
0: واضح استاذ به. هذه بالنسبه لعماد من الكيف. اسماعيل من كسره استاذ.
1: اسماعيل من الكسره، انا الامر معناها واضح وجلي، عنده قضيه انشرها لدى المحكمه الاداريه بفرع الكاف. المحكمه الاداريه بفرع الكاف، ما عليه وانه يتصل بها، ما نعرفش نتصور وعملها بواسطه محامي. المحكمه الاداريه راهو معناها في نشر القضايا وفي متابعتها في لا تتعامل معنا بالرسائل مضمونة الوصول إلى غير ذلك، وتعلم بالجلسات ويقع تبادل التقارير بين المحامين اللي موجودين في القضية هذيك. معنا كان عمل محامي يمشي يتصل بهم، وإلا ما عرفش كيفاش قدمها ولا القضية، يمشي يتصل بكتابة المحكمة الإدارية ويأخذ المعلومات اللي تم أمرها بصفة دقيقة. وأنا ننصف إذا كان عامل قضية المحكمة الإدارية اللي كان مشو ما لم يستعن بمحامي فليبادر بذلك في أقرب الأجل.
0: واضح أستاذ. الأراضي الدولية يقول لك أستاذ
1: تورث أرض دولية ووقع تشكي ضدهم، معناه هو وأقاربه من طرف الغير من أجل الاستيلاء قبل القسم، ولأنه يقولوا أنه معناه ما تماش معناها ما هذه الأرض ترجع إلى الأرض الدولية. يعني معناها ما نتصورش اللي كونه متوفرة أركان هذه الجريمة، ثم شكاية ستعرض على المحكمة، وإذا كان الأمر كيفك معناها والأرض هذه ما هيش مشترك بين الشاكي والمشتكى به، وإنما هي معناها مستحقات الغير كما الدولة، يعني فتلي لا ما تتوفرش أركان استيلاء على مشترك قبل القسم. معناها الشرط الأول يجب يكون ثم ملك مشترك بين الطرفين، إلا أنه ثم طرف استولى على كامل ذلك المشترك.
0: نعم.
1: ولكن هذه توا معناها ما تماش اشتراك بالمرة، باعتبار وأنه الأرض هذه ما هيش ملك للطرفين، ما هيش ملك لا للشاكي ولا للمشتكى به. أنا في نهاية المطاف أعتقد أنه سيقضى بعدم سماع الدعوة في خصوص هذه الجريمة.
0: واضح أستاذ. نواصل مع الأخضر من غارة جيمة تاو.
1: إيه الأكثر من معناها ما عندوش معلومات دقيقة. على كل حال إذا كان ثم حكم قصد راهو
0: نيه
1: بطبيعة الحال الحكم راهو ما يتحكم في الدليلة معناها باش نحط نلفظوا ومثلا ونتمكن مثلا من النبات اللي تحكمت بها في ضمن هذا الحكم حكم القسم. يعني لابد من استخراج نسخة من ذلك الحكم إعلام الأطراف اللي فيه، ثم بعد أجل معين إذا كان موقع الشيطان فيه بالاستئناف في التوليلات تنفيذه، والتنفيذ يكون بواسطة عادي مناخد والخبير اللي عاد مشروع القسمة. أما إذا كان وقع استئناف من طرف من الأطراف بطبيعة الحال سيقع، معناها لابد من انتظار مآل القضية ذيك الاستئنافية. يعني إذا كان تم حكم نهائي بات وفعليه الأجال بتاع الطعون كله، معليه كان معناها فهمت لله يقوم بتنفيذه، والتنفيذ يكون عن طريق عدم منفذه بطبيعة الحال، وأحكام القسمة تنفذه في معية معناها الخبير الذي وقع انتدابه صلب تلك القضية واللي تبنت مشروع القسمة المحكمة اللي نظرت في الأمر.
0: به واضح أستاذ. لسعد من بيجا توا.
1: به لسعد من بيجا
0: يقول لك
1: بالنسبة لسعد من بيجا على
0: سمون نتاع زوجة عمو
1: اللي كونوا توا أولاد عمو أمهم ماتت وعندها مناف، هي بطبيعة الحال هم ورثوها وعليه معناها في الله أصبح معناها مستحق تاعهم هم في الله، وعليه إذا كان مش يبيعوا له هم مناف أمهم اللي ورثوه بطبيعة الحال من حقهم هم التفويت في ذلك لأنه ملكهم، وهو من حقه باش يشري على أمه بطبيعة الحال بمقتضى كاتب يكون تام الموجبات القانونية و يقع تحرير طبق القانون. يعني ما تماش حتى إشكال، يمكنه باش يشري من عند الأولاد هذوما اللي هم ورثوا أمهم في منابر، معناها ما تماش حتى مانع، والأمر معناها طبق القانون وتبقى لقواعد العقود في الدليلات من حيث استحقاق قضايا المبيع، معناها ما تماش حتى إشكال.
0: نختم أستاذ مع علي من مكثر توا.
1: علي من مكثر معناها المشكلة والحمد لله هي فضت وقع الحكم لصالحه بكف شغب الطرف اللي شام شغب وهي عقار مسجل وتحكم بكف شغب. بطبيعة الحال إذا كان الحكم هذا يقع على لبي الطرف المحكوم ضده وما وقعش استئنافه سيقع تنفيذه وفضل الله بواسطة عدل التنفيذ إلى غير ذلك. يعني ما تماش حتى إشكال. أما إذا كان وقع استئناف بطبيعة الحال ما عليه كان يستنى ويتبع قضيته في الاستئناف. أما الأمر يبدو أنه كيفك محسوم ومعناه حقه ظاهر ويمكنه تنفيذ ذلك الحكم واسترجاع هذا المبلغ أو العقار هذا اللي وقع يعني افتكاكه من طرف اللي استولى عليه.
0: واضح
1: يعني يتهنى خرج حكمه ويعلم به وينفذه وفي نهاية المطاف تو يتحصل على الأرض.
0: واضح أستاذ، شكرا لك. أستاذ فيصل النجاتي بارك الله فيك، أكيد على تأمينك معنا هذا الموعد من الاستشارات القانونية لليوم، تحياتي ليك. شكرا ليك أستاذ مرة أخرى. شكرا ليك أستاذ فيصل النجاتي، رافقنا مباشرة من جندوبة. شكرا ليكم أنتم مزيد الناس الكل اللي تواصلتوا معنا اللي متحصلش علينا اليوم، إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله في موعد جديد من الاستشارات القانونية. تحياتي ليكم الناس الكل. شكرا زميلنا هشام بن صحاب في التنفيذ التقني، سعاد عباس في التنسيق، زملائنا في الغرفة الهاتفية تحياتي ليهم. شكرا ليكم الناس الكل، وأيضا حي زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية. شكرا لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: فيسبوك
1: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
2: تمام الساعة الثالثة مساء تحية طيبة مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعادة برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. وكانت لجنة مشتركة تضم إطارات وأعوان من الغابات بالإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة قد أدت يوم الأربعاء الماضي زيارة معاينة ميدانية إلى غابة كاب نيغرو من ولاية باجة للوقوف على مخلفات الحرائق التي شهدتها المنطقة خلال شهر جويلية الماضية. أوصى مجلس وزاري مضيق عقد أمس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، كما دعا إلى إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسية خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368

المحبة صارت قوانية والإخلاص والتعاون روح عبارة على روح واحدة. ساعات تبدأ قاعد وتخمن في حاجة وصاحبك حذاك ينطق بنفسك الحديث اللي انت في خاطرك، لأن النوايا صادقة والنوايا طيبة والمحبة راهي كنز كبير، وراه مش سهل باش تحبك الناس، ومش سهل باش الناس تبدأ تسعى باش تقذيلك وتتقرب لك، لأنه راه ربي خلق فيك حاجة خلت الناس باش تحبك، والحاجة هذه من أهم الحاجات، هم حاجات من أهمها النية الصادقة والطيبة. قلنا إذا الناس بكري قالوا المحبة عندها ناسها، وناس المحبة كبار، ناس المحبة رأوا شأنهم عالي، ورأوا ناس المحبة عندهم وقار وهيبة وعندهم مكانة في المجتمع وعندهم أدوار كبيرة ياسر في سيرورة المجتمع. كل حاجة عندها ساسها، كل حاجة عندها ساس، فماش حاجة ما عندها ساس، واللي ما عندها ساس مشي راسخة وما تدومش وزايلة، لأن الأمور تتبنى على القواعد وعلى السيسان. كل حاجة عندها ساسها تتبنى عليه الدار. المثال إذا كان الدار ما يبداش عندها ساس رامي أعماقه في الأرض، راي تكون خايخة وزايلة وفي أقل ريح يهزها. النية تشرب كاسها وكاس الغدر نار. النية تشرب كاسها وقت تبدأ النوايا طيبة، والنوايا في في في مقصودك، تبدأ قاصد نية، قاصد مشروع، قاصد باب ربي كما يقولوها. إذا كانت تسبق النية الطيبة وتسعى باش تكون نيتك طيبة وباش تسعى كان للخير وتسعى كان للبناء ليس للتهديم، ربي بإذن الله تكون الخواتم طيبة، ويجعل ربي من لا شيء يجعل منه شيء، لأنه ربي حسبنا على قلوبنا وينظر لقلوبنا ما يخذرش دفعالنا. النية ساس، النية كما يقولوا أحباب الله الصالحين حبيبة ربي، النية راي تبلغ المقاصد لكل قاصد، النية راي تجعل من الجبال هباء منثورا. وقت تكون صعاب قدامك كبيرة وقتها وتقصد هاك الباب ذاك وتحب تتحدى هاك الباب وتغلب عليه، لا لي شيء إلا باش تنال الربح وتنال الرضا وتنال التوبة وتنال الطهارة والصدق ومعاملة الناس وحب الناس. راو هاك الجبال تتهد بالنية، والنية تغلب الحيلة كما قلنا. وكاس الغدر نار، تماش واحد غدر وما وربح لأنه كيسبق نيته ويربح، أما صحيح اللي المتلقي الغدر راه يتعب ويشقى ويحس بك المرارة، لكن راي نيته تغلب وراه يجعله ربي أسباب ويجعله ربي برشا مسببات اللي تخلي هك الغدر وهك النار نتاعه تتعدى معناتها بردا وسلاما ويتجاوزها ويعوض له ربي، حتى ولو كانت غدر وما مشوش معاه بالنية راو يعوض له ربي ويخلق له من لا شيء شيء، ويولي يهنى ويسعد وينسى هك المرة بتاع الغدر، وما ثماش رابح كان صاحب النية وما ثماش خاسر كان حشاكم وأكرمكم الله الغدار. إذن المحبة عندها ناسها، وناس المحبة كبار، كل حاجة عندها ساسها تتبنى عليها الدار، النية تشرب كاسها وكاس الغدر نار، وحديثنا قياس مش حسيرة تقعد عليها الناس.

0: أحبتي أصدقائي عشاق الصالحين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ركن صلاح بلادي. حكينا اختصرت اليوم الحصة في المثل الشعبي وركن قالوا ناس زمان. اليوم مش نحكو على النية اللي بدينا بها واخذيتها مطية، باش نحكو على ولي من الأولياء الكمل من عرس الدنيا هذه، من الناس اللي تنتسب للرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهو القطب الرباني والغوث الصمداني نبراس الحقيقة وشيخ الطريقة الشيخ سيدي أبي علي السني النفطي. وكي نقول سيدي أبي علي السني النفطي ونقول العلوية ونقول نفطة، نقول محمد بن طاهر شهريا محمد عجاج، اللي أتشرف كل الشرف بأن يكون ضيفي في هذه الحصة. سيدي حما أهلا وسهلا وحللت مرحبا على إذاعة الكاف.
1: تحية خاصة لي خويا كل مستمعي إذاعة الكاف وكل أهالي ربوع ولاية الكاف، نحيوهم من نفطة حبيبة، نفطة مدينة الروحانيات، نفطة مدينة الصوفية، نحيوكم الناس كل من الكوفة الصغرى.
0: لي الشرف العظيم بأن تكون ضيفا في برنامجي، أنت أخي وصديقي وتوأم روحي محمد بن طاهر، شرف كبير لي بأن أكون نحكي على سيدي بو علي وعلى الطريق السنية وعلى العلوية وعلى سلطان الجريد مع محمد بن طاهر.
1: نقول شكرا شكرا سي حمادي. بالمناسبة حبيت نحييك صديقي العزيز، حبيت نحيي أهالينا وناسنا، برشا عنا عباد من نفطة في الكاف، برشا نفاطة عنا في الكاف، نحييهم بالمناسبة، وتحية للناس المربطين في الكاف واللي حافظوا على المسار الثقافي الكبير والتراث الكبير والرابط الكبير اللي كان يربط ما بين مدينة نفطة ومدينة الكاف.
0: هذا من حسن أخلاقك سيدي حما، والعلوية عندها جسر كبير وجسر متين بين الكاف ونفطة، وهذا شيء نعرفه محمد بن طاهر أدرى الناس به. سيدي حما كي نقولوا سيدي بو علي السني،
1: كي نقولوا سيدي بو علي السني نقولوا سلطان الجريد.
0: نعم.
1: نقولوا راكد القرجومة.
0: نعم.
1: سيدي بو علي هو رجل سني مجاهد، جاء النفطة في سنة الخماس 555 هجري. جاء النفطة، هو رجل مجاهد، جاهد للمجموعات الظلمية من خوارج ومن نكارة، وهو الرجل الوحيد في العهد ذاك اللي ساهم في بث ونشر المذهب السني في الجريد وفي شمال في أفريقيا جملة.
0: نعم، ومحاربة الأباضية والخوارج.
1: فعلا.
0: نعم.
1: لكن كانت محاربة سيدي بو علي للناس هذول المجموعات الظلمية كانت محاربة فكرية وليست محاربة نتاع حربية بالسلاح. كانت محاربة فكرية، وكانوا برشا أولياء صالحين زاد معاه.
0: نعم.
1: هم ساهموا في نشر المذهب السني في أرض الجريد وفي شمال وجنوب أفريقيا عامة.
0: كان يعتمد الكتاب والسنة والثقافة والجانب الروحي في دور آخر، ما كان يتوخى معناتها التوجيه والنصح والإرشاد باش يفتح هيك البلاد هذيك هكا ولا سيدي حمد.
1: فعلا هو قوم المجموعات هذه، قوم بالحكمة، قوم بالعلم، قوم بالمجموعات اللي كانت تدعي الناس إلى الحكمة، إلى الموعظة، إلى القرآن، إلى الهداية، برشا حوايج جاهد بهم سيدي بو علي الناس الظلم.
0: وهو تلميذ أبا مدين الغوث.
1: هو تلميذ أبا مدين الغوث بالكمسان. نعم.
0: نعم. هذا من جانب شخصية سيدي بو علي. كي نقولوا الحضرة والعلوية ونقولوا التية ونقولوا عبد الرزاق الناموشي ونقولوا أحسن خلف لأحسن سلف محمد بن طاهر، أش تقول لي؟
1: هو فعلا عايشك بارك الله فيك سي حمادي. هي حضرة سيدي بو علي تأسست تقريبا أواخر القرن 18.
0: نعم.
1: الحضرة.
0: نعم.
1: تسمى مجموعة أنت حضرة اللي أسسها الشيخ سيدي سالم بن علي.
0: أيوه.
1: وكان في شكل هدية من سيدي عبد الملك بن إبراهيم وسيدي طاهر بن إبراهيم من الجزائر.
0: نعم.
1: باك. وتكونت الحضرة أنت سيدي بو علي، وأشرف عليها من أول الأوائل اللي أشرف على الحضرة هو الزاري بالقاسم وديتية، احنا نقولوا بالجاسم بن عمارة.
0: اي نعم بالجاسم بن عمارة ولزهري بن عمارة. اي نعم
1: ولزهري بن عمارة، هو عاش فترة كبيرة من عمره في كيف.
0: اي نعم اي نعم
1: نتعرف في ابو منارة وفي مخلوف، الناس يعرفوه في كيف.
0: اي نعم انا نعرف شوية مش برسي. اي نعم للدعابة ليس إلا يا محمد.
1: هو كان لقاء يومي معناه مع هذه كيف، بس الأزهري كان يعيش في كيف معناه تقريبا معظم بقية العام يعيش في كيف.
0: ومنه ناس دي حما وقع هك التبادل الثقافي، وجاء هك المديح، وجاء هك هك الرونق الخاص، وجت هك الطقوس الخاصة انتع العلوية للكيف.
1: يعني احنا نحن بس يا حمادي
0: سيدي
1: ما كانش يقتصر، روى عنا علاقة كبيرة ما بين نفط الكيف، برشة من الأجيال الصغيرة وبرشة من الناس ما تفهمش.
0: نعم.
1: روى كان عنا رابط اقتصادي وثقافي واجتماعي كبير برشة.
0: كانت هك المقايضة وكانت هك الأسواق القديمة.
1: أنا نجازك انت كبير بالناي، انت بالوصلات اللي عملتهم بالناي هزيتنا سفرت بينا عبر التاريخ وعبر برشة حقبات معناها زمنية صارت.
0: نعم.
1: وكانت القوافل تجينا من الكيف محملة بالقمح والشعير وباللوز والخير، وكان يوقع التبادل التجاري مع أهل الجريد معناها بالتمر والبرنوس والحرير واللحفة والجبة والكتان وكل شيء.
0: نعم سيدي نعم كانت واحنا سامحني سيدي حما احنا عنا هنا مقولة يقولوها الكيف، يقولوا راهو استر الكيف الجريدية.
1: فعلا فعلا صحيح. انا باش ليك وللساده المستمعين اللي قاعد يتبعوا فينا
0: نعم
1: على الاقل ياخذوا معلومه، هذا من جانب اقتصادي. لكن كان ثم جانب اجتماعي زاده برشا قبل كي يجوا يهزوا قوافل من نفطه ولا يهزوا قوافل من الكاف اتزوجوا وعرسوا بعضهم، وعندنا برشا عائلات من نفطه موجودين في الكاف بالمناسبه الحقيقه من اليوم. ان شاء الله شكون يسمع فينا
0: ان شاء الله
1: يتبع فينا، برشا عائلات من نفطه عرسوا في الكاف وبرشا من الكاف عرسوا في نفطه.
0: والتو عندنا احياء محسوب براسك سامحني في اللفظة، أحياء تسمى بأحياء جريدية كيما الرابطة وكيما البطحة الشيخ علي بن عيسى وكيما فهمتي عائلات عريقة، لكن وقع الطلاق حولت ما عادش فرق بين الجريدي والكافي، ولت عائلة واحدة وتنتسب إلى القطب الرباني اللي هو الشيخ سيدي بو علي. سيدي حما
1: سيدي
0: كي نقول لك دخيلك بالعدناني دخيل محمد غالي الشان غيثني بركاني من حوضك نمسى رويان،
1: هذه قصيدة جابها الجوال سي محمد بن توتي.
0: نعم.
1: الأصل الجزائري من مدينة الجزائر.
0: أيوة.
1: من واتسوف.
0: أيوة.
1: هو في شكل منامة وفي شكل رؤية.
0: هي عندها قصتها سيدي حما.
1: أكيد.
0: لأني أستسمحك سي محمد.
1: أي.
0: لأن هنا في الكاف إحنا في الكاف هنا عندنا النشيد الرسمي تاع العلوية. إن صح القول هي دخيلك بالعدناني.
1: فعلا
0: هي النشيد الرسمي تاع الطريق العلوي.
1: هو هو هو علاش مربوطة بالكاف هي القصيدة؟
0: اي نعم.
1: وقت جابها سي محمد بن تواتي.
0: اي نعم.
1: قصيدة داخلك بالعدناني جابها في شكل رؤية وفي شكل منامة.
0: اي نعم.
1: شاف نفطة وشاف سيدي بو علي في المنام وما يعرفش نفطة ما دخلهاش طول.
0: اي نعم.
1: اي لكن قرر أن محمد بن تواتي يخرج من الجزائر ويزور نفطة ويزور زاوية سيدي بو علي، هو قوال هو شاعر.
0: اي نعم.
1: كل بعد على المسار الصوفي والروحاني.
0: اي نعم.
1: كي صار من النوم فج جاب القصيدة قال دخيلك بالعدناني ودخيلك محمد بن غالي شام غيثني من بركاني من حوضك نمسى ريان علاش يا سلطاني بو علي عمارة كل أوطان.
0: نعم.
1: بدأ يغني في القصيدة يقول بديت قول الحاني جايبه من راس فلان نظمه ونجاني شوفوا شوفوا قول المزيان جايبه حقاني على ولي سمى سلطان.
0: نعم.
1: صرخة للبراني ما يسالش من كل أغبان وإذا رب رجالي كيف يشوف القبة إطمان يقول فرح جاني بو علي عمارة كل أوطان.
0: حتى يوصل حتى
1: جميلة في غاية الروعة.
0: حتى يوصل يقول في فريق عليهم تخلاص.
1: هو
0: فريق اللي هي الكيف والسديانة.
1: هو دخل النفطة.
0: نعم.
1: من البوابة الغربية احنا نقول بوابة الطالب العربي.
0: نعم.
1: وخرج على الكيف.
0: نعم.
1: هو تقريبا هو مدح الأولياء الصالحين الموجودين في طريقها كل.
0: نعم.
1: حتى من النفطة الزوزر سيدي بوهلال الزادة قفصة سيدي علي الداري رجال الصبيط لو القصور وخرج يقول بر فريقة فئته خلاص.
0: نعم بر فريقة هو المقصود به الشمال الغربي اللي هو الكيف.
1: هو الكيف واحنا كي نقولوا فريقة كي نقولوا الكيف معروفة كلمة الفريقة.
0: وكي نقول لك يا مولا نفط شريف ورئيس قومة اش تقول
1: حاجة تمت مومة سيدي علي يا راجل الجرجومة.
0: نعم.
1: يوم النفط المليح زين ثيابة حجة مصلابة النفط السلطان هو سلطان الغابة. غيثني يا شيخ وابعث لي نيابة شريف وغالي صومة علاه الله كيف السماء ونجومة. كلمات جميلة برشا.
0: وكي نقول لك نفط أنا غار سيدي حم.
1: غناها في الأصل كافي.
0: نعم.
1: هي تقريبا اللي غناها كافي.
0: نعم.
1: في الدويره هذيك لانه يقول في نفط نغار شيخي في نفط نغار واحد ما يعرف لكار
0: وراني مقصودك جبت لك نفط نغار سيدي حم.
1: علاش هو نقول لك كافي في, في في الدوار غادي
0: أيوه.
1: لانه يقول النفط يا بابا يا سلطان في وسط الغابه بابا احنا ما عندناش جلديه كلمه دي لانه ما يكون الجيره جلدي
0: أيوه.
1: بابا هي انتم تنجموا تقولوها غادي.
0: نعم.
1: يقول النفط يا بابا يا سلطان في وسط الغابة.
0: نعم.
1: سبع أيام وعليها ترابة للنفط نمشي الزيار وهي تقريبا المسافة الفاصلة أنا بين الكاف ونفطة تقريبا مشى الأقدام
0: كانت تستغرق سبع أيام.
1: سبع أيام أكاو
0: ما أنت القصيدة اتقالت في ربع الكاف.
1: اتقالت في ربع الكاف ليش حتى في صوت العدة الطواحي احنا عندنا صوت العدة الطواحي.
0: نعم.
1: أنتم عندكم الرقراق احنا عندنا الطواحي.
0: نعم.
1: في العدة وش يقول يقول جرة المراحيل وبلادها غربية معناها تقريبا اللي غنى القصيده راه جاي من شرق معناها
0: جاي من شرق وسيدي ابو علي في الغرب
1: بالضبط
0: في الجهه الغربيه
1: جبت مراحيل بدا غربيه
0: هاي.
1: هو يقصد وان متلفت الغرب وتقريبا لجل القصائد ما راهي ماشيه شويه للكاف.
0: الحمد لله ترابط كبير بين الكاف ونفطه والطريقه العلويه ترابط كبير ياسر سيدي محمد سيدي محمد
1: الطريقه العلويه سي حماد.
0: نعم.
1: خلت برشا فروع فراح في الكاف فراح في العلويه في تونس فرع في القلوان
0: في جابس
1: في عمره وانا سلاح كركور غادي في القلوان
0: في جابس
1: فرع في جابس
0: بالمناسبه نحيوا اهالي القروان وعلى راسهم سلاح كركور سلاح كركود عفوا سلاح كركود ونحيوا كل العلاوي نحيوا سلاح المصدق نحيوا كل من ينتمي للطريقه العلويه وكل من له علاقه بمحمد بن طاهر
1: هو سي حمادي
0: مزيد.
1: بالمناسبه سلاح نحيوا لان مازال محافظ على الطابع والطريقه العلويه في كيف وان سلاس عبد المصدق وهو المحافظ على الطريقه العلويه في في في في تونس في في في ربوع تونس
0: ونحيي رجال الكيف
1: واكيد اكيد اكيد وانت واحد منهم سي حمادي وانت محب كبير برشا وقديم وانا نعرفك من تاريخ كبير برشا نعرفك في العلويه في كيف ونعرفك من الناس من الصف الاول انت على المقاديم اللي كيف انطلق بهم دخل سيدي بوالي
0: من حسن اخلاقك هذا سيدي حمى سيدي حمى نرجع لجانب آخر على الطقوس الخاصة نتاع العلوية اللي تتميز بها على بقية الطرق
1: هو فعلا سي حمادي
0: الطرق لأن العلوية عندها خصوصيات كبيرة
1: أكيد كل طريقة عندها خصوصياتها والعلوية من الطرق اللي عندها خصوصيات ما نبدوهمش في طرق أخرى
0: نعم
1: ونبدوها بالبندير العلوي
0: نعم
1: البندير العلوي راه مش كما البندير اللي نلقوه في تونس وسوسة وفي الكياف في صباقس لا
0: نعم
1: البندير العلوي عنده خصوصيته عند الرنة نتاع الأوتار نتاعه وعنده جمالية النقرة بالفولة
0: وانا نتذكر بخلاف هذا الحجم اللي كان عليه قبل الحجم الكبير هذاك
1: حجم كبير
0: اللي أدركت
1: كبيرة وعريضة
0: اللي أدركت
1: وي برشة أوتار
0: ايه
1: برشة أوتار نتاع مصر العلوش هي اللي تعطي الرنة والصوت نتاع البندير
0: لكن النقرة هذيك بتفر هذيك الرنة لحنينة
1: نسموه بكرة نقمير
0: نقمير يقول لك ينقمر فعلا
1: ينقمر على البندير
0: وكان المتلقي يتمعن في القصيدة بتنقمير مش هيك الضرب الحامي اللي ما يخليش يفهم الكلمات معناتها بك التنقيرة يفهم المعنى نتاع القصيدة ويتمعنها هكا
1: لأنه هو تنقمير سي حمادي هو في حد ذاته تسلطين سلطنا بالبندير
0: سلطنا اي نعم سيدي سلطنا
1: انا خلطت على ستي بن عمار الله يرحمه الله يسمح له
0: اي نعم
1: خلطت على ستي هو معناها متعة وكيف معناها كيشد البندير ويبدا يسلطن بصبعه ونقمر على البندير متعة جميلة جدا جدا
0: زي. الله يرحمه ومن بين الخصوصيات الأخرى سيدي حم
1: ما بين الخصوصيات الأخرى هو السوق التركي وكيف نقولوا السوق التركي نقولوا رحمة على شيخ الحضرة وأسطورة الحضرة عبد الرزاق اللموشي
0: الله يرحمه الله يرحمه
1: وخلى تاريخ كبير في السوق التركي
0: أخي وحبيبي وصديقي الله يرحمه الله يرحمه
1: عبد الرزاق هو أسطورة كبيرة برشا
0: واللي أنا سبقت وقلت خلى أحسن خلف اللي هو محمد بطار ومشرم الورود
1: ربي فضلك إن شاء الله يا حمادي وما ننسوش بالمناسبة الحبيب الله يرحمه اللموشي وعم الطيب بن عمارة وبرشا رجال كبار اللي عندنا في العربية تميز اللي هي العدة.
0: العدة
1: من القواشي في طرق أخرى اللي هي تتغنى بالصوت بغير بندير،
0: واللي هي تمس ياسر الجانب الروحاني في المريد.
1: أكيد هي تحضير، العدة هي تحضير وتخمير المريد وتحضيره للطرق الحامي للسلمود، معناه للحضرة
0: للسلمود. من بين الطقوس الأخرى سيدي خوي،
1: بين الطقوس الأخرى هو الضرب الحامي.
0: نعم.
1: الضرب الحامي في العلوية والطنقورة خاصة.
0: الطنقورة اللي ماريتهاش حتى في تاريخنا.
1: نعم.
0: الطنقورة ماريتهاش حتى في تاريخ كيف العلوية.
1: الطنقورة كيف العلوية.
0: نعم، من خصوصيات العلوية.
1: فعلا تو فما شوي فرق يستعملوا فيها معناها.
0: لا حديثا حديثا ما نحكيهم.
1: لتحين الميزان. أما لكن هي خصوصية الطنقورة بدت من العلوية وبدت من جريف.
0: العلوية كانت أفراحنا في الكاف وفي نفطة وفي ربع الجريد، ما يتمش الفرح إلا ما يستفتح بالعلوية.
1: فعلا فعلا فعلا.
0: تبركا بالشيخ.
1: وكانت عندنا زيارة كبيرة، يجوها طريق العلوية اللي في الكاف الكل كان يجوا النفطة يعمل زيارة كبيرة في سيدي بوعلي.
0: إيه الله يرحمه.
1: مجمع تونس كانوا حاطين يذبحوا الجندوس.
0: إيه.
1: وكانوا يحضروا في نفطة. وشو يعملوا صهرية علوية كبيرة برشا في مقام سيدي بوعلي.
0: اي والله يرحمهم كان الشيخ المولدي جازة وسي حمادي المصمود.
1: انا نعرف سي المولدي جازة الله يرحمه. نعم. وبارك الله وليده ومازال يطل في نفطة ولده.
0: نعم. وسي محمد القلعي وسي
1: محمد القلعي انا خلطت عليه الله يرحمه. وسي رسول الامن في الاصل.
0: اي سي حمادي بيتر ومشو هيران مصمودي وسي
1: مصمودي صحيح.
0: نعم. كانت تلاقح كبير وكانت لمة كبيرة وكانت وكانت وكانت عشرة كبيرة وكانت أنا أريد كي بديت البرنامج بديته بالنية سيدي حما ومقصود روى الحديث.
1: أنا سمع فيك وعجبتني كلمة النية حبيبة مولاها.
0: إيه النية حبيبة ربي وحبيبة مولاها. نعم. وأنا اخترت متعمد بأن نجيب مثال شعبي على النية، لأني لولا النية لما يلتقي حمادي مسعود بمحمد بالطاهر وما تلتقيها كالأعداد اللي نتلموا في الدخلة بالألاف.
1: الحمد لله.
0: بالألاف. وهو الوازع الوحيد والدافع الوحيد هي هاك النية وهاك المحبة. وحكيت على المحبة أنا لأن احنا محبتنا لله وفي الله.
1: الحمد لله.
0: دون قيد ولا شرط. وراني من الناس اللي نحترمك سيدي حمى ونعزك ياسر.
1: ربي يعزك سيدي حمادي. واحنا عندنا معزة خاصة كبيرة ليك زادة، وما ننسوش وقفتك وما ننسوش وقفة أهالي الكاف وجنوب الغار والشمال الغربي في تسجيل وقتها. نتذكر مليح في تسجيل زاوية سيدي بوعلي ضمن حماية المواقع الأثرية. وبمناسبة نوجه تحية لكل السلطة المشرفة وقتها من محلية وجهوية ووطنية في عملية تسجيل زاوية سيدي بوعلي ضمن حماية المواقع الأثرية، واللي هو موقع أثري موقع مشاع عنده تاريخه وعنده دولة تحميه وعنده سلطة تحميه وعنده رجال.
0: وقفنا مع الناشمزية ونحب نحييك انت بصفة خاصة في الموضوع هذاك، ونحيي حنين الله يبارك لها كانت تسمع فيها هاك المرأة اللي بألف رجل فهمني بألف رجل ودام سر سيدي بو علي وراو سر ربي هو قبل كل شيء ودامت أنوار الصالحين. سيدي حما أنا سعيد برشا باستجابتك لي وتلبية الرغبة وتلبية النداء، وراني من الناس اللي نحترمهم برشا
1: الصدر والرحب سي حمادي،
0: وسيكونوا في الوقت القريب زيارة لي خاصة ليك باسم إذاعة الكاف، وسنلتقي وستزيدنا من زادك الذي نعرف قيمته ونقدر قيمته ونعرف زاد محمد بطار شنو.
1: مرحبا سي حمادي في كل وقت خلص نفطة وربوع نفطة محلولة ليك، وكل إنسان يقصد نفطة ويجي النفطة مرحبا به. نفطة هي أرض الصالحين، هي أرض الأولياء، أرض الحزمية، سيدي سالم، سيدي مزود، سيدي الحمادي، سيدي مرزوق العجمي، أرض الصالحين، أرض سيدي حسن عياد وما أدراك.
0: ألف شكر سيدي حمى، ونحب كلمة الختام من عندك أنت سيدي.
1: كلمة الختام أنا نحب نحيي بالمناسبة جميع أهالينا وأصحابنا وولادنا ولاد نفطة الموجودين في الكاف، وربي يبارك لك سي حمادي ومحلاه برنامجكم، وانا من المتابعين ديما ذات الكاف ديما نحبها برشا.
0: يبارك لك
1: مشكور ديما ما تنساناش في نفطة وما تنساش التاريخ الجميل والرابط الثقافي الجميل ما بين مدينة الكاف ومدينة نفطة اللي هي الكوفة الصغرى.
0: ان شاء الله نكونوا ديما على العهد. مشكور سيدي حما، بلغ تحياتي الى كل حزب سيدي ابو علي، ما نحبش نسمي باش ما ننساش، الى كل حزب سيدي ابو علي فردا فردا باسمي وباسم إذاعة الكاف نحييكم أسمى وأرقى وأبلغ تحياتي. إلى لقاء قريب يجمعني بك بارك يجمعني بك عفوا بارك الله فيك سيدي حما وربي يجزيك خير.
1: سيدي حمادي
0: سيدي
1: وهذه هدية مني لكل مرافق وجينا طيب وكل سامي في كهرباء حل الراديو أن نحييه اليوم ونختتمه اللقاء بشوي من قصيد الساكن الجرجومة بحر الطقا مليان لا ريت حد يعوم بالعلم والقرآن يا بابا.
0: أي نعم مرحبا.

0: بابا عليك كان في ما يفطى من صغرته يراويني علي متابع خياطة وانت بعيصني في أي المكان يحط ورجيه لي العلي يفك لنا من نقطة كرامات سيد البي وبحرك يتعود شطة مولى الحرم سلطان سيدة مية يا ساكن الجرجومة بحر تقام مليان وليت حياتي عومة من علم القرآن يا بابا تحيلي سي حمادي.
1: ألف شكر سيدي حما وجزاك الله عنا كل خير وكما وصيتك تحياتي إلى كل أهالينا في نفطة إلي أن يجمعني بكم أحبتي أصدقائي لقاء قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفي رعاية الله دمتم تحياتي الخاصة مع تحيات المشرف على الأجهزة التقنية ناجح الورتاني.
2: شوقتموه.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الرابعة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موجز الأنباء. أسعد الله مساءكم. أكدت المندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للتكوين وجامعة جندوبة اليوم الجمعة خلال جلسة انتظمت بمقر الولاية وخصصت لمتابعة استعدادات العودة المدرسية والتكوينية والجامعية على جاهزيتها لتأمين عودة التلاميذ والطلبة والمتكونين في الأجال المحددة وحرصها على تسريع أشغال صيانة المؤسسات التعليمية وعلى توفير المستلزمات الدراسية. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات أن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول أن الإدارة العامة للغابات تحرص على تقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برنامج تدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. أوصى مجلس وزاري مضيق عقد أمس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة نسبتها 55.3%. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم الجمعة سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين إلى جانب تفتيش منازل وإحراق آليات ومعدات وإغلاق مداخل ونصب حواجز عسكرية. أعلن أكين غورلاك وزير العدل التركي اليوم الجمعة إصدار بلاده مذكرة توقيف دولية بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني وصهيوني آخر على خلفية الهجوم على نشطاء أسطول مساعدات إنسانية كان متجها إلى قطاع غزة في المياه الدولية. إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات وبالكاهية.

0: وتولد؟
1: دايا في جيشي دخلاني، كان العالي يعلم بيه.
0: علي الخميري؟
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
0: فاطمة الصندي.
3: سيب خسرت شيخ
4: بي الشعب،
3: خسرت شيخ العيب.
0: منير الخزري.
5: لا تفرح بيانة والفرح قبل الذري، ما همش هربي.
0: لبنى مجري.
6: فرحات ولد الكيه يا صالح، ومنظرك باش يعرس.
0: ريان القيرواني.
7: الساعه الساعه ملا زهب وملا الويز، وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه.
0: ووحيدة

0: فرحات ودلكاهية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: والله يا مرأة ولدك عور، لزلها برشة، لز برشة للعباد.
2: اش لازك تنفخ يا زي من نفغان صغير وطايش، توا يكبر ويعقال.
3: صغير ها؟ صغير؟
1: لا لا، يضرب حيط يهد وتقولي صغير ها؟
2: أي صلي على النبي، سيب الطفل لك سيبك عيبها وحده، هذاك عيني اللي نشوف بها راني.
1: عليها انت ما تشوفي كان قدام خشمك.
2: اش تقصد يا صالح؟
1: صغير وطايش هك، صغير وطايش، وقتاش باش يكبر ويعمل عقله؟ وقتاش؟
2: خمسة وخميس على وليدي الغالي، كان نلحق عيني نشرمها.
1: لطف لطف على عويناتك يا مرا، يا مرا راكي هبلتيني.
2: هبلت
1: اي، وقتاش باش يعمل عقله؟ رأيت التشكيات كثرت وانا وجهي ولا في كفاية، كل مرة يعمل غريبة، وخايف كان الكلام هذا يوصل القصر، وقتها عاد ما نعرفش ايش باش يعمل سيدنا.
2: ما عنده ما يعمل، سيدنا يحبك ويعزك، ربي يخليك لينا هسويح الغالي وتبقى ديما تاج على روسنا.
1: وهك هك ما ويبقى سي شباب ولدك الفرحي يتعدى على خلق ربي، لا منعت منه لا صبيه لا مطلقه لا عروسه.
2: صدقني يا سويلح يكذبوا عليه والله، الا غيرين منه والله.
1: هك غيرين منه؟
2: غيرين
1: غيرين منه، مهلكتيه كان انت بذلك.
2: باهي باهي يا سيدي، ما تغشش روحك، هدي روحك تو نحكي معاه.
1: كالعادة حديث حديث، ما ناخذ منك كان الحديث.
2: وراسك الغالي وراسك الغالي، المرة هذه بالحق تعرش كيفاش تو ندبر له مرية كيما نعرفناه او يعرس قدرة ربي ريض.
1: اوخي
4: اخير.
1: ايوه او جاسي شباب
5: مشيتو، شكوني باش يعرس وريض؟
1: وشيه
2: شكوني باش يعرس وريض؟ يا الفرح يا ولدي يا الغالي، خمسة وخميس على هالقد.
1: زايد والله زايد، حديثك مع اللي ما يفهمكش ينقص في الاعمار.
5: تشبيه صليح متغش.
2: تسكتوا بعد نحكي لك. اسكت.
5: ايا وشي تو وشبيه جو كوبي تي وينو الزهو والترب والشيخات؟
6: المليح يبطى فرحان، انا نستنى في القبص يوصل تو تشوف كيفاش يحفله.
5: عليه وش بيه التوى هو؟
6: واش؟ خما تعرفوش هذاك؟ تي واحد تزقال توا راوي تزقل في اللنهجة ويحب لك هذاك راهو توا مدهماني للسرس العبيدة باش ياخذ لينا نحن لهنا.
5: آه ها آه وهدف آه نجام ثقل.
6: عينا جالي غورا فرحات بجاه ربي سكتوا علينا، ضايق كسر لك ريم الغنية، هاي غني نويك
5: يزيك أي يزيك أنت
6: وراني ما وغام وهي لا
5: عشق الجالي. لا وردم
6: هك صحيح

0: أملي تقول فيه.
1: الطفل ما هو مواقر حد، الحاجة اللي تعجبه يفكها ما يفلت شيء.
0: عشان ود الكاه يا صالح يعمل هذا الكل؟
1: هلا غالب سيدنا النار تخلف الرماد.
0: نقصين نحن مشاكل مع رعية. استدعي لي الكاه يا صالح، خلينا نشوفوا هالحكاية وين باش توصل.
2: سيدنا الكاهي، هذا مكتوب جابه مرسول سيدنا الوزير خزندار.
3: ربي يستر. هات راه.
2: تفضل سيدنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من الوزير الأعظم إلى الكاهي صالح، تحية وبعد. مولانا محمد الصادق باي يطلبكم لأمر هام. ربي يستر. لأمر نام مش كيف العادة هالمكتوب يا حاجب.
2: سيدنا الكاهي،
3: عايت لي الخازن.
2: حاضر سيدنا.
3: يا لندراش تم، يا لندراش تم، ربي يستر.
4: يا سيدي، هذه هدية أخرى لمرت سيدنا، ربي رضيها علينا.
3: هاني وصيت الخازن باش يحضر هدية العادة لسيدنا البي، وهدية الوزير خزنة دار. وربي يستر، ربي يستر.
4: يتهنى تهنى، ما فما كان الخير إن شاء الله.
3: زعمة الله قلبي ما قايل لي خير المرة هذه.
4: ما فماش علاش، ما فماش علاش تتحير. سيدنا يحبك ويعزك وعمره ما لزلك بحاجة خايبة.
3: نعرف نعرف هذاك علاش. المحبة صعيبة، صعيبة كي تبقى على حالها مع الحكام. ما أش ما جاء المحبة تولي عداوة. أسمعيني، وقت الجد الكرسي والحكم ما يعرفوش المحبة.
4: تي لباس لباس، تعرفش كيفاش؟ هيا هدية أخرى بقيمتها لسيدنا، وصلتني تو تو تو متساير.
3: يعطيك الصحة يا مرأة، يعطيك الصحة وزايد معاك.
4: المثل وش يقول؟ مد يدك والحقها.
5: راديو كيف أف أم. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: يا سيدي هذه هدية أخرى مرت سيدنا ربي رضيها علينا.
2: هاني وصيت الخازن باش يحضر هدية العادة لسيدنا البي وهدية الوزيرة خزنة دار وربي يستر ربي يستر.
1: يتهنى تهنى ما فما كان الخير إن شاء الله.
2: زعمة الله قلبي ما جاي لي خير المرة هذه.
1: ما فماش علاش ما فماش علاش تتحير، سيدنا يحبك ويعزك وعمره ما لزلك بحاجة خايبة.
2: نعرف نعرف هذاك علاش المحبة صعيبة صعيبة كي تبقى على حالها مع الحكام ما أش ما جاء المحبة تولي عداوة. أسمعيني وقت الجد الكرسي والحكم ما يعرفوش المحبة.
1: تي لباس لباس تعرش كيفاش هيا هدية أخرى بقيمتها لسيدنا وصلتني تو تو تو متساير.
2: يعطيك الصحة يا مرأة يعطيك الصحة وزايد معاك.
1: المثل وش يقول مد يدك والحقها.

أنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي وشهد الخلفاوي.

الهندسة الصوتية لسعد الدريدي وعياد الجندوبي. ساعد في الإخراج جهاد اليحياوي. فرحات ولد الكاهية، فكرة وإخراج عماد

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان، عمارة النوري، المدينة الأوروبية نطلق عليها في صفاقس باب بحر أو البلاد السوري لتمييزها عن البلاد العربي، وهي متحف معماري بأتم معنى الكلمة. نجد فيه بالخصوص الهندسة المعمارية المستوحاة من النمط العربي المحلي، وهو ما يطلق عليه الأسلوب الموريسكي الذي تستعمل فيه مفردات زخرفية مستوحاة من الهندسة السائدة في المدينة العتيقة، مثل مبنى قصر البلدية الباذخ وعمارة بالرمضان التي تجلب الإعجاب والانبهار. كما نجد فيه العمارة الكلاسيكية وعمارة الفن الجديد على غرار عمارة النوري، نسبة إلى مالكها وهو أحد أحفاد العالم الأزهري المجاهد علي النوري، والتي تنتصب بين أقصى شارع الحبيب بورقيبة وأدناه. ماذا يقول الأستاذ سفيان السويسي، مهندس معماري رئيس بالمعهد الوطني للتراث التفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي بصفاقس، عن عمارة النوري التي يصفها بأحد نفائس مباني بداية القرن العشرين التراثية؟
2: بالنسبة لعمارة النوري هي لار نوفو بار اكسيلانس، هو الفن الحديث بامتياز، حيث إنها تحتوي على ما يمكن أن يحتويه أي معلم من الفن الحديث، سواء الحديد المطرق، الأشكال الحيوانية والآدمية والنباتية بالسبلات والبتلات، ونلقاو الطراز هذا نعرف اللي هو طراز مستوحى في جانب كبير من الطراز العربي الإسلامي في الأشكال الزهرية والنباتية متاعه، ونعرفوا اللي احنا الفن الجديد في المدينة، وعمل ما يسمى نزوح أو ميغراسيون دي ستيل إلى المدينة العتيقة. وهيك علاش احنا ديما المدينة العتيقة وباب البحر ما ينجم يكون إلا وحدة معمارية وعمرانية متناسقة. نود الإشارة اللي راهو النمط المعماري هذايا نلقاوه زيادة حتى في أمريكا اللاتينية، ولكن هو بامتياز هو تراث مشترك بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط، معناها الضفة الشمالية والجنوبية، ونلقاها في 14 دولة في مدن الجنوب أو الشمال ضفاف البحر المتوسط. بالنسبة لعمارة النوري هذه هي معلم محمي تراث وطني منذ سنة 2010، وبمقتضى قرار صادر من السيد الوزير المكلف بالتراث.
1: الفن الجديد حركة ظهرت بفرنسا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الفائت، وميزت العمارة الفرنسية في حدود سنة 1900. انتقل بعد ذلك هذا النمط المعماري بسرعة انتقال المعرفة والأفكار والسلع في 14 دولة متوسطية. هجرت هذه الحركة إلى تونس، وشيدت عمارة النوري في حدود سنة 1908، وهي عمارة نموذجية دالة على هذا الفن الجديد. لقد أقحم المهندس المعماري على واجهة عمارة النوري أشكالاً إنسانية وحيوانية ونباتية، كما امتاز هذا الطراز المعماري بالخطوط المنحنية وحضور المرأة، ويمكن مشاهدة مروحة هذه الموضوعات بسهولة في هذه العمارة. يرى الدكتور خليل قويعة، أستاذ الجماليات ونظرية الفنون بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس، في عمارة النوري نموذجاً مهماً في مجال الفن الجديد، وفي هذه المدرسة الفنية الجديدة التي عرفتها صفاقس في بداية القرن العشرين.
3: وتلاحظون كيف أن هذه العمارة مشبعة بهذه القيمة الإيقاعية، حيث أن الإيقاع ليس مجرد تكنيك، ليس تقنية أو ليس معناها إضافة تقنية معناها بسيطة، بل هو فعالية حية من أجل ضخ الحياة في الشكل الفني. نلاحظ ذلك على مستوى التركيبة، وتشاهدون ذلك في على مستوى الواجهة، وكذلك خاصة في المفردات الزخرفية، سواء في الداخل يعني مربعات الخزف أو كذلك الحديد المطرق الفيرفورجي أو كذلك الزخارف الناتئة التي هي مستمدة من الطبيعة مثل الطيور والزهور والخطوط المنحنية وغير ذلك والوجوه الأنثوية. هناك حضور مهم للأنوثة وهو ما يحيل الشكل الفني المعماري على الحياة، وهذه معنى قيمة إنسانية يمكن أن تقرب العمل الفني من المتلقي أو الساكن نفسه. في نهاية الأمر هذا ما يؤكد قيمة هذا المعلم المعماري التاريخي وضرورة الحفاظ عليه.
1: عمارة باب بحر صفاقس استلهمت من مفردات الهندسة المعمارية المحلية ومن عناصرها مثل حجر الكذال والخشب والأقواس والجبس والجليز، وبدورها هاجرت بعض النماذج في باب بحر إلى المدينة العتيقة مثل الطوابق وطراز الفن الجديد الذي نجده بنهج العدول بالمدينة العتيقة. لهذا يبرز الباحثون هذا التكامل بين المدينة التاريخية والمدينة العصرية وهذا الامتداد المورفولوجي الذي يربط بينهما. وهذه مسألة مهمة لأن تسجيل صفاقس في قائمة التراث العالمي ينص على أن صفاقس مدينة مينائية في جنوب البحر الأبيض المتوسط تجمع بين المدينة التاريخية والمدينة العصرية وتنفتح على البحر.
2: أحب نلفت الانتباه إلى القيمة العمرانية للمعلم هذايا كالكثير من النفائس واللي تشكو للأسف من عدة النقائص، منها غياب الإطار التشريعي الكافي لإصلاح المعالم التي على ملك الخواص. كيف فما بعض الإهمال من المالكين.
4: بالنسبة لمدينة صفاقس اللي هي مسجلة في لائحة تمهيدية متاع التراث العالمي، مسجلة كمدينة مينائية للضفة الجنوبية للبحر المتوسط، واللي هي العمائر هذه هي جانب كبير نأمل إنها معناها نحافظ عليها باش نجمو معناها ننجحو باش نسجلو المدينة متاعنا في التراث العالمي.
1: عمارة النوري مصنفة مبنى تراثيا وطنيا، ولكن حالة الإهمال بادية عليه في الخارج والداخل، وتثيرك المفردات الغريبة التي شوهت خصوصياتها المعمارية مثل البلور والإشهار، وهذا الوضع يجعلنا نستفيق عن الحقيقة المرة لهذه البناية الفريدة والنادرة بصفاقس بل بالبلاد التونسية.
3: بقي أن الحفاظ على هذا التراث الإنساني واجب، ويكفي أن نلاحظ تقريب عمارة أخرى مشابهة في باريس ليست بنفس المظهر، حيث أن هناك صيانة لهوة مستمرة، هناك اعتناء مستمر، وهذا معناتها يحثنا على التطرق إلى جانب الإهمال سواء من المالكين أو حتى من عدم احترام القوانين والمنظومة التشريعية. أنا بودي يوقع تقنين التدخلات التجارية التي تقع على المبنى.
1: باب بحر صفاقس متحف معماري ينتسب إلى تراث مشترك بين بلدان البحر الأبيض المتوسط مثل الدار البيضاء وبيروت ومرسيليا وأثينا، ولكنه يندثر كحبات عقد تاريخي تراثي ثمين، وعمارة النوري تكاد تكون عمارة متداعية للسقوط مثل مقر صفاقس قفصة والعمارة المعروفة بالبنك التونسي. ولا بد من الوعي بأن إدارة البريد الملاصقة لعمارة النوري هدمت سنة 2010، وقبلها سقطت أرضاً العمارة المعروفة بعمارة الفراتي ذات الطراز الكلاسيكي النادر، وأن المدينة العتيقة تخسر يومياً رونقها الفياض حتى ننعم ربما بالاحتفاء بتسجيل صفاقس في قائمة التراث الإنساني بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وثائق عمارة النوري إنتاج إذاعة صفاقس، مع تحيات فاطمة خنفير، طارق بكور، سمية كريشان، نص دكتور رضا القلال، أشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماتري، تصور محمود البصلي. يا مكان،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
1: ما تشكيش، ارجعي لدارك، اصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام الخامسة مساءً.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أكدت المندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للتكوين وجامعة جندوبة اليوم خلال جلسة انتظمت بمقر ولاية جندوبة وخصصت لمتابعة استعدادات العودة المدرسية والتكوينية والجامعية، أكدت على جاهزيتها لتأمين عودة التلاميذ والطلبة والمتكونين في الأجال المحددة وحرصها على تسريع أشغال صيانة المؤسسات التعليمية وعلى توفير مستلزمات الدراسة. وأثار عدد من المسؤولين جملة من النقاط والإخلالات المسجلة في المجال والتي تستوجب التدارك والاستكمال والإنجاز وفق عروض قدمت خلال هذه الجلسة. أدت لجنة مشتركة تضم إطارات وأعوان من الغابات بالإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة يوم الأربعاء الماضي زيارة معاينة ميدانية إلى غابات كاب نيغرو من ولاية باجة للوقوف على مخلفات الحرائق التي شهدتها المنطقة خلال شهر جويلية. هذا وقال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات أن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجديد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. أوصى مجلس وزاري مضيق عقد أمس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعاً بزيادة نسبتها 55.3%. في أنبائنا الدولية، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيونية، ومستوطنون أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين إلى جانب تفتيش منازل وإحراق آليات ومعدات وإغلاق مداخل ونصب حواجز عسكرية. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: Ашвиецив.
1: Ашвиецив.
0: Ашвиецив.
1: Ашвиецив.
0: على موجات
1: إذاعة الكيف.
2: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا في عشوية صيف. المشوار يبدأ معاكم من توا حتى الثمانية متاع العشية. إن شاء الله تكونوا بخير. تحياتنا لكل مستعملي الطريق، الناس اللي تتابع فينا على موجات إذاعة الكاف في تونس وخارج حدود الوطن. إذن كما عودناكم في مواكبة للمهرجانات الصيفية والأيام الثقافية، باش نعطيكم أكثر تفاصيل وباش نتحدثوا على مهرجان سيدي الدهماني دورة 28. إن شاء الله يكون حاضر معنا الأستاذ شاكر اليعقوبي مدير المهرجان ورئيس جمعية ذات للفنون. كذلك باش نتحدثوا على مهرجان أو الأيام الثقافية بساقية سيدي يوسف. إن شاء الله تكون حاضرة معنا السيدة كريمة العياري مدير دار الثقافة، ناخذوا فكرة معها على برمجة هذه الأيام الثقافية. تقريبا زوز ما يعني التظاهرات هذوما يبدو نهار الاثنين. إن شاء الله إن شاء الله عشاق المهرجانات والأيام الثقافية يكونوا حاضرين ويواكبوا كل العروض الموجودة بمهرجان سيدي الدهماني وكذلك الأيام الثقافية بساقية سيدي يوسف. إلى جانب البلاغات والانتدابات، كل مرة نعطيكم أكثر تفاصيل فيما يخص البلاغات والانتدابات وكيفاش تنجموا تترشحوا وتشاركوا في هذه الانتدابات. عنا زادة مسابقة في السويعة الثالثة، مرحبا بكم الناس الكل. قيمة الجائزة 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. تحية توصلكم من كامل الفريق التقني، فيصل محيمدي في الأخراج الرقمي، سليم الرزقي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، استبرق في الديجيتال، مكرم العوادي في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر عشوية صيف. مرحبا بكم، تتفاعلوا معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف. أهلا وسهلا بالجميع.

الشق يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من الغيرة يا علي Yeah.

مش شاب يعني.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا في عشوية صيف. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى الثمانية متاع الليل، إن شاء الله تكونوا بخير ومواكبة للتظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية. باش نتحدثوا على مهرجان سيدي الدهماني في دورته 28 باش تنطلق فعالية نهار الاثنين. خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل مع الأستاذ شاكر اليعقوبي مدير المهرجان ورئيس جمعية ذات للتنشيط والفنون. سي شاكر، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مساء النور، مرحبا بكم وبذاعة الكاف. شكرا على فسح على المجال الحديث عن الدورة 28 لمهرجان سيدي الدهماني.
0: مرحبا. إذن مهرجان سيدي الدهماني دورة 28 يكتسي حلة جديدة، وأكيد باش نتحدث على جديد في هذه الدورة والبرمجة، يعني محتوى هذه الدورة وكل ما يهم العروض الموجودة في دورة 28.
1: أكيد هذا المهرجان العريق، مهرجان سيدي الدهماني، يحمل أهمية كبيرة لجهة الدهماني وتونس بشكل عام، يساهم في تعزيز الدورة الثقافة والفنون في المنطقة، ويساعد في ترويج صورة الدهماني الثقافية والتاريخية. البرنامج صدقا يعني ما كانش بالسهل لأنه يكون في مهرجان صيفي تكون ثم برمجة ثقافية يعني مقصودة عن يعني بعيدة برشا على التجاري، مشينا برشا التشجيع على مواهب الجهة وطاقات الشبابية الموجودة في الجهة باش تكون موجودة في المهرجان، وهذه هذا شرف كبير انه مولاد بلادي يكونوا موجودين في هالعرس هذا اللي تحتضنه الدهماني على مدار 5 ايام
0: من نهار الاثنين، يعني على مدى 5 ايام ان شاء الله باش يكون عشاق السهر حاضرين في المهرجان سيدي الدهماني دورة 28.
1: اكيد الانطلاقه ان شاء الله هتكون يوم الاثنين 24 اوت على الساعه 10 ليلا، عرض شعبي وليد التونسي، مش يكون بعودة وليد التونسي للساحة الثقافية والمهرجان الصيفية، ارتئينا أنه يكون موجود لما لا على ركح مهرجان سيدي الدهماني. الحفل الافتتاح مش يحتضنه المركب الشبابي بالدهماني، مشكورة المندوبية الجهوية للشباب ومدير دار الشباب سي شكر الفرشيشي اللي أمنين الفضاء. أيضا قاعة العروض مشكورة السيدة مروة الخماسي مدير دار ثقافة الشافعي النفطي بالدهماني، اللي أيضا وفرتين الفضاء اللي بيشكون فيه عروض أيضا مسرحية وموسيقية. نهار الثلاثة إن شاء الله خيال جميل، عرض موجه للأطفال اللي لقي صدى كبير الآن في برشا مهرجانات. ارتئينا باش يكون موجود الصغيرات، الضحكة الموجودة، الضحكة الهاتفة للطفل نصيب الأسد في مهرجان سيدي الدهماني.
0: توقيت العشرة
1: صغيرات التسعة، حتى ما تعرف صغار حبينا انه العرض يكون التسعة وليس توصل العشرة، ولا صغيرات ان شاء الله يجوا التسعة ان شاء الله يحضروا العرض المسرحي. يوم ان شاء الله كان سهل ربي نهار 26 اوت 2026 اسمه عرض موسيقي اسمه التيبيروس تغني، اللي نشرف سي عبد الرؤوف العلوي يكون موجود، صابر جورج يكون موجود، وفنانه بنت الكيف لبنى المقري، خيره من شباب الدهماني صابر جورج وسي عبد الرؤوف العلوي ولبنى المقري بنت الكيف باش ياسوا هالسهره الفنيه. بعدها ايضا ما نجموش ما نمشوش للفن الرابع على الساعه 10 ليلا ليلة 26 باش تكون البجعه المجيره بنت الحي لحنان الشقراني، عرض رائع مش يكون موجود على ركح قاعة العروض بالدهماني ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: يوم 27 اوت 2026 فرقنا الاسبوع هذا الفنان التشكيلي احمد الشابي، نحن كمهرجان لمسة وفاة احمد الشابي معرض تشكيلي ببهو قاعة العروض يليه مباشرة، وعلش قلت لك انه للطفل نصيب الاسد. عرض مسرحية ذا ليدر المدرسة الابتدائية لهادي الشاكر إخراج الأستاذ هيكل الشابي، يليه مباشرة عرض شريط سينمائي إخراج عصام الصغيري، وعرض تنشيطي للأطفال من أبناء الدهماني أيضا رحلة مهرج، وإن شاء الله الاختتام وختامها مسك يكون بعرض عيساوية بو مخلوف التاسعة ليلا. برنامج يلبي الأذواق رغم يعني بالإمكانيات الموجودة، خدمنا على الجهة لأنه مهرجان سيدي الدهماني على الجهة، جبنا في الدورة السابقة نجوم، يعني نجوم موجودين على الساحة، تو جاء الوقت أن أولاد البلاد يكونوا موجودين في مهرجانهم.
0: تأثير المهرجان يعني بالبطاقات شبابية لأبناء الجهة، مش بالساهل جمعية ثقافية تنموية، يعني التنمية الثقافية في الجهة تخدموا وتنظموا وكل ما يهم المهرجان، مش بالسهل يعني التحضير هذا وحضور أكيد الفنانين. نعرفوا أنه وقت اللي ما تكونش جمعية هكا ناشطة وتخدم فيما يخص المهرجان باش تولي أيام ثقافية.
1: أكيد أكيد هو.
0: وانتم تسعوا باش تحافظوا ديما على الدورات في المهرجان سيدي الدهماني، كل عام فما جديد وفما حضور أكيد متميز أكيد للفنانين وللعارضين.
1: هو سنة بالخصوص مشكورة ولاية كاف وسيد الوالي وسيد معتمد الدهماني سي بسام الهمامي مشكور، وسيد رئيس البلدية الدهماني سي جمال الورتاني، وسيد النائب اللموشي أيضا اللي حاولوا وسعوا يوفروا الدعم بأي طريقة باش يكون موجود مهرجان مجلس الدهماني. سياسر الفريحي
0: زاد عضو رئيس المجلس المحلي
1: بالدهماني اللي مشكور يجري معانا ويرحم والديه، الحماية أيضا الشرطة، الحماية للأمن،
0: تنظيم
1: الناس كلها متدخلين باش ينجح هذا العرس الثقافي. وإحنا كأعضاء جمعية الدعم متاعنا مش يكون البلدية الولاية وبعض المستشارين فقط، يعني وإن شاء الله بهذا يعني الدعم عملنا مهرجان بأنامل وأيادي
0: أبناء الجهة،
1: والحمد لله يا ربي إن شاء الله ديما جمعية ذات متألقة، وإن شاء الله يا ربي نسعى وإنه نكونوا في مستوى التطلعات.
0: نعم.
1: مرحبا بالناس الكل، مرحبا، الباب مفتوح للناس الكل، هذا مهرجانكم. أهم حاجة نأكد عليها في هذا المهرجان تعلم قص تذكرتك، لأنه مهم جدا إنه نسمع ثقافة الفرجة في الصغيرات نتاعنا يتعلم يخص تذكرته ومثالش. نحن كل خطوة بعد خطوة نكبروا، وإن شاء الله ما نجموا نكبروا كان بجمهور الدهماني.
0: هذا هو بأحباء السهر وأحباء الدهماني اللي نحيوهم ويكونوا حاضرين إن شاء الله في الدورة 28 بداية نهار الاثنين 24 أوت 2026 على امتداد 5 أيام. للأطفال نصيب، يعني العائلات تكون حاضرة، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم أستاذ شاكر اليعقوبي وكل الساهرين على إنجاح المهرجان من سلطة جهوية، سلطة محلية، بلدية، أبناء الدهماني الكل، مجالس المحلية، زاد نحكي على سياسر الفريحي اللي نحيوه، مدام دلال. في الحقيقة يعني أبناء الجهة أولاد البلاد هما بطبيعة ديما ينجحوا المشهد الثقافي. بالتوفيق لكم إن شاء الله يكون حضور متميز. بارك الله فيك على المداخلة معنا أستاذ شاكر اليعقوبي مدير مهرجان سيدي الدهماني ورئيس جمعية ذات للتنشيط والفنون، إن شاء الله متألقين وإلى اللقاء. لقانا مازال متواصل معاكم مستمعين، أكيد باش نواصلوا مع المهرجانات والأيام الثقافية على موجات إذاعة الكافي عشوية الصيف.

0: الثعلان تشير إلى تمام السادسة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: بولاية جندوب التأكيد على جاهزية المؤسسات التعليمية للعودة المدرسية والتكوينية والجامعية. تقدم أشغال تهيئة نهج الشيخ العياشي بنبر بنسبة تفوق 90%. اختتام أشغال الدورة 54 للندوة المولدية بالقيروان تحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة. في تفاصيل الأنباء، أكدت المندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للتكوين وجامعة جندوب اليوم خلال جلسة انتظمت بمقر الولاية وخصصت لمتابعة استعدادات العودة المدرسية والتكوينية والجامعية على جاهزيتها لتأمين عودة التلاميذ والطلبة والمتكونين في الأجيال المحددة، وحرصها على تسريع أشغال صيانة المؤسسات التعليمية وعلى توفير المستلزمات الدراسية. وأكد المندوب الجهوي للتربية بجندوب فوز الرحالية تواصل برامج التهيئة والصيانة المبرمجة بالمؤسسات التربوية مع برمجة حملات نظافة ضمانا لتوفير أفضل الظروف لاستقبال التلاميذ والإطار التربوي في مفتتح الموسم الدراسي الجديد.
2: الأذن بانطلاق حملات نظافة وحملات صيانة، حملات تجهيز كافة الفضاءات التربوية في مختلف المؤسسات التربوية. تتمثل حملات النظافة أساسا في إزالة الأعشاب الشوكية، تهيئة المساحات الخضراء للتبييض والتزويق وتنظيف كافة القاعات، ورصد حاجيات المؤسسات التربوية من طاولة التلاميذ، من مربين، من حاجيات في المخابر الإعلامية ومخابر التقنية وغيرها. المندوبية حرصت منذ تقريبا أكثر من شهر على إنجاز استشارات للتزود بأكثر من 2300 طاولة مزدوجة لفائدة التلاميذ، وكذلك تجهيزات خاصة بعشر أقسام تحضيري من طاولات وألعاب ووسائط تعليمية لفائدة التلاميذ. حرصنا كذلك على صيانة الأثاث الذي زال الانتفاع به. كذلك هناك حملة أخرى تسريح المواذيب تصريف مياه الأمطار وصيانتها. كذلك حملات نقوم بها منذ أكثر من شهر وتتمثل في استحداث نسق البناءات والصيانة والتوسعة والإحداث.
0: قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، من بينها مدرسة الحرية بسليانة التي أسندت إليها الجائزة الثانية. تقدمت أشغال مشروع ربط منطقة الويتية التابعة لعمادة واد الزرقاء من معتمدية تستور بشبكة مياه الشرب بنسبة 50% لإنهاء معاناة المواطنين لسنوات بسبب غياب المياه. عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية تستور عن عمادة واد الزرقاء مجدي مرعية:
3: انطلقت معاينة مشروع تزويد التجمع السكني بالويتية بالماء السرح للشرب، والذي تضمن اقتناء ووضع قنوات على امتداد 1100 متر وإنجاز 4 منشآت مائية لفائدة 18 عائلة. هذا المشروع من انتظارات المواطنين لمدة تفوق أكثر من 40 سنة. قد انطلقت الدراسة منذ أواخر 2024 وتمت المصادقة عليها في سنة 2025 بكلفة مالية 178 ألف دينار. وانطلق المشروع في 2026 بعد جهد كبير وبعد معاناة كبيرة من المواطنين. الحمد لله في القريب العاجل يتم تزويدهم رب الماء السرح للشرب على حساب جمعية رمائية. نسبة تقدم الأشغال في حدود 50%.
0: تتواصل بمنطقة جبة من ولاية باجة فعاليات الدورة 10 لمهرجان التين التي انطلقت مساء أمس وإلى غاية 23 من أوت الجارية بهدف الترويج لهذا المنتوج الذي اشتهرت به الجهة. رئيس جمعية المهرجان أنور الجبية:
4: مهرجان جبة اللي يجي في حلته العاشرة مهرجان تنموي ثقافي، يعنى بالكرموس ويقدم الكرموس. هو احنا سناء الله غالب ما عملناش ندوات، كنا نعمل ندوات علمية يعني تفادي الإخلالات، وكان ثم إشكاليات لحلها من ضمن الخبراء ومن ضمن الفلاحين. سناء الله غالب جت البرمجة سريعة صلى العام جاي نفادوها، وكرموس الجبة يعني رغم الصعوبات وتعرفوا السخانة اللي جاتنا سناء، لأنه الحقق فوق العادي في 60% تم الإنتاج. جبة نجحت وخذت التسمية مصدر الأصل في كرموس البحولي، وإن شاء الله من حسن لأحسن.
0: تقدمت أشغال تهيئة نهج الشيخ العياشي بنبر بنسبة تفوق 90% وبكلفة قدرت ب 942 ألف دينار، حيث انطلقت أشغال القسط الثاني من التهيئة، وذلك بعد الانتهاء من القسط الأول الذي شمل تهيئة وتعبيد ومد قنوات التطهير. عضو المجلس المحلي بنبر عن عمادة نبر هشام الخضراوية:
5: بخصوص نهج الشيخ العياشي، ضمن إطار التنمية المندمجة تقدم نسبة الأشغال أكثر من 90% بتكلفة قدرت ب 942 ألف دينار. الآن الأشغال يعني في طور الإنجاز في المنشأة المائية، وإن شاء الله ربي معناها يتممها على خير.
0: قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. وكانت لجنة مشتركة تضم إطارات وأعوان من الغابات بالإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة قد أدت يوم الأربعاء الماضي زيارة معاينة ميدانية إلى غابة كاب نيغرو من ولاية باجة للوقوف على مخلفات الحرائق التي شهدتها المنطقة خلال شهر جويلية الماضية. اختتمت اليوم بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية التي انتظمت على مدى يومين تحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، واندرجت ضمن الفعاليات الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان إصلاح الذويبية.
6: القيروان احتضنت الندوة المولدية في دورتها 54 والتي كانت تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية. تناول فيها الأساتذة المداخلين عدة مواضيع. الجلسة الأولى كانت التأصيل الشرعي لمقصد حفظ النفس، والجلسة الثانية تحكي على أسس حفظ النفس ومبادئ إسلامية، ومداخلة ثالثة كان مقصد حفظ النفس من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. هناك كذلك مداخلات تحدثت الأولى عن آلية الشرعية لمقصد حفظ النفس وحفظ النفس في ظل القوانين والتشريعات المعاصرة ومقصد حفظ النفس ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي.
0: كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالية، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بزيادة نسبتها 55.3%. إلى أنبائنا الدولية، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، والمستوطنون أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين إلى جانب تفتيش منازل وإحراق آليات ومعدات وإغلاق مداخل ونصب حواجز عسكرية. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: بولاية جندوبة التأكيد على جاهزية المؤسسة التعليمية للعودة المدرسية والتكوينية والجامعية. تقدم أشغال تهيئة نهج الشيخ العياشي بنبر بنسبة تفوق 90%. اختتام أشغال الدورة 54 للندوة المولدية بالقيروان. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا. كانت هذه الفنانة ماجدة الرومي في حضورها المتميز في مهرجان قرطاج الدولي، دورة 60 أغاني تراثية، أغاني تونسية، أغاني لبنانية، حضور متميز وسهرة رائقة أكيد لعشاق السهر، مهرجان قرطاج الدولي. إذن عودة لولاية الكيف، ونتحدث على الأيام الثقافية، نتحدث على المهرجانات الصيفية بربوع الشمال الغربي، ونتحدث على المناطق الحدودية وليالي السهر. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على ليالي الساقية الصيفية مع السيدة كريمة العياري، مدير دار الثقافة الساقية. مساء النور مدام كريمة.
1: أهلا عواد.
0: مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. إذن تحضيرات أكيد للتظاهرة الثقافية بسقية سيدي يوسف، وبرمجة خاصة لهذه الليالي، ليالي الساقية الصيفية اللي باش تنطلق فعالياتها إن شاء الله بداية من يوم الاثنين. كريم هكا ولا لا؟
1: إن شاء الله الانطلاقة باش تكون يوم الاثنين 24 أوت
0: إن شاء الله،
1: انطلاق تظاهرة ليالي الساقية الصيفية في دورتها الأولى بطبيعة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. دار الثقافة الساقية تنظم تظاهرة ليالي الساقية الصيفية في دورتها الأولى. الانطلاق إن شاء الله باش تكون يوم الاثنين 24 أوت بعارض فني تراثي للفنانة بنت الكيف لبنى المقري بعنوان نسمات كافية. العرض باش يكون على الساعة 9 ليلا بفضاء قاعة العروض دار الثقافة الساقية.
0: هذا الافتتاح نقولوا احنا.
1: هذا الافتتاح. اليوم الثاني يوم 25 أوت باش يكون عندنا عرض مع العروض المسرحية. الانطلاقة باش تكون بعرض مسرحي بعنوان الكتاب الصديق، هو من إنتاج دار الثقافة الساقية إخراج الأستاذة ثريا الحالي.
0: أيوة.
1: ثم يليها عرض مسرحي.
0: هذه وقتاش كريمة؟ وقتاش المسرح؟
1: هذا نهار يوم
0: 25 التوقيت قصدي، يعني
1: على الساعة 9 صباحا
0: أي إن شاء الله.
1: ثم يليها عرض مسرحي عرائس موجه للأطفال بعنوان قصص ساحرة. وما زلنا مواصلين مع المسرح، أما المرة هذه باش يكون في الليل على الساعة 9 ليلا
0: للكهول نقول واحد
1: للكهول. هدية عرض مسرحي بعنوان يما سامحيني للمخرج المخرج المسرحي ابن الكيف رضوان الهنودي. ثم يليه عرض مسرحي من إنتاج دار الثقافة الساقية بعنوان الرمق الأخير إخراج الأستاذ سنة لمبادي. بالنسبة للعروض المسرحية هذوم من إنتاج دار الثقافة الساقية وشاركنا بهم في المهرجان الجهوي للمسرح.
0: للمسرح نعم. أي به هذا يعني حتى للمسرح أكيد فما تنوع، تنوع بين المسرح بين الأغاني يعني الموسيقى التراثية الكافية، وأكيد زاد عروض موسيقية متميزة إن شاء الله باش تكون حاضرة.
1: وما زالت العروض متواصلة. يوم 26 أوت 2026 باش يكون لنا موعد مع العرض بعنوان الجو الجربي. التوقيت باش يكون على الساعة 9 مساء في نفس المكان قاعة العروض دار الثقافة الساقية. نرحبوا بالجميع، الدعوة مفتوحة. العرض باش يكون عرض مجاني.
0: يعني هو كريمة لهنا في المركب الثقافي بساقية سيدي يوسف والا في الفضاء مفتوح؟
1: لا، هو في قاعة العروض.
0: قاعة العروض
1: الثقافة. قاعة العروض بتاعنا ما شاء الله
0: واسعة
1: 800 كرسي. يوم 27 أوت أنا مسميته يوم اللي حدث يوم التضامن. باش يكون عندنا عرض مسرحية بعنوان باش يكون عندنا الساعة أولها في الصباح على الساعة 10 صباحا باش يكون عرض فيلم كرتوني بعنوان صوت الغابة، هو من إنتاج نادي السياحة والترفيه بدار الثقافة الساقية. هو من إنتاجات نوادي اللي ناشطة بدار الثقافة. على الساعة 9 ليلا عرض مسرحية بعنوان مجيرة بنت الحي للفنانة ابنة الساقية حنان الشجراني. ملاحظة مدام عواطف المداخيل العرض باش تعود لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة التي شهدتها تقية سيدي يوسف.
0: جه الصحة. هي
1: ثمن
0: زادة
1: التذكرة
0: نذكره زادة في العرض الفديوي الفنانة وحيدة دريدي في القصور، زادة
1: في القصور
0: الحقيقة
1: مهرجان سيدي منصورة
0: يعطيك الصحة، المداخيل زادة
1: بيضة طيبة.
0: للمتضرري يعني الحرائق بسقية سيدي يوسف، وأكيد بالمعتمدية المجاورة. في الحقيقة مبادرة طيبة من الفنانين، يعطيهم الصحة. زادة الفنانة لبنى المقري وقتها، يعطيهم الصحة بالحق. أيوة هذه
1: وبهذه المناسبة احنا نقدم شكر للفنانة حنان الشقراني على هذه البادرة الطيبة،
0: صح.
1: ومن هذا المنبر انا ندعو كافة متساكني سقيف سيدي يوسف الى الحضور
0: اي
1: والمساهمة ايضا في رسم الابتسامة والامل على وجوه المتضررين. راهي الدعوة ماهيش موجهة لكافة متساكني سقيف سيدي يوسف فقط، بل ايضا موجهة الى كافة معتمديات ولاية الكاف. اللي
0: نعم،
1: نجم
0: باش تكونوا
1: يحضر معنا
0: حاضرين
1: ويساهم مرحبا بيه.
0: ان شاء الله. به هذه نواصلوا زيادة في بقية البرمجة. مدام كريمة تفضل.
1: والاختتام باش يكون بعارضة موسيقية طربي للفنانة رحاب الصغير على الساعة 9 ليلا بفضاء دار الثقافة.
0: ان شاء الله.
1: ملاحظة، كافة العروض اللي قدمتها دار الثقافة في إطار ليالي الساقية الصيفية هي عروض مجانية ما عدا عرض مجيرة بنت الحي. المداخيل يعني هو باش يكون العرض ثمن التذكرة باش تكون 10 دنانير،
0: ايه
1: والسبب ذكرناه لفائدة
0: علاش لا الناس
1: المتضررين.
0: تحضر وتكون حاضرة يعني بالحق في العرض المسرحي بعنوان مجيرة بنت الحي 9 متاع الليل. علاش لا باش نعاونوا خيانا والناس الكلها يعني يد واحدة الثقافة أكيد نضامنوا ونقدموا المد التضامني الاجتماعي نقولوا احنا كل واحد يعني من الموقع
1: أكيد
0: متاعه.
1: الثقافة هي مش مقتصرة على المسرح، الموسيقى أيضا
0: بالضبط
1: الثقافة تشمل الفن، تشمل التآزر والتعاون أيضا.
0: نعم، عندها بعد تضامني واجتماعي
1: عندك
0: أكيد.
1: أكيد
0: هذه يعني فكرة على يلي الساقية الصيفية. في الحقيقة مجهوداتكم وخدمة كبيرة يعني بالحق على مستوى التنظيم، على مستوى يعني الأطراف اللي عاونتكم فيما يخص ليالي الساقية الصيفية، اللي نشكروهم زيادة مدام كريمة بالحقيقة.
1: أكيد،
0: أي بالحق باش
1: والشكر
0: يكون
1: أيضا إلى
0: المشهد
1: كافة المعاملين
0: الثقافي
1: بدار
0: قائم.
1: الثقافة
0: أي
1: مع
0: أي
1: جنود الخفاء اللي
0: أي
1: عاونوا فينا
0: الناس اللي تعاون وما
1: باش
0: تظهرش.
1: تنجح التظاهرة.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليكم. أكيد
1: شكرا.
0: نحييك مدام كريمة العياري مدير دار الثقافة بساقية سيدي يوسف على المجهودات اللي تقوموا بها، وديما تحافظوا على المشهد الثقافي، وإنه الأيام هذه متنفس لأبناء ساقية سيدي يوسف والناس اللي تحب يعني تزور الساقية وتكون حاضرة، سواء كان من بقية المعتمديات وإلا علاش لا من بقية الولايات، يكونوا حاضرين ويكونوا حاضرين زادة في العرض المسرحي المجيرة بنت الحي باش تقدمه حنان شكراني بنت
1: وأيضا
0: اللاجهة.
1: مدام
0: تفضل.
1: عواطف، فما ملاحظة في اليوم هذاك يوم 27 إثر نهاية العرض المسرحي باش يكون هناك تكريمات
0: أي
1: من قبل دار الثقافة سقيفة سيدي يوسف وأيضا
0: نعم
1: تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، تكريم الحماية المدنية
0: اي
1: هلال أحمر التونسي، وأيضا مركز التخييم والاسياف
0: ساقي سيدي
1: بسيدية
0: اي
1: اللي هو العبيد المتضررين واللي تحركت منازلهم، أيضا إدارة الغابات والحرس الوطني والشرطة بسقيفة سيدي يوسف.
0: يعطيهم الصحة الناس الكل أكيد
1: الناس
0: لدعم
1: اللي كل اللي
0: المهرجان
1: تعاونت
0: ووقفة
1: ودعمت
0: حازمة في الحقيقة في المواقف هذه تبين يعني معدن
1: هذه أبسط
0: الناس.
1: حاجة احنا
0: أي
1: كدار ثقافة نجم نقدموها لهم.
0: يعطيكم الصحة. شكرا ليك مدام كريمة العياري
1: شكرا
0: مدير دار
1: مدام عواطف
0: الثقافة
1: على
0: سقية
1: الاستضافة.
0: سيدي
1: شكرا
0: يوسف، بارك الله فيك وموفقين إن شاء الله. إن شاء الله يكون حضور متميز والناس كلها تحضر في ليالي سقية الساقية الصيفية اللي يبدأ إن شاء الله من نهار الاثنين من 24 حتى 28 أوت 2026. موفقين إن شاء الله وإلى اللقاء. لقانا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكاف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تمام السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أكدت المندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للتكوين وجامعة جندوبة اليوم خلال جلسة انتظمت بمقر الولاية خصصت لمتابعة استعدادات العودة المدرسية والتكوينية والجامعية على جاهزيتها لتأمين عودة التلاميذ والطلبة والمتكونين في الأجيال المحددة، وحرصها على تسريع أشغال صيانة المؤسسات التعليمية وعلى توفير المستلزمات الدراسية. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات أن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. أوصى مجلس وزاري مضيق عقد أمس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، كما دعا إلى إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. انطلقت مساء أمس عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية، ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn. عالميا، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين إلى جانب تفتيش منازل وإحراق آليات ومعدات وإغلاق مداخل ونصب حواجز عسكرية. أعلن أكين غورلاك وزير العدل التركي اليوم الجمعة إصدار بلاده مذكرة توقيف دولية بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني وصهيوني آخر على خلفية الهجوم على نشطاء أسطول مساعدات إنسانية كان متجها إلى قطاع غزة في المياه الدولية. نهاية الموجز إلى اللقاء.

على موجات إذاعة الكيف.

يتصيف قيد تلمس سابقا تطلبون دي مع 70 281 726. أكيد السؤال سهل برشا، نتحدث على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف اللي بيش يكون إن شاء الله يوم الثلاثاء 25 أوت 2026. السؤال شنو يوافقه هجريا؟ سؤال سهل برشا، ناخذ 5 تليفونات، الجائزة تتمثل في 100 دينار من إهداء إذا عتل كيف. موعد رفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاوره.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم مستمعينا، كما قلنا نرجع لكم بعد الأذان المغرب وناخذ تليفوناتكم على الرقم 70-281-726 بخصوص مسابقتنا لليوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف اللي بيش يكون نهار يوم الثلاثاء 25 أوت 2026. شنو يوافقوا هجريا؟ أكيد سؤال سهل برشا، ناخذوا 5 تليفونات. مرحبا، المكالمة الأولى شكون معانا؟ مرحبا.
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
1: سوليف البجاوي من الكاف.
0: مرحبا سوليف، إجابتك؟
1: موافق 12 ربيع الأول.
0: باش سجلنا محاول.
1: أي 1448 هجري.
0: باش، شكرا لك سوليف، إلى اللقاء. ناخذوا التليفون الموالي. مرحبا، شكون معانا؟
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
2: معك مريم شيرني من الكاف.
0: مريم شيرني من الكاف، مرحبا بك يا مريم، إجابتك؟
2: المولد النبوي الشريف إن شاء الله يكون موافق 12 ربيع الأول من كل سنة هجرية.
0: سنة الهجرية قديش؟
2: 1448.
0: باش سجلنا محاولتك، شكرا ليك. ناخذ تليفون الموالي، تطلبونا على الرقم 70-281-726 باش تفوزوا معنا ب 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف. اهلا وسهلا بالجميع، اختارنا اكيد سؤال سهل برشا باش تربحوا معنا. نمشي للفصل الغنائي في انتظار تليفوناتكم. مرحبا بكم الناس الكل.

0: نواصلوا ناخذوا تليفوناتكم على 70 281 726. مرحبا، اهلا وسهلا. المكالمه الثالثه، شكون معانا؟
1: الو، عسلامة مدام عواد.
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: عايشك مديحة النعيمي من جريسة.
0: مديحة النعيمي من جريسة، مرحبا بك يا مديحة. وإجابتك؟
1: 12 ربيع الأول 1448 هجري.
0: باش سجلنا محاولتك، شكرا ليك وإلى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا، شكون معانا؟ مكالمة الرابعة، مرحبا.
2: يعيشك، معك سامية فملاوي من بني متير.
0: سامية فملاوي من بني متير، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا في بني متير.
2: يعيشك يا عوض، تحية ليكم الكل.
0: يعيشك يا سامي.
2: الإجابة 12 ربيع الأول 1448 هجري عوض.
0: سجلنا محاولتك، شكرا ليك يا سامية وإلى اللقاء. ناخذوا، عايشك بسلامة. ناخذوا آخر مكالمة. مرحبا، شكون معانا؟ عسلامة،
3: معاك نسرين عبيدي من الكاف.
0: نسرين عبيدي من الكاف، إجابتك يا نسرين؟
3: الإجابة هي 12 ربيع الأول 1448.
0: باهي، سجلنا محاولتك، شكرا ليك. نكتفي بالقدر هذه من المكالمات الهاتفية، نمشي لنغم وعملية القرعة.

مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الكيف. أكيد الإجابة صحيحة، الناس كلها تعرفها، يعني الاحتفال بالمولد النبوي الشريف نهار 25 أوت 2026، وافق 12 ربيع الأول 1448 هجري. إن شاء الله مبارك سعيد على الأمة الإسلامية قاتبة. قمنا بعملية القرعة، تفوز معنا سيدة سامية ثمليوي من بنيم تير مبلغ 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. مبروك ليك سامية الجائزة. وأكيد نحيي كل أصدقائنا المستمعين ديما اللي يتفاعلوا معانا على صفحة فيسبوك راديو كيف. تحياتنا للناس الكل. حبيت فقط مستمعينا فيما يخص البلاغات نذكر أنه ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أعلن عن انطلاق بداية من اليوم عملية تقديم مطالب الحصول على سكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026، إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2025 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي. وأنه تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقع الويب للديوان أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR كود المضمن في البلاغ. وتمتد فترة تقديم المطالب بداية من يوم الجمعة إلى غاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. وتشمل شروط الانتفاع بسكن الجامعين يكون الطالب قد تم تعيينه بمؤسسة تعليم عمومي عالي بولايات جابس مدنين جابس أو مدنين أو تطاوين أو قفصة أو توزر، إلى جانب وجود مقر إقامة الولي خارج شعاع 30 كيلومتر عن مؤسسة التعليم العالي، وألا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ 30 سبتمبر 2026. وأكد ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي سيتم لاحقا حسب رزنامة العودة الجامعية. إن شاء الله سنة جامعية موفقة للجميع، وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا سواء كان تعليم بكل مراحل التعليم الابتدائي الثانوي وكذلك الجامعي موفقين. شكرا لكيب تكنيك، شكرا لك فيصل نزار استبرق مكرم، كانت معكم عوض في العقوبي. دمتم بخير الناس كل، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: مساء الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أكدت المندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للتكوين وجامعة جندوب اليوم خلال جلسة انتظمت بمقر الولاية وخصصت لمتابعة استعدادات العودة المدرسية والتكوينية والجامعية على جاهزيتها لتأمين عودة التلاميذ والطلبة والمتكونين في الأجال المحددة، وحرصها على تسريع أشغال صيانة المؤسسات التعليمية وعلى توفير المستلزمات الدراسية. قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس العددية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 25/2026 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، بينها مدرسة الحرية بسليانة التي أسندت إليها الجائزة الثانية. تقدمت أشغال مشروع ربط منطقة الويتية التابعة لعمادة واد الزرقاء من معتمدية تستور بشبكة مياه الشرب بنسبة 50% لإنهاء معاناة المواطنين لسنوات بسبب غياب مياه الشرب. تتواصل بمنطقة جب فعالية الدورة العاشرة لمهرجان التين التي انطلقت أمس وتتواصل 23 من أوت الجهري بهدف الترويج لهذا المنتوج الذي اشتهرت به الجهة. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحب بالضياف إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. اختتمت اليوم بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية التي انتظمت على مدى يومين تحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، واندرجت ضمن الفعاليات الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف. أوصى مجلس وزاري مضيق انعقد أمس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار، مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. كما دعا المجلس إلى إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة، إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. انطلقت أمس عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة التلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية، ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn. الموعد من الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام التاسعة. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كلثوميات.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: تمام 9 هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية المنقضية. قرر إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، ومن بينها مدرسة الحرية سليانا التي أسندت إليها الجائزة الثانية. وفي الشأن التربوي أيضا، أكدت المندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للتكوين وجامعة جندوبة اليوم خلال جلسة انتظمت بمقر الولاية خصصت لمتابعة استعدادات العودة المدرسية والتكوينية والجامعية على جاهزيتها لتأمين عودة التلاميذ والطلبة والمتكونين في الأجال المحددة، وحرصها على تسريع أشغال صيانة المؤسسات التعليمية وعلى توفير المستلزمات الدراسية. تقدمت أشغال مشروع ربط منطقة الويتية التابعة لعمادة واد الزرقاء من معتمدي تستور بشبكة مياه الشرب بنسبة 50% لإنهاء معاناة المواطنين لسنوات بسبب غياب المياه. تتواصل بجبة من ولاية باجة فعالية الدورة 10 لمهرجان التين التي انطلقت أمس وتتواصل لغاية 23 من أوت الجاري بهدف الترويج لهذا المنتوج الذي اشتهرت به الجهة. تقدمت أشغال تهيئة نهج الشيخ العايش بنبر بنسبة تفوق 90% وبكلفة قدرت ب 942,000 دينار، حيث انطلقت أشغال القسط الثاني من التهيئة، وذلك بعد الانتهاء من القسط الأول الذي شمل تهيئة وتعبيد ومد قنوات التطهير. أوصى مجلس وزاري مضيق انعقد أمس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار مع متابعتها المستمر من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. انطلقت أمس عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. عربيا، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون، أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين إلى جانب تفتيش منازل وإحراق آليات ومعدات وإغلاق مداخل ونصب حواجز عسكرية. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام 10. إلى اللقاء.
0: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
5: حضرة السادة وسيدات، طابت أمسيتكم جميعا، مرحبا بكم في رحلة متجددة مع رحلة مع الأوتار. هي جسم رحلة الليلة باش نسكن في رحلة جميلة جدا مع الليالي الصيفية ومع ليالي القمر، وقت يكون القمر كامل وكبار الفنانين العرب كلهم تقريبا تغنوا بالقمر في أعمال خالدة ربطت جمال القمر بمشاعر الحب والسهر. غنيت أم كلثوم في قصيدة الأمهات وغني لي شوية شوية، عمرو دياب غنى، جورج وسوف غنى حلف القمر، فيروز والأنغام الحلوة اللي غنيتها وتشتاق للقمر والليل. هذيك علاش الليلة حبيت وأنه كل الأنغام تكريما للقمر وللأغاني الحلوة، الأغاني التونسية، الأغاني الشرقية، كل الفنانين الحقيقة اللي اتغنوا بالقمر. حبيت وأنه نعمل لكم هالكوكتيل الجميل هذايا اللي فيه كل أشهر الأغاني اللي تغنيت بالقمر. وموضوع القمر والفنانين كان مرتبط برشا بالرومانسية بالأعمال الجميلة. الليلة باش نسمعكم على ضوء القميرة للفنانة تونسي الراحلة علي الرياحي، يكون متبوع بفيروز. وقت يقولوا فيروز الأغلى، فيروز غنت لنا برشا أنغام جميلة جدا وسهرات كانت مع القمر. غنت يا قمر على دارنا ونحن والقمر جيران. نتعداو لي شقيقة فيروز هدى حداد اللي غنت زادة على ضوء القمر. هيد نسموهم في بارتي أولى من الأنغام اللي كما قلت باش نخسوه التيم متاعنا لهذه السهرة. الموضوع والتيم الكبير هو القمر.

0: الروحان انا اقول يا ليل زاهي وفرحان انا اقول يا ليل زاهي وفرحان انا نغني
1: هو يسمعني
0: انا نغني
1: هو يسمعني
0: شوفنا السعاده كلها في ظل

البحر فوق ذا ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. البحر فوق ذا ولونه صافي والجو هادي.

شفنا السعادة كلها في ضن خميرة ونورها على البحيرة وشكلها.

قفلوا كتنا الفجر لاح والنوم غالبنا والطير صاح على فلوكتنا والنبي ليلة حلوة وجميلة

باش نواصلوا مستمعينا الكرام رحلتنا مع أنغام اللي تتغنى بالقمر، ويعد القمر رمز مركزي في الوجدان والغناء العربي، حيث مثل عبر التاريخ مرآة للجمال ومستودع للشكوى وجار للبيت والعشاق، وتغنى به كيف ما قلت لكم كبار الفنانين العرب بأشكال تعبيرية مختلفة. رمزية القمر في الأغنية العربية هي مقياس الجمال، واستخدم كوصف أساسي لوجه المحبوب الرفيق والجار، حضر كشاهد على السهر والنجوى والمجالس الليلية كما غنت لنا فيروز نحن والقمر جيران. فيروز غنت لنا في روائع كما نحن والقمر جيران والأخوين رحبيني، لا تعتب علي آخرتني القمر. محمد فوزي غنينا ماله القمر ماله، وانا باش نسمح لكم الليلة مش بصوت محمد فوزي، باش نسمعكم النغم هذية بصوت هدى سلطان. لكن قبل هدى سلطان هيت نسمو ربح دريسة، نغيروا الإيقاعات متاعنا، نمشيوا للإيقاعات المغاربية. ربح دريسة غنينا ضيق مدام يا جمرة، نسمو ثم نمشيوا مع هدى سلطان مال القمر ماله.

0: القمر.
1: إذن كان هذايا مارسيل خليفة قمر المراعي اللي كان كوكتيل الحقيقة بين داليدا رحمة الناس غنات للقمر وميز بالبياع غنانا يشبه لك القمر. باش نواصلوا مع القمر وباش نواصلوا مع وصف القمر اللي توصف به زاد الشعر الجاهلي وقيس بن ابن الملوح يعني وصف ليلى وصف بمجنون ليلى قال بيضاء باكرها النعيم وكأنها قمر توسط جنح ليل أسود موسومة بالحسن ذات حواسد. هذوما من الأشعار اللي تغنيت بالقمر وكان يرمز كما قلنا إلى الجمال. القمر اللي يرمز إلى الجمال وإلى الرومانسية. باش نختم سهرة الليلة اللي خصصناها لموضوع القمر زوز فنانين هما رحلوا عنا الراحل ملحم بركات والراحل هاني شاكر غنوا لنا أغاني حلوة عن القمر. أحلى ظهور ظهور القمر وكده برضو يا قمر. شكرا لكم على حسن المتابعة. سهرتكم رائقة للجميع.

وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

0: العاشرة ليلا هنا على موجتنا. السلام عليكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها جلسة عمل بولاية جندوبة لمتابعة تقدم الاستعدادات للعودة المدرسية والتكوينية والجامعية. وزارة العدل تصدر قرارا يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولاية جندوبة بداية من نوفمبر القادم. وبولاية الكف تقدم أشغال تهيئة نهج الشيخ العياشي بنبر بنسبة تفوق 90%. صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجبالي بولايات القصرين المهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وقابس، ويجري ابتداء من غرة نوفمبر القادم بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لهذه الولايات. ففي ولاية جندوبة يجري بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بمنطقة مبارد بعمادتي حليمة وولاد مفدى من معتمدية فرنانا. أكدت المندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للتكوين وجامعة جندوبة اليوم خلال جلسة انتظمت بمقرية الولاية وخصصت لمتابعة استعدادات العودة المدرسية والتكوينية والجامعية على جاهزيتها لتأمين عودة التلاميذ والطلبة والمتكونين في الأجال المحددة، وحرصها على تسريع أشغال صيانة المؤسسات التعليمية وعلى توفير المستلزمات الدراسية. إذا أكد المندوب والجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي تواصل برامج التهيئة والصيانة المبرمجة بالمؤسسات التربوية مع برمجة حملات نظافة ضمانا لتوفر أفضل الظروف لاستقبال التلاميذ والإطار التربوي مفتتح الموسم الدراسي الجديد.
1: الأذن بانطلاق حملات نظافة وحملات صيانة، حملات تجهيز كافة الفضاءات التربوية في مختلف المؤسسات التربوية. تتمثل حملات النظافة أساسا في إزالة الأعشاب الشوكية، تهيئة المساحات الخضراء، التبييض والتزويق وتنظيف كافة القاعات، ورصد حاجيات المؤسسات التربوية من طاولة التلاميذ، من مربين، من حاجيات في المخابر الإعلامية ومخابر التقنية وغيرها. مندوبية حرصت منذ تقريبا أكثر من شهر على إنجاز استشارات للتزود بأكثر من 2300 طاولة مزدوجة لفائدة التلاميذ، وكذلك تجهيزات خاصة بعشر أقسام تحضيري من طاولات وألعاب ووسائط تعليمية لفائدة التلاميذ. حرصنا كذلك على صيانة الأثاث الذي زال الانتفاع به. كذلك هناك حملة أخرى تسريح موازيب تصريف مياه الأمطار وصيانتها. كذلك حملات نقوم بها منذ أكثر من شهر وتتمثل في استحداث نسق البناءات والصيانة والتوسعة والإحداث.
0: في سياق متصل، قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية الفارطة إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، من بينها مدرسة الحرية سليان التي أسندت إليها الجائزة الثانية. إلى ولاية باجينا تقدم تشغيل مشروع ربط منطقة الويتية التابعة لعبادة واد الزرقاء من معتمدية تستور بشبكة مياه الشرب بنسبة 50% لإنهاء معاناة المواطنين لسنوات بسبب غياب مياه الشرب. عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية تستور عن عمادة واد الزرقاء مجدي المرعي يضيف:
2: انطلقت معاينة مشروع تزويد التجمع السكني باللويتية بالماء الصالح للشرب، والذي تضمن اقتناء ووضع قنوات على امتداد 1100 متر وإنجاز 4 منشآت مائية لفائدة 18 عائلة. هذا المشروع من انتظارات المواطنين لمدة تفوق أكثر من 40 سنة. قد انطلقت الدراسة منذ أواخر 2024 وتمت المصادقة عليها في سنة 2025 بكلفة مالية 178,000 دينار. وانطلق المشروع في 2026 بعد جهد كبير وبعد معاناة كبيرة من المواطنين. الحمد لله في القريب العاجل يتم تزويدهم رب الماء الصالح للشرب على حساب جمعية رمائية. نسبة تقدم الأشغال في حدود 50%.
0: نبقى في باجة وتحديدا إلى منطقة جبة، أين تتواصل فعالية الدورة العاشرة لمهرجان التين التي انطلقت مساء أمس وتتواصل لغاية 23 من أوت الجاري بهدف الترويج لهذا المنتوج الذي اشتهرت به الجهة وفق ما يضيف رئيس جمعية المهرجان أنور الجبي؟
3: مهرجان جبة اللي يجي في حلته العاشرة مهرجان تنموي ثقافي يعني بالكرموس ويقدم الكرموس. هو احنا سناء الله غالب ما عملناش ندوات، كنا نعمل ندوات علمية يعني تفادي الإخلالات، وكان ثم إشكاليات لحلها من ضمن الخبراء ومن ضمن الفلاحين. سناء الله غالب جت البرمجة سريعة صار العام جاي نستديوها، وكرموس الجبة يعني رغم الصعوبات وتعرفوا السخانة اللي جاتنا سناء إلا أنه حقق فوق العادي في 60% اللي تم الإنتاج. جبة نجحت وخذت التسمية مصدر الأصل في كرموس البحولي، وإن شاء الله من حسن لأحسن.
0: وبولاية الكف تقدمت أشغال تهيئة نهج الشيخ العياشي بمعتمدية نبر بنسبة تفوق 90% وبكلفة قدرت ب 942 ألف دينار، حيث انطلقت أشغال والقسط الثاني من التهيئة، وذلك بعد الانتهاء من القسط الأول الذي شمل تهيئة وتعبيد ومد قنوات التطهير. وفقا لما يضيف عضو المجلس المحلي بنبر عن عمادة نبر هشام الخضراوي،
4: بخصوص نهج الشيخ العياشي ضمن إطار التنمية المندمجة تقدم نسبة الأشغال أكثر من 90% بتكلفة قدرت ب 942 ألف دينار. الآن الأشغال يعني في طور الإنجاز في المنشأة المائية، وإن شاء الله ربي معناها يتممها على خير.
0: وطنيا، قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف أن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وكانت لجنة مشتركة تضم إطارات وعوانا من الغابات والإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة قد أدت يوم الأربعاء الماضي زيارة معاينة ميدانية لغابة خرقالية بكابني جرو من ولاية باجة للوقوف على مخلفات الحرائق التي شهدتها المنطقة خلال شهر أجويليا المنقضي. كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة نسبتها 55.3%. وانعكست هذه الحركية التصديرية وفق تقرير أورده المرصد الوطني للفلاحة إيجابا على الإيرادات المالية للبلاد، حيث بلغت قيمة الصادرات 4605.3 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 44.4% مقارنة بالموسم السابق. استفاد 25103 مهاجرين غير نظاميين من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها، من بينهم 4829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جانفي من العام الجاري، وفق معطيات تم استعراضها خلال لقاء جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه تم خلال اللقاء تثمين الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال، وتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق من أجل التسريع في نسق عمليات العودة الطوعية وضمان إعادة إدماج مستدامة للمستفيدين في بلدانهم الأصلية. ختاما، وفي أخبار الشرق الأوسط، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، والمستوطنون أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين إلى جانب تفتيش منازل وإحراق آليات ومعدات وإغلاق مداخل ونصب حواجز عسكرية. كما أدى 10,000 من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضها الاحتلال الصهيوني على مداخل مدينة القدس ومحيطي المسجد. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيها الفلسطينيون التوافد إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة رغم القيود والحواجز والإجراءات الأمنية المشددة، في تأكيد متجدد على تمسكهم بحقهم في الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيها. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفيما لتذكير بأبرز ما جاء فيها: وزارة العدل تصدر قرارا يتعلق بالتجهيز العقاري الإجباري بعدد من المناطق بولاية جندوبة بداية من نوفمبر القادم. جلسة عمل بولاية جندوبة لمتابعة تقدم الاستعدادات للعودة المدرسية والتكوينية والجامعية القادمة. وبولاية الكاف تقدم وأشغال تهيئة نهج الشيخ العياشي بنبر بنسبة تفوق 90%. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي على الساعة بإذن الله تعالى، اللقاء.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج.

0: فيسبوك
1: تبعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: هذا البرنامج إعادة

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج ذات سيف مع استرجاع بعض الذكريات خاصة اللي تهمنا احنا في الفترة الصيفية. اليوم حبينا نتوجهوها، حبينا نتحولوا لمدينة تبرزق. من خلالها نحب نعرفوا الموروث اللامادي، التراث اللامادي خاصة بالنسبة لنا اللي يهمنا هو الموسيقى. اليوم مش نحكيه في مدينة تبرزق، وعلى مدينة تبرزق مش نحكيه على المالوف، مش نحكيه على سلامية تبرزق، مش نحكيه على أهم موروث بالنسبة لمدينة تبرزق اللي اندثر، ولكن هاوكا يحاولوا انهم يرجعوه شوية، خاطر بما انه نعرفوا انه كي يتوفاوا الكبارات يعني بالنسبة لنا فهذا النمط الموسيقي يندثر معهم. اليوم كي نحكيه على قصبة تبرزق اللي معروفة برشا في المدينة، معروفة برشا زادة في فروحاتهم، في تتويجاتهم، في مناسباتهم اللي يحتفلوا بها، كذلك حتى كانت مساهمة في بعض المهرجانات وكانت موجودة خاصة الفرقة والمجموعة هذه. كذلك نحكيه على عيساوية تبرزق ومعلومات حول العيساوية، لأنه لو كنا نحكيه على الأنماط الموسيقية هذه كانت موجودة في مدينة تبرزق ولكن اندثرت، يمكن مازلنا نحكيه كان على السلامية في هذه المدينة اللي زاد فيها تجديد بالنسبة للفرق الصاعدة وفيها بعض التطور من خلال الإيقاع، من خلال بعض التجديدات اللي تنجم تكون في هذه الفرق، فرقة السلامية. هذا اللي مش نحكيوها اليوم خاصة بالنسبة لنا احنا، انه كي نحكيو على التراث المادي ونحكيو على الموروث الموسيقي اللي يهم مدينة تبرزق. كالعادة كيف ما عودناكم هوكا بعض الاغاني وحنين لفترة التسعينات اللي تربينا على الاغاني هذه، عشناها وعايشناها في فترة التسعينات. كذلك بالنسبة لنا احنا مسك الختام مش يكون مع اغنية لمجدة الرومي من حفلة، ونحكيه على مجدة رومي خاصة وأنها هي مش تحيي الاختتام مهرجان قرطاج في الدورة الحالية. هذا بالنسبة لنا احنا موضوعنا، وبالنسبة لنا حديثنا لليلة في برنامج ذات سيف. خلينا ننطلق مع أولى الإيقاعات مدحت صالح وراجعين.

0: خلينا ننطلق بالمرحلة بالمرحلة، خاصة في التراث المادي في مدينة تبسقو. كي نحكيو على التراث خذينا كعينة الموسيقى ويمكن المجموعات اللي كانت موجودة والأنماط الموسيقية اللي كانت موجودة في مدينة تبسقو. خلينا ديما نقولوا كانت موجودة خاطر كانت عندها قيمتها الخاصة بالنسبة لمتساكني مدينة تبسقو في فترة ما، وكذلك كانت حتى تنشط المدينة وتساهم في تنشيط المدينة. اليوم كي نحكيو على حاجة تعرفت بها أكثر مدينة تستور اللي هي المالوف. اليوم كي نحكيو على المالوف، مدينة تبسق زادة كان عندها المالوف وكانت تقضي سهراتها وكذلك حتى قعداتها بالمالوف، خاصة وأنه الشيخ عثمان بن تيتا كان هو اللي أسس هذا المالوف في مدينة تبسق، وكانت ثم برشا ذكريات مع المالوف ومع الشيخ عثمان بن تيتا في الفترة هذيك. خلينا نسمعوا الشيخ الحضرة عبد الله النويشي، وهو أستاذ زاد متقاعد، يحكينا على المالوف ويحكينا على الفترة الذهبية بالنسبة للفترة هذيك وبالنسبة لمدينة تبسق. المالوف في مدينة تبسق مع الشيخ الحضرة عبد الله النويشي.
1: تاريخه في في في تبسق ما هوش تاريخ كبير، لأنه ارتبط بشخص واحد اللي هو الشيخ عثمان بن تيتا. والشيخ عثمان بن تيتا كما أسلفنا ساهم في جمع ما يسمى سفينة المالوف، وهي 13 نوبة، والنوبة راي أحيانا تشد ساعة ونص ساعتين في الغناء. نوبات كبار كما نوبة الإصبهان كما نوبة العراق، وتأخذ في على عاتقه في السبعينات، خاصة في السبعينات خذها على عاتقه تعليم الجيل الراي منهم ناي ومثالي أنا كثيرين من صغارة من اللي جان 12-13 كان زان هذا ما تلقاه عنده كالبيبينير في كان يدرب فينا في سيدي بقى زاوية سيدي بقى. كان يتعنى يعني باحتشام في الديار، باحتشام معناها تعرف كعبات يعرفوا المالوف يغنوا يتلموا يغنوا وحدهم، فهمتني؟ فما ناس يحبوه، ولكن الأغلبية نحن غلب على الذوق بتاعنا القصابة، الذيقة الشعبية هي القصابة، والذيقة الدينية هي ما كان يسمى قبل بالختم والعيسوية، ثم بعد ذلك تطورت ولاد سلمية. طيب احكي لك على هذه سيدية. فالمجموعات هذه اللي علمها الشيخ عثمان كيف كيف افتقرت الى التدوين، ما بونتش وما معناها ما تعرفش لبعضها، معناها ما عداش جيل الجيل الى اخره. بار اكزامبل انا ما نتفكرش شكون علم الملوف بعد الشيخ عثمان في تبسق، ما فهمناش. ما نحفظ المالوف، عمري ما علمت المالوف. فالتو نحب نسمع والتو نحب حتى العازف نعزفه إلى آخره، ولكن عمري ما شديت مجموعة كي، لأن تولي دعوة في غير محلها، مش تاخذ جماعة دي جان عمرهم 17-18 وتقول لهم هاو المالوف، لأنها عمل تقريبا لا يرجى منه نتيجة. ما علينا، ولكن هذا لا ينفي أنه توجد في وقت ما في الثلاثينات والأربعينات معناها أصبح تقريبا منتشر بصفة مزدهرة في الخمسينات والستينات، قلت فما ناس كانت تغنيه في العروسات، وكانوا فما مجموعة في السوق هذا اللي نحن قاعدين فيه كانوا يتلموا، هو معناها القائد نتاعهم الشيخ عثمان، كانوا يتلموا في حانوت صالح بالزين الحجام ويعزفوا. في التاريخ هذاك وانا غلطت على الشيخ يعزف العود، وعم صالح بالزين هذا يعزف الكمانجة بالطريقة القديمة نتاع تونس اللي تحط الكمانجة فوق الرقبة، ومعاهم الوزانة بتبيع حال تار ودربوكة ونغارات وإلى آخره، وكان كل ما نعرفش كل عشية سبت ولا عشية حد ما نعرفش غلطش عليهم بالكدان كانوا يتلموا في الحانوت يغنوا في وسط السوق يغنوا وحدهم. في آخر عمري ما سجلش وما دونش، وتقريبا اندثر المألوف بوفاته، هو اندثر المألوف من تبرسك. قال وانا دار احنا في الليسي كنا نغنوا مقاطع من المألوف مش مألوف كله، ما نعملوش نوبة في الليسي، كنا في فرقة الموسيقى الوترية بتاع الليسي في السبعينات ما نغنوش نوبة مألوف، نغنوا مقطع من نوبة. والأستاذ وقتها يعرف، خاصة انه قاعد عندنا أستاذ كبير قاعد بحضرنا برشا سي أحمد بن عثمان، معناها ياخذ ذاك المقاطع الخفيفة نتاع المألوف اللي فيها الريتم، فيها الإيقاع، وفيها واحد باش اللي يسمع ما ينفروش وما يتقلقوش. وفي المسابقات نعملوا حاجات فوندو، حاجات قوية معناها تاع مستوى، أما أبار سا ما بقاش منه حتى. لو كانت دورة برسك كاملة ما تلقاش واحد، تلقى يسمع بالمالوف ويسمع الغناية الفلانية، أما ما يعرفوش حق معرفته.

ولا السلامة يا بغداد.

0: هذه أغنية من القصابة، قصابة تبرصق اللي معروفة بها المدينة هذه، كيف ما معروفين بعض المدن الأخرى بنمط غنائي شعبي وتراثي بالنسبة لبعض المدن. اليوم زاد كي نحكيه على العيساوية، نعرفوا أنه العيساوية هي نمط موسيقي وطريقة صوفية تنجم تكون موجودة في العديد من المدن والعديد من الأماكن، كل مدينة وكيفاش يعني تتغنى بالعيساوية، وكل مدينة وكيفاش توظف العيساوية. في تبرصق زادة موجودة العيساوية، عيساوية تبرصق، والشيخ الحضرة مش حكينا على هذه العيساوية وعلى يمكن أهميتها كذلك، أنه رغوة كي نحكيه ثم أنماط موسيقية اندثرت في هذه المدينة، ويمكن كي نحكيو على التراث المادي نجم نعتبره اندثر في المدينة هذه، باعتبار انه الشيوخ او انه المجموعات اللي كانت تغني وكانت موجودة في مدينة تبرصق من بعد وفاتهم ما ثمش شكون أخذ المشعل وواصل في نفس النمط الموسيقي. وهذايا أكيد مش نحكيوها من بعد مع القصابة وعن قصابة مدينة تبرصق، ولكن توا مش نحكيو على عيساوية تبرصق مع شيخ الحضرة عبد الله النويشي.
1: لا يجب استثناء الحركة الثقافية. الحركة الثقافية اللي جاتنا مع القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر في جملتها الطريقة الصوفية العيسوية، وهذه الطريقة بطبيعة الحال منسوبة لصاحبها معروف محمد الهادي بن عيسى، وعنده كنية أولى محمد بن عيسى، وعنده كنية ثانية عندما يقع التعشيق بذكر اسمه ينادي المنادي يا الهادي. هذا فيما يتعلق بالشيخ، وهو من الناس اللي خذاو عن الطريقة الجزولية. الطريقة الجزولية هذه تقريبا هي الرابط بين الشاذولية والعيسوية. الشاذولية هي طريقة سيدي بالحسن، سيدي علي بالحسن الشاذلي، وطريقة اللي سميناها العيساوية طريقة سيدي محمد بن عيسى أو محمد الهادي بن عيسى، وبينهما بينهم يعني الرابط بينهما هو الطريق الجزولي اللي فيها جزء من الطريقة الشاذولية وجزء آخر ينفتح على العيساوية، لأنه بحكم تدارك وقع بحكم الزمن، يعني دخلت الحركة الثقافية في بعض حكم الزمن. سبب وجودها في تونس هو انتماء الإثني للعائلات الموجودة في الشمال الغربي، اللي هي على أساسا اللي هي أساسا أن فيها معناها جزء كبير من الأندلسيين من الموريسكيين. هذا الناس جابوا معهم كل تقريبا بطبيعة حال كل حركة، كل نزوع، وكل شيء يتعلق بالحركة البشرية في المجتمع لابد أن يحمل ثقافة معينة، وهذه الثقافة جاءت مع الموريسكيين وتثبتت بطبيعة الحال فيه أشياء علمية وفيه أشياء كما ذكرنا سالفا شعبية. إيقاع العيساوية، طريقة العيساوية هي كما طرق الكل طريقة في التعبد، طريقة عبادية تخص شخص معين، يتبعها شخص معين ثم تصبح منتشرة بين مريديه أو بين تلامذته كما نقول وإحنا باللهجة الجديدة، تلامذته يأخذون منه هذه الطريقة، وبطبيعة الحال لا تخلو هذه الحركات التعليمية والمعرفية من إضافات ذاتية في كل البلدان وفي كل الأجيال. ما هي كانوا اليوم احنا كانت فرقتنا تغني العيساوية، ولكن غنوا طريقتنا نحن، طريق الشباب، طريق اللي فرضها الشباب في العصر هذا لانه مش ممكن نعمله العيسويه اللي عملها في طبرسق، اللي انشاها في طبرسق الشيخ عثمان بن تيت، هذا غير ممكن. عليه لانه في منتصف القرن العشرين في حوالي الستينات والسبعينات كانت العيسويه من السمات الثقافيه على الاقل في التراث اللامادي في طبرسق، ما هيش في الدستور للمغرب، الدستور فيه المالوف، طبرسق فيه العيسويه، الكيف فيه العيسويه، اذا خلقوا في التراث خاصه في التعامل مع التراث اللامادي تركوا بصمات بيتيه. كما ذكرت قبيله نحن غنينا العيسويه مع الشباب الصغار هذوما، غنينا بطريقه الصغار في ايقاعات حديثه، ايقاعات موسيقيه حديثه. وانا شخصيا وكبت الشيخ عثمان بن تيتة في السبعينات وتعلمت عليه، وكان يعني معين ثقافي كبير، كنا نعمل العيسويه ونعمل المالوف ونعمل المولديه ونعمل المولديه تعتمد على البرزنجيه ونعمل الاختام والذكر والمدايح والاذكار والمجرد بالكف يعني بالتصفيق الى اخره. كل هذا بطبع حال قلنا راهو حركه ثقافيه ديما خاضعه لتاثيرات الظرف، المكان عنده قيمته والزمان كيف كيف زاد عنده قيمته، ولا يمكن بطبيعه الحال ان نفرض طابع زمن معين على زمن اخر. نسمع المالوف، المالوف هو طابع خاص، والتوانس عندهم كلمة يقولها كل حاجة عندها ناسها، وهي ثقافة الاختصاص. المالوف هذا إذا ما ناس يحبوه في تونس ويسمعوه ويعطوه قيمة كبيرة حتى في فروحاتهم وفيها، ولكن الحركة الشعبية الغالبة ما تلقيهوش يعتني بالمالوف، ما يحبوش أو ما يفهموش أو ما يرقلوش، وبطبيعة الحال هذا يتحول في الذوق. وفي نهاية المطاف الحركات الثقافية هذه كلها غير مصانعة باعتبارها تنبع من الشعب، تنبع من الطبقة الشعبية، والطبقة الشعبية لم تتعود التدوين، ما تدونش. الشيخ عثمان مثلا هذا اللي جبت لك عليه اسمه الشيخ عثمان بن تيت لم يسجل يوما في الإذاعة والتلفزة، ولا رغم أنه هو كما ذكروه في خير، رغم أنه هو من الناس اللي أسهموا في ضبط السفينة، سفينة المالوف في تونس، مع معناها جهابة الموسيقى في تونس، صالح المهدي، محمد الهادي التريكي، عبد المجيد بن جدو، بن علجية إلى آخره، هذوما ساهم معهم الشيخ عثمان من طبرسق. لما يعرف بطبيعة الحال من هذا المتن، وكان يمتلك السفينة كاملة، السفينة سفينة المالوف هي 13 نوبة، 13 نوبة كان يحفظها الشيخ، وعلمنا منها انه تقريبا انا في البريود اللي عشتها معه في السبعينات تعلمنا نوبة الاصبهان وتعلمنا نوبة العراق والمزموم وما يليه من الاسامي هذيك، ولكن احنا ما كناش ندرك الشيرات. انا معناها وعيت وقت اللي كبرت وقت اللي اتسعت الدائرة الثقافية في مخي. في ما يتعلق ب نرجع دائما للطريقه هذه نتاع العيسوية، هي قلنا طريقه تعبديه صوفيه، وما يجب ان نؤكده انها ليست طريقه علميه، هي طريقه شعبيه اضاف اليها الناس مع بعد سيدي بن عيسى، اضاف اليها الناس الالات، الات ايقاعيه فعند البدو عند القرى الى اخره، فما حتى اللي أضافوا الآلات الموسيقية، فما آلات موسيقية، فما اللي يعتمدوا على النفخ كما اللي يعمل عيسوي بالكلارينات، يعمل عيسوي بالذكرى يعطيك الصحة. نحن في جهتنا نحن يعني نصاحبوا الغناء على العيسوي بالإيقاع فقط، عن آلات إيقاعية فقط، وآلات إيقاعية متنوعة، ما هيش مع حاجة واحدة ما نستعملوهاش ما لا يسويه قبله. في نهاية المطاف قلنا هي طريقة شعبية تصحبها الإيقاعات الآلات الموسيقية في بعض الأحيان. في المغرب في عندهم الصنجة، وفي وعندهم أيضا كما هوش الجمبري، ولكن هو هي آلة تصنع محليا في مكناس، لأن مكناس هي بلاد بن عيسى وبلاد الصوفية الكل، حتى سيدي علي بالحسن الشاذلي من مكناس أيضا. بعد الموسيقى يعني ظهرت الرقص، رقص العيساوة هذه واضح الاسم منسوب للعيساوي. العيساوة هي نوع من التهليل والتكبير يقوم به الحضارة، ما هوش الفرقة اللي تعزف أو الفرقة اللي تغني، الحضارة. الحضارة هذا هما مجموعة تصاحب الفرقة دائما في خرجاتها في احتفالاتها صاحبها، وتقوم بالتهليل والتكبير بالطريقة الصوفية وهم يورثينها.

الناس فرحت للعياد وحضرتك باش تضحي انا ولفتي تحت للحيط باش تكون عيد عليا انا زقاها يقولوا هي تطلع تسلم عليا حد ما يشوفني حد وهزبيرة ما تشوفني كهوي.

0: هذه زاد مازال من التراث الشعبي لمدينة تبرسق. ولكن احنا خلينا ما دمنا حكينا على المالوف، حكينا على من بعدها على العيساوية، نحكيه شوية على سلمية تبرسق مع محمد ذيه. صحيح هو عنده مجموعة، وبين التطور خاصة في الإيقاع، كذلك حتى في الآلات الموسيقية المستخدمة، وبين التشبث مع سلمية تبرسق اللي تعرفت في هذه المدينة. وديما نحكي وراو يمكن هذه هي سلمية تبرسق هي الوحيدة اللي بقات إلى حد هذه اللحظة، ما زالت صحيح مع بعض التجديدات حسب الطلب، حسب زيادة الحضور في بعض المناسبات، كذلك المهرجانات، ولكن ديما نحكي أنه هذه السلمية ما زالت عندنا بعض الفرق اللي موجودة في السلمية في مدينة تبرسق، كيف سلمية محمد ضياء، كذلك لحضرة ناس الفقرة، وكذلك السلمية الأصلية لمدينة تبرسق. وهذه بالنسبة لهذه المدينة وبالنسبة لتراثها اللاماجي اللي تتميز به. وديما نحكيه انه راهو ثم اندثار لبعض هذه الأنماط الموسيقية، وثم زاد بعض التشبث خاصة من طرف متساكني هذه المدينة، خاصة بالنسبة للتراث الشعبي والغناء الشعبي، كيف قصبت تبرسق اللي مش نحكيه عليها بعد الموجز.
1: سلمية وقت اللي دخلت معناها تونس ولا البرسك ولا شمال تونس فوق، هي خذات حاجات من العيساوية، سيرتو من وب العيساوية، نقولوا نحن المكبوسة ريتميك. خاطر علاش؟ خاطر جينا نشوفوا معناها وقت اللي عملنا ريشيرش باش نخدم، وقت اللي بدينا نكونوا في الجروب كعملنا ريشيرش، جينا نشوفوا اللي طبيعه الناس ولا تتلوج على توسكي حاجه ريتميك، ما عادش تلوج معناها باش تسمع ولا ما معناها باش تخدم لها ستيل اللي كانت تخدم فيه العيساويه قبل، ما عادش ينجح معناها، ما عادش الناس طلبته. دونك ولينا عملنا ريشيرش صغير باش معناها باش نطوروا شويه في السلميه، معناها كيما تبدلت العيساويه، خاطر العيساويه تو من معناها منذ اكتشافها من القرن 16 براسك التويكا ماكش تلقاها هي في كل بلاد، باش تختلف بطبيعه وباش تتطور، وكل حد في يزيد حاجه معناها حسب تجربته وحسب خبرته. كيف السلميه وقت اللي بدينا نخدموا فيها، حاولنا كل مره باش نطوروا، كل مره باش نزيدوا حاجه. والسلميه هي شنيه بالاساس؟ راهي ترتكز على الختم من الاول، كنا قبل نخدموا الختم برشا، تو ما عادش بحكم الناس معناها ما عادش تلقى عباد معناها تسمع الختم، معناها تحس العباد ملي تدخل تحسهم يحبوا معناها ديريكتومون على الجو، يحبوا على باش يسمعوا معناها الجو الحضره وكل الغنى هذاك. مي قبل كنا نخدموا الختم كانت العباد معناها فما نص ساعه، اول السهريه كانت فما نص ساعه نخدموا الختم، العباد تسمع شيخ، فما المجرد هو شنو بالاساس؟ المجرد هو فما شكون يقول هو التجرد من كامل الالات، توسكي ايقاعيه ولا موسيقيه معناها كيما النفخ ولا المعازف. تتخدم بالاساس بالكف، فما كل بلاد وكيفاش ستيل نتاعها معناها، فهمتني كيفاش يخدم المجرد، وهي مخوض بالاساس راه من العيساويه، راه المجرد معناها فهمت، اول ما بدا من العيساويه، ولكن احنا خذيناه في السلميه وطورنا فيه وزدنا هكا حاجات لمسات خفيفه معناها، خاطر معناها ما تنجمش تخدم نفس الستيل القديم كما قلت لك معناها، خاطر العباد ماهيش باش تقبله معناها فهمتني، ما في الاجيال اللي تبدلت والنمط الموسيقي تبدل، دونك يلزمك انت تفرض ستيل جديد باش الناس تقبلك وباش الناس تسمع الحاجات هذيك. بعد الختم خلينا نخدموا في السلميه اللي فيها النوب والحضره وغناء اللي توا ساعات يقولوا يدروش عليه معناها فهمتني العباد، اللي هو انتر بارونتيز نحسها معناها حاجه معناها ما نعرفش، يمكن حب ظهور ولا حب ما نعرفش شنو تسماها. خدمنا معناها الغناء السلمية معناها، خدمنا الاغاني معناها نتاع تونس ونتاع تبرسق ونتاع من كامل تراب الجمهورية، خدينا من كل بلاصة معناها شوية شوية باش كوننا برنامج محترم، لانه العباد تقبلك وتسمع وتشيخ عليه معناها فهمتني. هذه هي معناها السلمية، تو بالاساس ولات سلمية كلها معناها من اولها لاخرها ريتم يحكم فيها. خاطر علاش العباد كيما فهمتك ولات ديما مركزة على الجو، ما عادش تركز على الكلام، ما عادش حتى فما معناها حتى ساعات كي تقول حاجات الناس ما تنتبهش حتى شنيا قاعد تقول، لا تمدح لا تذكر لا ما يهماش فيك معناها، ولا الإيقاع هو اللي طاغي على الغناء معناها، فهمتني؟

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: الحادية عشر ليلا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: طابت أوقاتكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام لآخر موعد إخباري لهذا اليوم. صدرت براد رسمي للجمهورية التونسية اليوم 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بعدد من الولايات منها ولاية جندوبة، ويجري بناء على هذا القرار ابتداء من غرة نوفمبر القادم بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بمنطقة مبارد بعمادتي حليمة وولاد مفدى من معتمدية فرنانة. كشف عرض قدمته جامعة جندوبة خلال جلسة عقدت اليوم بخصوص الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية القادمة بالجهة عن بلوغ عدد الطلبة الدارسين والمحتمل اكتمال تسجيلهم للسنة الجامعية الحالية بالكلية والمعاهد الثلاثة بالجهة نحو 7680 طالبا مقابل 2747 سريرا معدا للطلبة المقيمين بالمبيتات الجامعية بشقيها العام والخاص. قرر وزير التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية الفارطة إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، من بينها مدرسة الحرية بسليان التي أسندت إليها الجائزة الثانية. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المقضي، أي بزيادة نسبتها 55.3%. استفاد 25,103 مهاجرين غير نظاميين من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها، من بينهم 4829 مهاجرا عادوا إلى وطنهم منذ غرة جانفي من العمل الجاري وفق معطيات تم استعراضها خلال لقاء جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في تونس. ختاما وفي أخبار العالم، قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان اليوم إنه من الأفضل إنهاء الحرب الآن في وقت تتمتع فيه إيران بموقف تتوافر فيه القوة والكرامة. ووصف بزكشيان مذكرة التفاهم بشأن السلام الموقعة بين إيران والولايات المتحدة في جوان الفارط بأنها شريفة وقيمة، مشددا على أنه لا يوجد بند واحد من مذكرة التفاهم يشير إلى الاستسلام وأن جميع الالتزامات تقع على عاتق الطرف الآخر. شكرا على كرم المتابعة، للقاء.
3: هذا البرنامج إعادة

والأكثرية يكون في الأعراس والمناسبات الاجتماعية، وفيها هذا الجمع بين الغناء الجماعي والإيقاعات الشعبية. وكي نحكيه على مدينة التبسق، نحكيه حتى على كلمات بالنسبة دي القصابة التبسق، نحكيه على كلمات تتناول الفروسية، كذلك الحب والمدح والحياة الريفية. كيف ما حكينا هي كانت موجودة في بعض السهرات والحفلات، خاصة مع المجموعة الأولى اللي هي متكونة من بعض الأسماء كيف الطيبة خضيرية، وهذوما يعرفوهم الأكثرية في مدينة التبسق ويتذكروهم. وكي يبدأوا يحكيوا على قصابة التبسق يحكيوا على المجموعة الأولى اللي كانت حتى مناسبة ما تكون موجودة وما فيهاش قصابة مدينة التبسق. هذا بالنسبة لنا احنا التراث الموسيقي والتراث الغنائي في مدينة التبرسخ اللي أوشك على الاندثار، خاصة كي نحكيه على هذه العينة كيف قصابة المدينة، قصابة مدينة التبرسخ، وكذلك نحكيه على اندثار المالوف في مدينة التبرسخ واندثار العيساوية في مدينة التبرسخ، خاصة وأن السلامية بدأت تمزج بين العيساوية والأغاني الصوفية للسلامية. هذا بالنسبة لنا احنا حديثنا اليوم على هذه هذا الموروث الغنائي بمدينة التبسق. ننتقل للرق حاليا، خاصة وأنه هاو كان نسترجع بعض الأغاني بين الثمانينات التسعينات والألفينات. اليوم حبينا نعمل هذا المزيج بين هذه الألفيات، خاصة كي نحكيو على 1999، نحكيو على وائل كفوري، ونحكي واخترنا انه تكون الا الاشواق في كاغنيه مش نسمعوها مع بعضنا. كي نحكي على سنه الاصدار الاغنيه 1999 من اغاني الالبوم كانت حكايه عاشق وسلامات سلامات ولا حبيبي، هذوما بالنسبه دي وائل الكفوري والاغاني اللي كانت تعرف بها خاصه في الفترات هذيك. كي نحكيو على إليسا نسمع أغنية لو تعرفوه لإليسا، كانت سنة الإصدار 2006، اسم الألبوم بستناك. هذايا بالنسبة لنا احنا الأغاني اللي اخترناها، كذلك اخترنا راغب علامة اللي اخترنا له أغنية راح طير حمام. سنة الإصدار كانت 1982، وتقريبا حتى ثم شكل يعني بين 82 و 1985، والأغنية هذه شهرت برشا في الفترة هذه، خاصة كي نحكيه على رغب علي ونحكيه على ربيع الخولي والفترة الذهبية للأغاني هذيك اللي كانت موجودة. اليوم هذايا الكوكتيل اللي اخترناه لكم باش نسمعوه مع بعضنا، خاصة كيف ما حكينا هاكا حاولنا ننوعوا بين التسعينات الثمانينات والألفينات مع أغنية اللي اخترناها لإليسا. نسمع مع بعضنا الكوكتيل وراجعين.

هذا الكوكتيل اللي اختارناه لليلة باش هكاك نسترجعوا بعض الذكريات الجميلة، خاصة مع الألبومات اللي كانت في الفترة الصيفية يتم إصدارها. اليوم كذلك نحكيه على أمير الغناء العربي، نحكيه على هاني شاكر اللي بعد شوية مش نسمعوا له الغناية قسمة أو نصيب. كيفاش كي نحكيه على الراحل هاني شاكر أو أمير الغناء العربي، نحكي على علاقة استثنائية مع الجمهور التونسي، علاقة حب، علاقة احترام، علاقة تجسدت في حضوره المتواصل في المهرجانات الكبرى على مدار عقود. كي نحكي على مثلا الحفلات اللي احياها، نحكيو على مهرجان قرطاج سنة 2012، ولكن قبلها كانت في فترة التسعينات زاد حضوره في مهرجان قرطاج. نحكيو على مهرجان سوسة الدولي سنة 2000، وكان الوقت هذاك مع عائلته حاضر في مهرجان سوسة الدولي. ونحكيو على الزيارة الأخيرة اللي كانت في تونس في مارس 2023 تزامنا كان هو ضيف الشرف شرف لافتتاح مهرجان الأغنية التونسية في مدينة الثقافة، بالتحديد في مسرح الأوبرا. في الوقت هذاك كان ينشط في الحفلة، نحكي وزاد غنى في الحفلة هذيك محمد الجبالي، وكان زاد نزل وغنى لهاني شاكر وغنى معاه هاني شاكر في الفترة هذيك. كي نحكيو على العلاقة خاصة بالجمهور التونسي، نحكيو انه ثم مسيرة خاصة في الحفلات الجماهيرية كانت ضخمة ومتميزة في مختلف المدن التونسية كيف قرطاج وسوسة وبنزرت. كانت فيها زادة الزيارات اللي خاصة زيارة 2023 كانت عندها بعد وجداني وتكريمي، عكست كذلك عمق الروابط الفنية بين مصر وتونس. نحكيو على مكانة خاصة كانت موجودة خاصة في علاقته بالجمهور، والعلاقة خاصة الاستقبال وحفاوة الاستقبال الجماهيري والإعلامي في كل ظهور كان لهاني شاكر على المسارح التونسية. هذه نحكيه على هاني شاكر، نحكيه على علاقته، علاقة الراحل هاني شاكر بجمهور ومسارح والحفلات اللي كان موجود فيها في تونس في مختلف العقود. خلينا نسمع مع بعضنا قسمة ونصيب وراجعين.

هذا هو كان الراحة الهنية شاكر وقسمة ونصيب. اليوم مسك الختام حبينا نحكي شوية على ماجدة الرومي. كي نحكيه على حفلات ماجدة الرومي في تونس، نحكيه على علاقة لماجدة الرومي بجمهور تونس اللي كانت في أوائل الثمانينات، كذلك سجلت حضور مميز في أبرز الدورات التاريخية لمهرجان قرطاج. تميزت حفلاتها السابقة بإقبال جماهيري واسع والاحتفاء الخاص من الجمهور التونسي. كذلك نحكيه على هذا الاختتام واختيار ماجدة الرومي في الستينيات مهرجان قرطاج الدولي. نحكيه على زادة عودة مرتقبة لأهم والأصوات الطربية العربية إلى المسرح الأثري بقرطاج. هذا بالنسبة لنا احنا ماجدة الرومي وحضورها بعد غياب منذ سنة 2018 على الجمهور التونسي وعلى زاد مهرجان قرطاج الدولي. أكيد مش نذكره من خلالها بعض الأغنيات اللي نعرفوها واللي نسمعوها، ومن بين الأغنيات مش يكون مسك الختام مع كلمات

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات المخصصة له وتقييمه للخطر قداش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

أهلا وسهلا، مرحبا بك. 13 دقيقة بعد الساعة 10 احنا تبدا معاكم من توا حتى نص الليل في مؤانسة ليلية. الأكيد سهرية في تعويض زميلتي أمنة الخليفي، والسهرة في حد ذاتها هي مواكبة وأيضا تذكير بأهم السهرات والمهرجانات اللي شهدتها أقاليم الشباب الغربي، وخاصة منها المهرجانات الدولية. لكن هذا ما معناش أيضا في إثلالة أخرى لعدد المهرجانات الدولية، خاصة أنه أسماء أحيانا لا تقتصر على الأسماء التونسية اللي لها أغلبيتها في ربوع الشمال الغربي، لأنها في أغلبيتها في المهرجانات الدولية وأيضا المهرجانات المحلية والتظاهرات الثقافية الموجودة في مختلف الجهات. لكن الحاجة المزيانة والأحلى منها أيضا في مهرجانات هذه السنة هو التركيز الكلي على الأصوات التونسية، التركيز كلي أيضا على المواهب التونسية في مختلف المهرجانات، سواء كانت نسبة الرضا 100% أو 10% أو 20%، هذا بطبيعة تبقى تقييم نسبي للسكان ولرواد المهرجانات. لكن في نفس السياق أيضا حافظت بعض المهرجانات الدولية على خصوصية أخرى، وهي استقطاب الأجانب، وخاصة منها مهرجان حمامات الدولي بوكارنين، مهرجان هرقلة، مهرجان قرطاج الدولي، إضافة أيضا مهرجان بنزرت. اللوحة أكيد باش نمشوا اليوم في رحلة جميلة لمهرجان بومخلوفة الدولي، باش نمشوا أيضا في رحلة مهرجان مكتريس، أيضا رحلة مهرجان سليانة، وصولا أيضا مهرجان بوكارنين في رحلة متزامنة نحاولوا من خلالها أيضا التنويع في الأصوات والتنويع أيضا في مختلف السهرات الموجودة في ربوع الشمال الغربي، مع إثلالة نسبية لأنواع الجسار السنكين بصفة استثنائية موجود في مهرجان بوكارنين. ومش نمشي شوية أيضا لأغام التراثية، وخلال أيضا مهرجان بوكارنين ومهرجان مكتر سليانة وبومخلوف، إثلالة لأغلب الأصوات التونسية اللي شاركت في المهرجانات.

0: Merci beaucoup.
1: ١٩٧٠-٢٠٢٠ مش بسهل 50 سنة تمر على مهرجان بمخروف نصف قرن في الواقع ودورة استثنائية نجم نقوله لأن الاحتفال بمرور نصف قرن على مهرجان بمخروف الدولي كانت بتبيع رؤية إما إدماج أصوات تونسية والمحافظة على التراث. جينا في الحل أو على الأقل إدارة المهرجان لقيت في الحل فنانة كافية اللي في الواقع كانت موجودة في دورة 49 واختتام مهرجان بومخروف الدولي سنة الفارطة السنة ترجع أيضا من بعيد. أي دغنوش اللي اختارت أيضا محمد الأسد أن يقود الفرقة الموسيقية متاحة وإنجاح مختلف الفقرات السهرة. أي دغنوش كانت فيها انتظارات كبيرة لأنه أي دغنوش بعد محطات كبيرة برشا وافتتاح أغلب المهرجانات في ربوع الشمال الغربي حتى على مستوى البلاد التونسية كانت تطمح من خلال برنامج أيضا هذه السنة أنها تصعد لربح قرطاج في سنوات قادمة. هذاك علاش أي دغنوش تجاوزت ساعة ونصف تقديم العروض إلى مستوى ساعتين وربما توصل في مراحل لاحقة إلى أكثر من ساعتين لأنه في برنامج أي دغنوج هو الوصول لمهرجان قرطاج الدولي. كان ثم انتظارات إما تمشي أي دغنوج أغاني كافية إما تمشي أي دغنوج أغاني طربية أو ترجع أي دغنوج لأغلب الأغاني اللي حبوها الكافية. أي دغنوج باش ما تكونش في التكرار الروتيني للسنة الفارطة قدمت لوحة فنية في الواقع تجمع بين أغنية تونسية والأغنية الطربية مع المحافظة على خصوصية الجهة واللي هي أيضا أغاني التراثية. أي دغنوج مرة ثانية في مهرجان بومخروف حضرت بتبيع بالمجموعة الموسيقية بقيادة محمد الأسود ثم استقطاب جمهور كبير برشا خاصة أن الجانب اللوجستي والتحضيري بالنسبة لها كان على قدم وساق منذ تقريبا 3 أيام. أي دغنوج على الركح أكثر من ساعتين قدمت لوحات فنية مختلفة حافظت فيها كما قلت على الخصوصية الكافية والتراثية لكن أيضا فيها الجديد الأي دغنوج. باش ناخذوا مع بعضنا 10 دقائق تقريبا لسهرة أي دغنوج بالكامل وأيضا تصريحات أي دغنوج وطموحها ربما للوصول مهرجان قرطاج الدولي.
2: عسلامة ناس كل شنا حبيتكم إن شاء الله تكونوا بخير. فرحانة برشا برشا بالدات الجاية اللي تجمعني بيكم إن شاء الله في الكيف في الكيف في مهرجان بومخلوف الدولي في القصبة في سيدي بومخلوف نستناكم وعدنا يتجدد مرة أخرى متوحشتكم برشا برشا برشا إن شاء الله نحب نشوفكم نحب نغني لكم الأغنيات متاعنا نحب نعمل جو مع بعضنا كونوا في الموعد مهرجان بومخلوف الدولي نستنى.

وخشت

عندي باش هدي درات الحقيقة للناس الكبليك وللعرض متشوقة باشا باش نشوفهم. حضرت لهم برنامج إن شاء الله يلاقي استحبابهم وإن شاء الله يتعدى عرض نجح كيما العروض الكل. وما زلت باش نشوف إن شاء الله جمهور تونس في عروض أخرى تجمعني بيهم في المهدية في جرمدة في كيف. فعنا جولة مهمة في عدة جهات. أنا والله حميتي نفسه لكل جهة ولكل ولاية ولكل جمهور، خاطر نعرف محبة الناس ونعرف جمهور تونس بالحق قديش يحب الفنان التونسي وقديش يشجعه وقديش يحب يسمع ويكون متواجد لدعمه. فكل جهة راني نمشي لها بنفس الحماس، وأنا نحس روحي بنت الجهات الكل، خاطر سبق أني عملت جولة في الجهات واكتشفت تراث البلاد في جهات برشا ودخلت ديار الناس وحفظت الناس، فنحس روحي بنت تونسي الكل. ما عنديش فرق بين أي شيء.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقربي.
1: بدأ العدد التنازلي لأغلب المهرجانات الدولية، العدد التنازلي اختتامها في الواقع، لكن في نفس السياق أيضا بدأ الرؤية والتوجهات نحو الأيام الثقافية الصيفية في مختلف الجهات في ربوع الشمال الغربي. نعرف مليح بتبيع بعد مهرجان بولاريجا الدولي، بعد مهرجان تبرقة الدولي، نرجع شوية للجندوبة ونمشي أكثر غرض المال، لأنه مش تعيش إن شاء الله بداية 15 أوت أيام ثقافية صيفية بدعم إشراف مدبية جوية للشؤون الثقافية بجندوبة وإدارة الأستاذ سلام عريبي مدير دار ثقافة بغردماء. أكيد رحلة مش تكون موجودة تجمع بين مسرح، بين موسيقى، العروض التنشيطية للأطفال، وموجهة أيضا تقريبا لكل العائلات والأطفال في ربوع مدينة غردماء. حبينا نمشوا في سهرة الليلة أيضا، تعرفوا أكثر على العروض، تعرفوا أيضا على الأجواء والمواعيد الموجودة في الأيام الثقافية بصيفية بمدينة غردماء. سعداء أن نستضيف السيدة سلام عريبي مديرة مهرجان والمنسقة الإعلامية بتبع لمهرجان الأيام الثقافية الصيفية بمدينة غردماء. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة سهام.
2: مرحبا بك، ونشكر إذاعة الكيف على مواكبتها لأنشطتنا الثقافية.
1: الآن بعد تقريبا نهاية المهرجانات الدولية أو اقترابها مع النهاية، بدنا ندخل أكثر المهرجانات الصيفية أو الأيام الثقافية على غرار مدينة غردماء، والأكيد أنكم حضرتوا طبق ربما فيه تنوع وتشكيلة متكاملة بين عروض المسرحية والفنية والتنشيطية للأطفال. لو كنت تعطينا أكثر فكرة حول هذه الدورة.
2: هي دورة تأسيسية فعالية الأيام الثقافية الصيفية في دورتها الأولى التأسيسية كما قلنا من 16 إلى 19 أوت، كانت بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة، وبدعم أيضا معتمدية وبلدية المكان. باش يكون افتتاح نهار 16 أوت مع الفنان عفيف عويني، يليه عرض مسرحية يصير عن سهل للفنان لطفي بندقة، ثم نهار 18 أوت عرض مسرحية مواجهة الأطفال في نوكي وأصحابه من شركة حلم الإنتاج، باش يكون أمام ساحة الشهداء. في السهرة باش يكون مع عرض زردة تعود للأستاذ عبد الكريم الباستي. الاختتام باش يكون 19 أوت مع إنتاجات شباب المنطقة، عرض تنشيطي مساء عرائسي تحت عنوان عائلة وسيم. في السهرة باش تكون مع الشاب معتز سلطان.
1: هذه تقريبا برنامج متكامل من يوم نعود التذكير للسيد المستمعين، بداية من 16 إلى غاية 19 أوت هكا.
2: 19 أوت أي بمعهد غردنا باش تكون العروض والعروض المواجهة للأطفال باش تكون أمام ساحة الشهداء وسط المدينة.
1: في وسط المدينة برش يراو اللي العروض كأنه نسق متاحة ماراثوني أربع أيام متتالية، هل ترى أنها كافية وإلا ربما غردماء كمدينة تزخم بالسكان وأيضا مشعة على واد المليز، مشعة أيضا على مناطق مجاورة كما فجع حسين، كما عين سلطان، كما مناطق كانت نجم تكون تظاهرة أكثر جاذبية وأكثر أيامات؟
2: هي دورة تأسيسية أولى إن شاء الله، معناها في الدورة القادمة باش تكون أكثر أيامات وأكثر عروض، معناها وتكون معناها تشمل المناطق الكل، لما لا تكون حتى تخرج حتى المنطقة الريفية هكا، معناها تكون مشاركة في التظاهر هذه.
1: كون كل عروض فرجوية بالنسبة مش تكون في الحديقة العمومية أو في المعهد، تنجم تعطينا التوقيت مش تكون فيه العروض هذه؟
2: العروض المواجهة للأطفال باش تكون على الساعة 7:30 تاع العشية.
1: والمدة نتاعها معناها تقريبا المدة تملة الفاق حول الحيز الزمن لكل عرض ولا لا؟
2: اي من بين الساعة ساعة ونص معناها قبل ما يبدا العرض الآخر نتاع السهرة.
1: خلينا نفهموك سيد سهام، بمعنى تقصدي عروض أطفال مش تكون في الحديقة قبل ما يكون ثم عرض رسمي داخل ساحة المعهد هكا؟
2: أيه
1: هكا نفهمك، معناها من 7:30 تقريبا إلى 9 عروض تنشيطية موجهة للأطفال بساحة الشهداء في مدينة غردماء، ومن بعد بتبيع العروض الرسمية مش تكون في المعهد هكا؟
2: هاي هكا.
1: وبالنسبة للعروض اللي مش تكون داخل المعهد اللي هي مجانية وإلا أيضا مش تكون فيها الجانب الثاني اللي هو الجانب التجاري؟
2: لا، هي أغلبية العروض كلها مجانية ما عدا عرض المسرحيات لطف البندقة، هي بسعر رمزي معناها مش شكل 5 دنانير، سعر رمزي.
1: واضح. واضح، هذه فكرة أولية. يعطيك الصحة أنت سيدة سهام، أنك أعطيتينا فكرة أولية على الأقل على هذه النظرة التأسيسية. وأنت قلتي أيام ثقافية، لأنه هي بعيدة عن مهرجان طبرق نعرفه في غرب دمياط، واللي هو نفس مهرجان.
2: هو نفسه غير
1: أي
2: في صيغة أخرى، تحت بحكم أنه تحت إشراف دار الثقافة، بيكون أيام ثقافية مش مهرجان.
1: أيام ثقافية فقط مش مهرجان. يعطيك الصحة سيدة سهام، مشكورة برشا على تواصلك معنا. شكرا أنك قدمتي فكرة أولية للأيام الثقافية الصيفية في دورتها الأولى بمدينة غار ديماء. مشكورة برشا على تواصلك معنا. شكرا لك سيدة سهام، هكا عندكم فكرة أولية. باش نرجعوا أيضا للمهرجانات، لأنه نعيش في الواقع على إيقاعات، نعيش أيضا على أجواءنا. من غار ديماء باش نمشيو لمكثر. علاش باش نمشيو لمكثر؟ نعرفوا مليح رؤوف ماهر اللي قدم عرض افتتاح في مدينة الكيف. رؤوف ماهر السنه تقريبا كان في اغلب العروض الموجوده في ربوع الشمال الغربي، خاصه في ولايتي سيرينا والكيف، بنفس الخلفيه بنفس التفاصيل تقريبا داخل اسوار البازيليك، اسوار القصبه في الكيف، قد فيها عرض الافتتاح يعود الى المسرح اللي هو في حد ذاته منفتح على الاثار في مدينه مكتب في الساحه العموميه الرومانيه، امام قوس النصر لجوليان، امام ايضا الاثار الصامته. تحول الموقع الاثري بمكثر الى فضاء مفتوح تقريبا للسهر وعوده للتنشيط، هذا الفضاء المتميز. حضور كان متميز ايضا للجماهير في افتتاح هذا المهرجان مكثريس. ورؤوف ماهر كالعاده جمع ما بين التفاصيل الخاصه به الفولكلوريه، التفاصيل ايضا التراثيه، التفاصيل ايضا اللي يحبها جمهور الشمال الغربي بالاهازيج واغاني الجنوب، بنجمع بين اغاني الشمال واغاني الجنوب في المس. هذايا قدم رؤوف ماهر لوحة فنية في افتتاح مهرجان مكتريس أدوية. نسمع تقريبا ما يعادل 4.5 دقائق من جزئيات وكواليس حفل رؤوف ماهر بمكتر.
3: موعدكم مع الفنان رؤوف ماهر في سهرة فنية مميزة بالموقع الأثري بمكتريس. كونوا في الموعد.

0: خلت حتى وانت عليا بعيدة، الشمس تغرب هي تغرب تطفو في القلب لحم دمي.
1: لا لا وينها وينها وينها الكل كله معايا. بطفر وينها انت وينها بطفر وينها الكل.

0: راديو كيف اف ام.
1: مرحبا بكم مجددا اصدقائي. بعد ما اكترس ورايكم شو جبال بوغارنين، حفلة متميزة تقريبا عاشها مهرجان بوغارنين، يعني واجه صار الفنان الكبير كان يوم 26 جويلية في الدورة 44 مهرجان بوغارنين الدولية أمام شبابيك مغلقة، ورغم تأخر الحفل بسبب ربما بعض الأمطار العابرة، كان أنا ذاك يوم 26 جويلية كان في الواقع من الحفلات المتميزة ونعرفه مليح. واجه صار متعود بالجمهور التونسي، والجمهور التونسي أيضا من محبي أنغام واجه صار، وكانت محتاجة أيضا بعض المهرجانات الدولية في تونس إلى بعض الفنانين العالميين كما قلت، باستثناء مهرجان كارتاج، مهرجان هرقلة، مهرجان حمامات الدولي. بنزرت جزئيا عاش مهرجان بوغارنين ايضا على جانب اخر اللي هو نسموه نحن الفنانين الاجانب، لكن السهره هذه كانت متميزه في بوغارنين، تقريبا السهره الوحيده اللي قدمها جسار في تونس، ونعرف مليح هو بالسهره وزير الشؤون الثقافيه سيدة امين اسرار في جانب وجوه اعلاميه ثقافيه، وقدم في الواقع جسار اغاني كبيره برشا كما توحشيني، خليني ذكرى، غالب الناس، فضع اداء اللغه التونسيه، اصل زين في العنين، فنان محمد جاموس، واستحضار اغاني جورج وصوف وورشه اغاني اخرى تفاعل معها الجمهور. خليكم تقريبا لمده 13 دقيقه نعيش مع اجواء السهره اللي كانت لواجه صار يوم 26 جويلية 2020 للدوره 44 لمهرجان بوغارنين الدولي.
2: مرحبا بكم الناس الكل، نعتذر على هذا التاخير، ان شاء الله ما تتخير علينا الكل. فرحانين الليله بعوده المهرجان بصيغته الدوليه، وذلك بتضافر برشا مجهود من اطراف على راسهم وزارة الشؤون الثقافية، فشكرا ومرحبا سيادة الوزيرة أمينة صرارفي. تنطلق الآن سهرة الافتتاح بفنان عنده مسيرة فوق 25 سنة من الإبداع والطرب، أكثر من 17 ألبوم والعديد العديد من الأغنيات والحفلات. هو اليوم ضيفنا في حمام نلف في المهرجان الدولي ببوغارنين، نرحب بالفنان وائل جسار.

0: Thank you.
1: مساء تونس، مساء بوقرنين، مساء هذا الشعب العظيم. أكيد اليوم بيسعدني وبيشرفني إني أكون موجود بيناتكم بافتتاح مهرجان بوقرنين برعاية وزارة الثقافة. أكيد شكرا لمعالي الوزيرة الموجودة معنا، نورتينا. زقفة كبيرة لمعالي الوزيرة. إن شاء الله بنقضي سهرة مميزة بإذن الله. ما تقولوا التأخير مني، بخصني أنا المطر. بس هذا كله خير. يلا لازم لسه بعد ما خلصنا؟ لسه بعد ما خلصنا؟ شو رأيكم بلا موسيقى؟ مايسترو عادل عايش يعطيك ألف عافية، والشباب يعطيكم ألف صحة صحة. توحشكم برشا برشا برشا. ثلاثين سنة يعني، في هلا ما شاء الله عليكم، في بالعشرينات، في بال15، في بال30، في بال40. فأنا بقالي 30 سنة بجي على تونس، والمحبة نفسها اللي ببديكم اياها.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: 10 دقائق بعد الأحداث والزهرية متواصلة معكم إلى حدود منتصف الليل. أكيد بنرجع شوية مع رجب مخلوف الدولي في دورته 50 سنة، دورة نصف قرن تقريبا، وكانت مسؤولية كبيرة برشا على إدارة المهرجان في نجاح هذه الدورة، خاصة وسط نجم نقولوا انتظارات كبيرة قبل بداية المهرجان. لكن الحمد لله نجاح العروض سولد أوت في أغلب العروض، امتياز أيضا في التنظيم، هذه جزئية كبيرة برشا مشكور عليها إدارة المهرجان في سهرات مختلفة. أكيد باش نخرجوا أيضا بعد سهرة صوفيا صادق ونجدة تونسية من أسوار القصبة، باش نمشوا شوية للساحات العمومية، باش نمشوا الفضاءات في المدينة. هذه رؤية أخرى، توجه جديد في مهرجان بمخروف الدولي. أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان السيد باسم الصندي. أهلا وسهلا، مرحبا بك باسم.
1: مساء الفل والياسمين النبيل، تحية ليك، تحية إلى كل زملائي في إذاعة الكاف، وشكرا من القلب على هذه التغطية وهذا الحضور الكبير في تأمين المهرجان، وتحية كبيرة أيضا إلى جمهورنا اللي يسمع فينا توا، وإلى عموم المستمعين نبيل.
0: حاجة مزيانة برشا، سنارينا حضور تقريب إدارة مهرجان، حضور جماهيري، حضور إعلامي، نجم نقول الفقرات التنشيطية، العروض المسرحية السينمائية، سهرات موسيقية، سهرات الغنائية، الأمسيات الأطفال، عشتوا دورة استثنائية بأتم عن كلمة هذه السنة باسم.
1: الحمد لله. والله هو قراءتك نبيل تمنا برشا، احنا في إدارة المهرجان خاصة وانت من الزملاء الإعلاميين المواثبين الحقيقة لنشاط مختلف المهرجانات خاصة المهرجانات الصيفية، حاولنا انه نجتهد الحقيقة من خلال اعداد برمجة متنوعة اللي تراعي كل الأذواق، لانه صعيب تعرف انت حتى بعد تمديد فترة المهرجان يعني تقريبا من 7 و8 ايام الى حوالي 20 يوم، لكن إرضاء كل الأذواق غاية تدرك، خاصة في يعني فترة تحضير كانت تفسيرة للمهرجان. الحمد لله ربما من أبرز النقاط الحقيقة اللي وقفنا عليها في الأيام الأخيرة نبيل هو الحضور الجماهيري اللافت والاستثنائي الحقيقة. يعني في السنوات الأخيرة كانت هناك سهرات ناجحة وكانت هناك دورات ناجحة، لكن الحقيقة العنوان الأبرز لهذه الدورة الخمسينية هو الحضور اللافت ومنقطع النظير تقريبا لجماهير مهرجان بومخروف اللي حاضرين على خلال سهرة الليلة نبيل، وانت تسمع ربما بعض الموسيقى المساحبة قاعدة تخرج
0: بالضبط.
1: هي موسيقى تأتينا من مونتينيغرو من الجبل الأسود مع عرض راقي حقيقة البالي من مونتينيغرو ونافذة رفحوة على ثقافة هذا البلد الجميل وهذه الثقافة الجميلة. العروض تتواصل إن شاء الله، مازالت في موضوع عرض المطربة التونسية نجلة التونسية اللي هي بنت الكاف، إن شاء الله موضوع مش تكون موجودة في الكاف وسهرة كبرى، وثم الحقيقة يعني إقبال وإشارات كبيرة أنه غدوة إن شاء الله مش تكون سهرة كبيرة وكبيرة جدا في فضاء القصبة، ثم إن شاء الله بعد ذلك تكون سهرة مع الفنانة والمطربة العربية الكبيرة صوفيا صادق أيضا اللي مش تكون حاضرة في
0: سهرية
1: يوم
0: 14 أوت، وبعدها
1: مباشرة
0: نمشيو بمخلوف
1: إكسترا نبيل.
0: هذا هو اللي كل مش أسألك عليه باسم، لأنه برشا حب يعرفوا معلومات على بمخلوف إكسترا، كيفاش مش يكون وين مش يكون وتوقيت متاح.
1: احنا في القصبة الجمهور هو اللي يجينا للعروض، لكن في بمخلوف إكسترا احنا اللي نمشي للجمهور نبيل، احنا اللي نخرج للجمهور العريض من خلال برمجة تمتد على 4 أيام. في البرمجة هذه ثم زوج سهرات خاصة بالأطفال، سهرات تنشيطية من خلال مجموعات لتنشيط الأطفال وتقديم مجموعة من العروض اللي ترتكز بالأساس على ليمسكوت ومجموعة من اللوحات البرجوية الموجهة أساسا للأطفال. بالنسبة للافتتاح إن شاء الله مش يكون فيه عرض موسيقي، تأمنوا الفنانة نادرة جلاسي وعازف الأورج المعروف والشهير بالكيف عمر الحمامي اللي يعتبر من أبرز العازفين في تونس، إن شاء الله من خلال العرض اسمه باوندس هارمونيز، موسيقى بلا حدود إن شاء الله اللي مش نتابعوا فيها مجموعة من اللوحات ومجموعة من الأغاني الغربية الشرقية وغيرها الحقيقة في سهرة إن شاء الله فنية استثنائية في افتتاح مهرجان بومخلوف. ثم الاختتام إن شاء الله بش يكون مع عيساوية الكاف للشيخ عادل بن علي إن شاء الله اللي بش تكون موجودة في مسك الاختتام يوم 18 أوت إن شاء الله بكامل عناصره وبكامل مجموعته وبين لوحات كوليغرافي رائعة إن شاء الله في مسك ختام بومخلوف إكسترا، ومن بعده نرجع إلى اختتام المهرجان يوم 19 أوت بعرض المطربة التونسية يسرى محنوش إن شاء الله، وهكا ينزل الستار على هذه الدورة.
0: نعم باسم، حبيت نمشي معاك. نعم 15/16/18 يكون مهرجان بمخلوف خارج أسوار القصبة، فين مش يكون بالضبط والتوقيت متاع الانطلاق العروض؟
1: نعم، الفضاء هو باش يكون الساحة الأولمبية بجانب قاعة الرياضة في حي الدير. إن شاء الله العروض الكل تكون موجودة غادي. السهرات تنطلق كل ليلة في حدود الساعة 8 مساءً وتتواصل تقريبا حتى الساعة 10 ليلا. نبيل، هذا تقريبا أبرز ما يميز إذن هذه السهرة. وإحنا الليلة وصلنا تقريبا إلى ختام سهرتها الليلة نبيل، اللي كان مع الباليه الراقص القادم من الجبل الأسود ضيوفنا في الكاس نبيل.
0: نعم، يعطيك الصحة. بس بنعرف مليح التزاماتك الآن مع باليه مونتينيغرو، العرض الدولي اللي قاعد يقدم في عروضه حاليا في صالة الليلة 12 أوت بفضاء القصبة. نشكرك برشا بس على تدخلك، ويعطيك الصحة للتوضيح فيما يخص بمخلوف إكسترا اللي مش يكون خارج أسوار القصبة. شكرا لك بس صالدي على هذه المصافحة الأولية
1: في... على المواكبة.
0: نعم، يعطيك الصحة. شكرا ليك، يعطيك الصحة. ذكر أنه مازال غدو إن شاء الله عرض نجلة تونسية في 13 أوت، ثم بعد غدوة صوفيا صادق كما قلت أسماء لامعة على المستوى الوطني كانوا حاضرين، أيدي غنوشري النجمي، غدوة إن شاء الله نجلة تونسية، ثم صوفيا صادق، ثم باش يخرج من أسوار القصبة باش يمشي أكثر للساحة الساحة الأولمبية اللي هي موجودة في حي الدير قرب القاعة المغطاة المتعددة الأضافة للرياضة. ست دقيقة بعد الساعة 11 رؤية أخرى بشرر مهرجان مكتريس. من الشهور أنه ركزنا مليح على الأنغام الفلكلورية، ركزنا مليح على الأنغام أيضا اللي كانت مع جساري، كانت مع روف ماهر، لكن برشا أيضا يحب الأغاني الشعبية، برشا يحب أيضا الأغاني الأخرى ربما اللي ما سمعناهاش برشا. وليد التونسي تقريبا كان حاضر في مهرجان مكتريس، وجمهور كان كبير برشا في الواقع في ساحة الفورام في مكتريس، واللي قدم من خلال وليد التونسي لوحة فنية. رجعتنا شوية أغاني المزود، رجعتنا شوية أيضا اللي يحب الأغاني الفولكلورية برؤية جديدة في ساحة الفورام. نسمع 6 دقائق و11 ثانية بالضبط لوليد التونسي.
2: يا غيب عن عيني وارحم عيني شوية.
3: الموقع الأثري بمكتريس، الثلاثاء 11 أوت 2026، سهرة الفنان وليد التونسي ضمن فعاليات الدورة 54 لمهرجان مكتريس الدولي.

سهرة الفنان وليد التونسي ضمن فعاليات الدورة 54 لمهرجان المحترس الدولي.